0: صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Australia News.
2: ABC News.
3: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government says a major nationwide emergency warning test will help the government understand how the new system works at scale. The alert sound and message will be activated on people's mobile phones at 2 p.m. Australian Eastern Time. It's a trial of what will be used in the future to warn people about emergencies such as bushfires, cyclones and terrorism threats. An 8-month investigation by Four Corners has raised serious questions about whether Australia can trust the labels on everyday supermarket goods. Forensic testing conducted by Four Corners has revealed dozens of tomato paste and passata products, which claim to be from Australia or Italy, are actually from China. About half of those are sourced from Xinjiang, an area known internationally for its use of forced labour. And a federal Labor frontbencher is defending the Prime Minister's attendance at a dinner hosted by a billionaire family accused of funneling money from China. The dinner took place at the Sydney mansion of 25-year-old Felix Lee, whose father faces allegations of deceiving the Australian Tax Office about his holdings to channel huge sums into Australian bank accounts. Reports about the intimate dinner have raised concerns about money buying influence in politics. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: رأس الساعة هذه أهم المستجدات في تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات بالضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لشبكة MBC إن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن أسبوعين من الضربات أضعفا قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. ومن جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه أوضح لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ولنظيره الروسي سيرجي لافروف أن هجوم أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين لن يبقى دون رد. وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمالية القدس. كما أفاد مراسلو الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزمة بقضاء القدس وبلدة دير سامت قرب الخليل ومخيم العروب شمال الخليل وبلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق تلكرم وجلبون شرق جنين وبلدة عرابة قرب جنين ودير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. على الجبهة اللبنانية قالت الرئاسة إن الرئيس اللبناني ونظيره الفرنسي بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل بالجنوب اللبناني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. نتابع هذه التطورات مع مراسلين معنا من واشنطن محمد الأحمد ومعنا

0: من طهران ربما ينضم إلينا مراسلون آخرون. لكن محمد سأبدأ معك وتفاصيل ودلالات هذه التصريحات الأمريكية سواء الخاصة بالعمليات العسكرية أو الخاصة أيضا بالجهد الدبلوماسي.
1: نعم هي تصريحات في الواقع خاصة تصريحات السفير الأمريكي في الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى على أن واشنطن تنهج مسارين في الوقت نفسه، مسار دبلوماسي من خلال هذه الفرصة الإضافية كما وصفها مايك وولتز للوسطاء من أجل استكشاف هذا المسار خاصة فيما يتعلق بجزئية فتح مضيق هرمز، واختبار هذا المسار إن كان سيفضي إلى نتائج عملية تفضي بدورها إلى خفض التصعيد بين الجانبين. لكن في نفس الوقت مايك وولز شدد على أن خيار التصعيد لا يزال قائما ومطروحا أمام طاولة الرئيس، بالرغم من التقارير الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين بأن هناك خشية وقلق يساور العسكريين الأمريكيين بشأن مسألة استنفاد أولا بنك الأهداف وأيضا استنزاف المخزونات الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية. وسائل الإعلام الأمريكية في الواقع كانت نقلت عن مستشارين عسكريين وسياسيين بأن ترامب أبلغ خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة بأن بنك الأهداف المخصص للمرحلة الحالية أوشك على النفاد، إلى جانب تصاعد أيضا المخاوف كما قلت من استنزاف المخزونات الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى بواعث قلق أعرب عنها مسؤولون في هذا الاجتماع من بينهم جيري فانس بشأن تكلفة هذه الحرب على المستوى السياسي والاقتصادي. موقع أكسيوس في هذا السياق كشف بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أوصى بوقف القصف بعدما بلغ بحسب تقييمه الذي رفعه للدوائر السياسية والعسكرية الحد الأقصى من فعاليته العسكرية، وإن كان أبلغ البنتاغون وقيادة الأركان بأن أي قرار بالتصعيد مستقبلا ينبغي أن يأخذ شكل حملة واسعة تستكمل استهداف ما تبقى من الأهداف الإيرانية، بمعنى زين توجيه ضربة الحسم لإيران إذا ما قرر دونالد ترامب المضي في تصعيد كبير. والرئيس دونالد ترامب في الواقع اختار بعد اطلاعه على الخيارات المطروحة اختار التوقف مؤقتا عن هذه الضربات لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي الذي تقوده عمان في هذه المرحلة. التقارير الأمريكية أيضا تنقل عن المصادر طلعت على تفاصيل ذلك الاجتماع بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر أيضا دونالد ترامب ووزير الحرب من أن استئناف حملة عسكرية واسعة قد يضغط على مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة لحماية القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وهذه قضية شائكة في الواقع زين، لا تعود فقط لمسألة الحرب على إيران بل أيضا الحرب على أوكرانيا، حيث قدمت الولايات المتحدة مليارات من الدولارات على شكل مساعدات عسكرية من المخزونات الرئيسية مباشرة، وهو ما أدى إلى استنزاف كبير في تلك المخزونات. وأيضا أسئلة تواترت سواء في التقارير أو في أسئلة الصحفيين للمسؤولين الأمريكيين بشأن الجاهزية الأمريكية، وجاءت الحرب الإيرانية لتضغط أيضا على هذه المسألة. لكن بالرغم من إقراره في الحقيقة بهذه النقطة، السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولز شدد على أن خيار التصعيد لا يزال قائما إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك. ومدير الاتصالات في البيت الأبيض أشار بأن أن الجيش الأمريكي يملك جميع المقومات الكافية للمضي في هذا المسار، مسار التصعيد. لكن في الوقت الحالي مايك وولز السفير الأمريكي في مجلس الأمن قال إن ترامب قرر منح فرصة إضافية للمسار التفاوضي وللوسطاء الذين حققوا يمكن القول زين نوع من الهدنة المؤقتة بانتظار ما ستسفر عنه هذه المحادثات، خاصة أن الوسطاء طالبوا ذهبوا بوقت إضافي في الحقيقة من أجل بلورة هذا المسار وما إذا كان سيفضي إلى نتائج أو حتى اتفاق محتمل، لكن يشددون على مسألة الوقت. والجانب الأمريكي في الواقع قرر أن يمنح هذا المسار دفعة بقرار الرئيس دونالد ترامب وقف هذه الضربات بشكل مؤقت لحين استكشاف ما ستفضي عنه هذه المباحثات من نتائج زين.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن على هذه الإيضاحات. كنا نتحدث عن المخزونات الأمريكية من السلاح، الآن سنتحدث عن المخزونات الإيرانية من العملة في ظل هذا الحصار. صحيح أن الصادرات الإيرانية تراجعت في مايو أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، لكن طهران قفزت بعائداتها رغم ذلك إلى 18 مليار دولار بفضل تسييل مخزوناتها العائمة وإقبال المصارف الصينية على شراء النفط الإيراني، لتستمر طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها. نتابع المزيد في هذه الإطلالة الاقتصادية مع يوسف خطاب.
2: بينما تراهن واشنطن على خنق موانئ طهران لإيقاف صادراتها النفطية، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يؤكد تحقيق مبيعات النفطية بأرقام كبيرة منذ اندلاع الحرب وحتى انهيار الهدنة الأخيرة، مغطيا بها أكثر من 60% من احتياجات الموازنة السنوية لبلاده. إيران تؤكد أن إلغاء الإعفاءات الأمريكية الذي سبق الاشتباكات الأخيرة لن يشل بيع نفطها كونها تحتفظ بآليات التفاف على العقوبات منذ سنوات. طهران حققت عائدات نفطية إجمالية بلغت حوالي 18 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي وحتى نهاية الهدنة في يوليو الجاري. بلغت قيمة مبيعات النفط الإيرانية خلال فترة الحرب النشطة 11 مليارا ونصف مليار دولار، 3.6 مليارات ونصف مليار دولار إضافية جنيت خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت لتغطي أكثر من 60% من إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة السنوية العامة لإيران. وسجلت الصادرات الإيرانية تقلبات حادة حيث سجلت في
3: بعد الأخبار نذكر بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجة الحرارة بتوصل ل 19 على صعيد ملبن، غائم كمان الطقس ودرجة الحرارة 15 درجة أقصاها. الساعة 10:12 بستديوهاتنا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا من راديو توأمية أستراليا. هالغنية رائعة جدا اللي بتمنى تكونوا روقتوا برفقتها وهيك استمتعتوا بهالأغاني والأنغام الحلوة من بعد ما نكون استمعنا للأخبار ومشاكل الأخبار الأحداث اللي عم تصير بحول العالم والتخوف الكبير اليوم من توسع هذه الحرب, برغم من أنه كان في تخوف بنهاية الأسبوع أن يكون في تصعيد, ولكن اجت بالعكس, اجت هيك أجواء من التهدئة, وقد يكون مرتبط بعملية النقص بالذخائر اليوم. هيدا الشيء اللي متخوفين منه واللي حذروا الرئيس الأمريكي في حال يعني كمان يكون في الذهاب إلى حرب واسعة, هيدا بيحتاج معدات وذخائر كتير كبيرة وهائلة. لكن اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر اللي حكي بشأن الهجوم على إيران, في حال بيقول إمنا بضربة واسعة على إيران يمكن للولايات المتحدة تعويض نقصا نسبي بصواريخ الباتريوت المعترضة من خلال إضعاف قدرة الحرس الثوري الإيراني على إطلاق صواريخ بأعداد كبيرة بالبداية بشكل شديد. هذا طبعا اليوم حسب كوبر يلي حكي عن هذا الموضوع, بيقول قائد القيادة المركزية أنه قد يكون عند الولايات المتحدة تعويض نقص نسبي بصواريخ الباتريوت المعترضة من خلال إضعاف قدرة الحرس الثوري الإيراني على إطلاق صواريخ بأعداد كبيرة بالبداية بشكل شديد. فخلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء 02963333330 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا مع البريكفاست شو. معنا هادي من رايد سيدني. صباح الخير لك هادي.
1: صباح النور ست البوكي.
0: يا هلا صباح النور.
1: أنا اليوم بسمعك مطش لأنه بين الشهر بس, وكان عم تحكي على موضوع الانتخابات المبكرة.
0: نعم,
1: إذا ممكن تكون هي الحل ولا لا.
0: أي أكيد أكيد, هيدي من ضمن المواضيع الشائكة واللي عم بينطرح, يعني أنه مفروض يكون في هناك انتخابات مباكرة. هل أنت مع ولا ضد؟
1: أنا مع بس ولكن ضد.
0: كيف؟
1: نحن لا شك أنه لازم يكون في تغيير, بس المشكلة اللي نحن اليوم وحين فيها بإستراليا أنه ما في بديل. اليوم البديل اللي عم ينطرح ما هو أحسن. اليوم عم ترتفع شعبية بولين هانسون مش لأنه هي عندها شعبية أو لأنه هي مقدمة برنامج إصلاحي, لأن العالم ملت من العمال أوكي ومن السياسة الخطرة اللي عم يتبعوها العمال. فهو إحنا عم نروح على التغيير, نروح على شيء أحسن ولا عم نروح على بالطبع يعني.
0: نعم,
1: هل نحن نروح على انتخابات؟ طيب بولين هانسون شو حتقدم لنا؟ والأحرار أوريدي فشلين وفشلوا قبل وفشلين هلا, وما عندهم بلان ولا عندهم مرشح يكون قادر يستجيب. فعم نروح نحن عم نورط حالنا في شغلة أعظم من اللي احنا عملنا فيها, لأنه تتيجي بولين هانسون إذا عنده برنامج إصلاحي ما رح تقدر تفصل بسنتين.
0: طيب ليه بدك
1: طيب
0: بس بالنهاية هيدي هي السياسة هون. هلأ شفت غلط, انت عليك تبدل, انت عليك تغير, انت ما فيك تمشي كمان بالغلط يعني.
1: انا مع التغيير, انا مني ضد التغيير, ولكن اذا بدنا نغير يوم سوري اذا عندي انا صباط مخزوق وبغيره صباط مخزوق تاني ما انا عوريني عندي مشكلة تتخزق. فبرجع بغيره
0: بصباط نهر
1: تاني,
0: ما رح اوضع
1: بالورطة اكثر من الورطة الاولانية.
0: تحفظ على هيدا التشبيه
1: ولا
0: روح
1: على
0: صباط ما بعرف. لا ما هيك يعني, اسمع لي انا كمان بتحفظ على هيدا التشبيه يعني, ما لي مش لهالدرجة بس. طيب بالنهاية اليوم عم تطرح موضوع الهجرة نحن الهجرة كانت إلا تأثيرها السلبي، خاصة اليوم الحكومية اللي وعدت أنه ما يكون في هذا العدد الكبير من أعداد المهاجرين. تبين أنه لا، وصل أستراليا أعداد هائل من المهاجرين، هيدي بتبين على كذب. هل أنت محضر لألون يعني لهذه الأعداد؟ أنت مأمن مساكن، مأمن بيوت، مأمن يمكن بنية تحتية صحيحة يعني لحتى تستقبل هالعدد الكبير من المهاجرين؟ يعني هي عم تطرق لموضوع الهجرة.
1: مشكلة المهاجرين هي واحدة من المشاكل كلها بسوايا اللي نحن واعيين فيها. نحن بدنا مشكلة مع المهاجرين فقط، نحن عندنا مشكلة اقتصادية. اقتصادنا
0: عم تحكي عن الاقتصاد، عم تحكي عن الوضع المعيشي، عم تحكي عن تدمير المؤسسات، يعني كمان اليوم اللي عم تتدمر بشكل كتير كبير. كم مؤسسة بعهد العمال اليوم اقفلت؟
1: هيدي مشكلة مش بس استرالية، هيدي مشكلة عالمية اليوم نحن واعيين فيها. اليوم عندك أزمة الحرب بإيران، عندك أزمة الشرق الأوسط، عندك أزمة أمريكا، علاقتنا مع أمريكا.
0: إيه بس ما تنسى معليه أنه في عنا أزمات كثيرة وممكن تأثر، يعني معليه هذه ممكن تأثر بالمشاكل الخارجية، ما بقلك لا، ولكن بالنهاية أنت ببلد غني، انت ببلد فيه ثروات هائلة انت ما عم تقدر تستفيد منها. اليوم ليه بده يتصدر ل كمان اليوم اليابان او الصين اليورانيوم وانت ما بدك يعني كمان تستعمله لأغراض؟ يعني
1: هلا حتارك هنا السؤال، هل نحن بعهد حكومة الحرار السابقة كنا نستفيد من الثروات تبع البلد؟
0: على قليل ما كان في اقتصاد منهار، على قليل الوضع كان افضل بكثير من هلا،
1: لأنه كان في ظروف
0: مؤاتي،
1: ولكن ما كنا
0: عم
1: نستفيد من خيرات البلد.
0: ليه؟ ما كانت كورونا بعهد.
1: ولا في المستقبل رح يتجرأ أي رئيس وزراء يجي يغير سياسة استثمار بالبلد، يلي هي الشركات الكبرى تسرق خيرات البلد. ما رح حدا رح يجي أمامها ويقول هذا المدخول للدولة وللشعب الإسترالي. ما رح حدا يجي.
0: أنا ما رح سلم معك، أنا رح سلم معك وأعتبر أنه حكومة الأحرار حكومة كانت فاشلة، ولكن شو اللي صار؟ تغير المزاج المواطن. اليوم بيقلك أنه لا، ما اشتغلوا صح، فنحن رحنا للعمال اللي وعدنا بتحسين الوضع المعيشي. هل تحسن الوضع المعيشي بعهد العمال؟
1: ما هذا عم بحكي فيه، نحن رحنا من سيء إلى أسوأ مع العمال، وهلا رح نروح من أسوأ إلى ما هو أسوأ مع فولين أنسل إذا أجي فولين أنسل، أو إذا رح يدلل العمال نفسه.
0: طيب انت شو خيارك؟ تغيير؟ شو خيارك تكمل؟ شو خيارك تكمل بهيدا النهج ام تغير وتجرب؟
1: لا انا بقي افضل اذا من قلب اللي احنا فيه احسن من ظهر من جرب بولينانسل، هذا رايي انا.
0: اوكي، هيدا رأيك، شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 02-965-3300. عم نتابع مشوارنا مع البريكفاست شو 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't
2: miss a thing. This is 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام، رح نكون نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار، ورح يكون معنا زميلنا نشأت بعد دقائق من الوقت هيدا، بالإضافة كمان لجديد الإصدارات جديد رامي عياش اللي رح نسمع الغنية كاملة. ولكن بحب أرجع أذكر هيدي لأول مرة رح يتضمن التعداد السكاني بأستراليا أسئلة بتتعلق بالتوجه الجنسي، ورح يطلب من الأشخاص يلي أعمارهم 16 وأكثر الإجابة حول أسئلة عن هويتهم الجنسية، ميولهم وإنجذابهم الجنسي، كما رح يطلب منهم أيضا تحديد الجنس المسجل عند الولادة. فهيدا طبعا من الأسئلة اللي رح يزيدوا من 2-4. ومن بين التغيرات بالتعديد رح يقدر السكان من تسجيل 4 أصول عرقية بدل من أصلين. هون تم حذف أحد الأسئلة التقليدية، ما رح يسأل الناس هالمرة عن عدد الأطفال يلي أنجبوهن، حيث سيصبح هيدا السؤال جزء من كل تعديد تاني فقط. رح يجرى التعديد ب 11 من آب، والكل عليه أنه يتسجل قبل هيدا التاريخ وتعبوا الاستمارة، والمواطنين المقيمين الدائمين الزوار الدوليين الطلاب الأشخاص الحاصلين على تأشيرات مؤقتة. فهون نطرح سؤال، هل بلش بعض الأسر بالفعل بتلقي التعليمات الخاصة بكيفية تعبئة استمارة التعديد، بينما قد يواجه مين ما بيملكها العقوبات أو ما بيعبيها رح يكون في جزاء لألو. رح نتابع مع زميلنا نشأت، يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. هو حاجة كويسة يكون في يعني استطلاعات للرأي، أو طبعا الجنسيات الموجودة، الثقافات الموجودة، الانتماءات، الطموحات، وكل الحاجات ده دي شيء ضرورية جدا لازم تتعامل في كل دول. احنا عندنا في الدولة العربية يعني صعب يعملوا هذه التعداد السكاني وكده، لدرجة انك انت ما تعرفيش كم واحد يعني مسيحي ولا مثلا بهائي ولا ملحد ولا قصدي ربوبي أو مسلم أو شيعي أو سني. فالحاجات ده هي بتعمل نوع من الاضطرابات. حلو الواحد يكون كل حاجة تكون مكشوفة قدام الناس. الشعب هو كمان لازم يكون عنده علم وثقة ومعرفة باللي بيحصل في البلد.
0: نعم، بكل الأحوال رح نتابع مع موضوع كتير مهم. من بعد ما عشنا حالي من الترقب والخوف والحذر من أنه نهاية الأسبوع رح تكون في توجيه ضربات، أي بعدنا بس هيك شوي أنه بلش يتغير، أنه رايحين باتجاه دبلوماسية، ورجعوا كمان اليوم الوسطاء يتحركوا لحتى ترجع المحادثات والمفاوضات، إن كان سمعنا كمان من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وكأنه قبلين الطرفين أن يروح مفاوضات.
4: لا هو بصي، انا عايز اقول لحضرتك سر، امريكا تقدر يعني تنهي موضوع ايران خالص، ولكن امريكا في حاجه ماسه لايران، يعني ايران امريكا محتاجه ايران لان هي بتستعملها عصا لدول الخليج هناك. يعني تخيلي ايران انتهت تماما، طب شو ذنب شو فايده امريكا؟ ولا حاجه. فلازم تكون شويه، ولكن اضعاف ايران، اضعافها يعني اضعافها على قد ما تقدر، بشرط تكون عصا، يعني ما تكون مثلا عصا غليظه على دول الخليج زي ما احنا شايفين التوحش اللي هي بتعمله ايران بتقوم بيه حوالين، ولكن تكون عصا توجع بس ما تكونش قاضية يعني ضربات فإيران مهمة جدا بالنسبة لأمريكا، يعني لازم نكون احنا بنتكلم واقع، انا بتكلم واقع، انا ما بحبش انت عارفة نلف وندور. أمريكا في حاجة ماسة لإيران، ولكن عايزاها تشتغل بطريقتها هي، بطريقة ترامب أو بطريقة أمريكا، تمشي على هوا أمريكا. هتوقع يعني هتوقع بالعافية بالذوق عفوا يعني هتوقع هتوقع بكل الطرق الدبلوماسية، بالضغط، بالضرب، بالتدمير، بكل السبل. هذا نظام البلطجة كده، هو ده النظام الجديد، وبقينا حبينا أو رفضنا هو ده اللي ماشي.
0: بس اليوم ساعة بيكون في نقص بالزخائر والصواريخ، هيدا طبعا اليوم رجع يدوى عليه بشكل كبير يعني كمان.
4: ما فيش نقص ولا في أي حاجة، المصانع شغالة وزي الفل، ولا نقص أبدا أي حاجة خالص.
0: ليه برأيك اليوم عم بيتم التداول بهذا الموضوع
4: اللي هو نقص الأسلحة؟
0: نعم
4: ما فيش نقص أسلحة. أنا بقول لحضرتك ما فيش في أمريكا، ما فيش يعني إزاي يعني أمريكا دولة كبيرة، دولة عظمى، فيها مصانع، فيها تكنولوجيا، يعني دولة قوية.
0: يعني كان طلب من الرئيس الأمريكي عدم توسيع هذه الحرب، يعني لحتى يكون في تمويل أو زيادة.
4: عدم التوسيع مش معناها إن يعني في شح في الإمدادات العسكرية، لا، هو بيكون ضربات تكتيكية معروفة، إجبار إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات، بس مش أكتر من كده. لكن نقص في الأسلحة مستحيل، هم عندهم أسلحة كفاية جدا لكل حاجة. يعني أنت لما أنت تشوفي مثلا الصين بتدخل بحذر، وروسيا دلوقتي ملتهية مع زيلينسكي اللي هو يعتبر يعني راجل بيضحي بشعبه، وقود لحرب غبية جدا، يعني راجل داخل حرب في منتهى الغباء وملهاش أي لازمة، وبس بيستعمل شعبه كوقود. فدخل فلاهي روسيا، والصين العلاقات ممتازة بين الصين وأمريكا، ما فيش غير إيران ودول الخليج، ودول الخليج سكتة بتتدرب وبتسكت، سكتة خالص، ما تقدرش حد فيهم يعمل أي حاجة. ولكن إيران، أمريكا هي اللي هتتولى أمور إيران، وحيحصل تعاون بين إيران وبين أمريكا. أمريكا ما تقدرش تستغنى أبدا عن إيران، زي ما قلت لحضرتك هي بتستعملها عصا موجعة لدول الخليج، لأن الدنيا كلها هتتغير وحتحصل تشكيلة جديدة خالص.
0: يعني ما كأنك عم تقول أنه رح يصيروا أعز الأصحاب.
4: نعم نعم، بس في ساعات بتجبري على يعني أصل الاحترام ده شيء ضروري جدا، يعني الحكومة
0: قد ما يكون يعني كمان بالنهاية قد ما يكون في هيدا التفاهم أو يتوصلوا لتفاهمات معينة بين الجانب الأمريكي والإيراني، إلا أنه في إسرائيل، يعني في مصلحة إسرائيل بالنسبة لواشنطن.
4: بالنسبة لإسرائيل، ما تنسيش الحرب الإيرانية العراقية، أمريكا وإسرائيل كانوا بيساعدوا الاثنين، هم بيقدموا لهم يعني في، ومع السيد آية الله الخميني شخصيا كان في علاقة بين إسرائيل وبين إيران وبين أمريكا وبين العراق، يعني العلاقات ما لم تنقطع أبدا ولا حتنقطع، لأن أمريكا في حاجة ماسة لإيران. فاللي احنا بنشوفه ده فيلم هندي على مكسيكي ترجمة سورية نعم. والناس ولكن دلوقتي هم كل اللي انت شايفاه ده يعني أشياء متفق عليها من زمان. يعني أنا كنت ساعات أحط شوية ضغوط أقول إسرائيل وإيران وأمريكا والسعودية، لكن دلوقتي يعني عندي كده شوية نظرة ثاقبة شوية صغيرين، حاسس ان العملية دلوقتي بدأت مسرحية، ودلوقتي عندك كمان ترامب عايز يترشح لولاية تالتة، وعندك الرئيس السيسي هيغير الدستور علشان يعني يبقى رئيس مدى الحياة. يعني احنا الدنيا كلها في لعب بيحصل، في حاجات غريبة عجيبة جداً.
0: نعم. يعني هل برأيك لأنه اليوم ورثت واشنطن حالة في هذه الحرب؟ لأنه ما تنسى أنه كمان عنا مسألة مضيء هرمز، عندك باب المندب، عندك أذرع إيران بالمنطقة للحوثيين بيتحركوا بأوامر من إيران، عندك كمان الضغط، عندك حزب الله بلبنان. فهول يعني كمان كل هالأمور هيدي، هل برأيك واشنطن رح تتسامح معهم؟
4: لا، مش حكايتها خلاص. يعني مثلا حزب الله انتهى، فينشت خلاص، يعني عاجلا او اجلا خلاص انتهى حزب الله. يعني ما هو يعني
0: اليوم عم ينحكى يعني عن انفاق، وعن انفاق يلي كانت عملوها من 20 سنة، اخذت معهم حوالي 20 سنة، انصرف على هذه الانفاق مليارات الدولارات بمساعدة ايران. هل برأيك حزب الله انتهى؟ ما هيدا تقرير صدر من وسائل اعلام اسرائيلية اللي روجت لهذا الكلام.
4: بالضبط، معنى ان في اعلام اسرائيلي يروج، يعني معناها ان الحاجات دي هي يعني ما يقدروش يستعملوها، يعني خارج نطاق الاستعمال، لا تستعمل. يعني فحزب الله انتهى، يعني حزب الله زمان كان قوي جدا، دلوقتي ما عندوش اي قوه، بياخد بس اوامر من ايران، لا يعمل عمليات خفيفه كده، لا يسبب ازعاج او يثبت وجوده، ذاتس ات. لكن وجوده كمقاومة والدفاع عن لبنان وكل الحاجات ده هي شعارات، دي انتهت، فينشت خلاص من زمان. بالنسبة للحوثيين، الحوثيين كل الدنيا مقلوبة عليها، بريطانيا وأوروبا وكله، وسكتوا دلوقتي خلاص، ما تسمعي صوتهم خلاص.
0: أكيد راح يسكتوا، لأنه مش راح يسكتوا بهذا الهجوم اللي كان نفذه الحوثيين بباب المندب، لأنه نعرف أنه باب المندب قديش مهم، يعني كبوابة لعبور السفن التجارية، مش بس يعني كمان الخاصة بالنفط، إنما كتير من المواد اللي بتمرق عبر باب المندب. فأكيد رح تتأثر فيه اليوم الدول الأوروبية، والتعاون التجاري اللي موجود بين الصين ودول الأوروبية ووصول هذه الشحنات. فكرمال هيك اليوم بتلاقي أنه مصلحتها أنه تتدخل وتتوقف الحوثيين، يعني
4: بالضبط كده، وبيتدخلوا وبيضربوا ضربات موجعة جدا للحوثيين. ودلوقتي كمان الحكومة اليمنية، مساعدة الحكومة اليمنية من قبل السعودية ودول الخليج ضروري جدا أن يساعد الحكومة اليمنية للسيطرة على الحوثيين، غير كده مش ممكن أبدا حد أي حاجة. ولازم تكون في كرم بقى من السعودية، يورونا الكرم بتاعهم هم دول الخليج للقضاء على الحوثيين. ما احنا يعني مش كل حاجة امريكا يعني واسرائيل واوروبا، يعني احنا كمان لازم يكون لنا دور ونقوم بيه، يعني لكن ما نخليش اي حد يحارب بالوكالة عشان احنا عندنا الفلوس، والتانيين يعني بيشغلوا المصانع بتاعتهم والعمالة بتاعتهم والبطالة وكل الحاجات ده والاقتصاد. فربنا يستر بقى. ولكن هل الخوف بقى، كل الخوف ان لو ترامب جه تاني؟
0: شكرا لك نشأت، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل غنائي، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو وما تبقى منه مع جديد الاصدارات. رح نستمع بيه خلال هالوقت لجديد الفنان رامي عياش عبر تو ام اي استراليا، بنسمعه.

0: إذن جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا بالراديو، فإني استمعت لجديد الفنان رامي عياش. اليوم اللي عم يحكى أنه في تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عدم توسيع العمليات العسكرية على إيران كما كان مخطط، وكما كان حذر الرئيس الأمريكي ترامب اللي صعد كان من لهجته تجاه إيران واللي أعلن أن الذخائر الأمريكية جاهزة للضرب الكبرى إذا اقتضت الحاجة. اعتبر أن إيران أصبحت أكثر جدية بالتعامل مع المفاوضات لكن لا تزال غير مستعدة لتوقيع اتفاق، وأنه أمام خيارين: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مزيد من الضربات. وبيقول أن طهران لم يعد لديها قوة بحرية أو محطات رادار أو دفاعات جوية. بالمقابل في كتير من المسؤولين يعني اليوم عسكريين تحذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كمان اليوم الغزو البري يدخل حسابات الأمريكية، وهون في كتير من التحذيرات اللي كانت إذن من قبل مسؤولين عسكريين بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان ناوي يشن ضربة موسعة بسبب نقص الذخائر. وعملية عسكرية موسعة بتتطلب لكتير من التحضيرات والتجهيزات، لكن الخرق ظاهر أنه يعني هون فيما بيتعلق بالنسبة لشبكات عدي بتوقف خلف خرق واتساب وسلكة أموال المستخدمين، وهذا طبعا اللي كشفته مصادر أمنية خاصة بلبنان اللي زايدة عمليات كمان خرق الواتساب وسرقة الأموال المستخدمين. إذن رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. خاصة بدي أرجع للتحذير اليوم والسؤال اللي رح نطرحه قبل ما نروح لاستراحة يعني بسيطة، ومن بعدها رح نتابع هيدا الموضوع: هل تستعد واشنطن لغزو بري يدخل لحسابات الأمريكية، وهل رح تنتقل الحرب من السماء إلى الأرض؟ هيدا تقرير رح نتابعه من بعد استراحة قصيرة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: إذن متابعة نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمي، أسئلة كتير اليوم عم تنطرح: هل فعلا اليوم في نقص بالذخائر الأمريكية وعدم القدرة على توسيع هذه الحرب أو شن عمليات واسعة في طهران أو في إيران؟ هل عم تستعد واشنطن لغزو بري؟ هل هي بهالحسابات الأمريكية؟ إذا هون تقرير لأشهر كانت الطائرات والصواريخ هي عنوان الحرب بين واشنطن، وحسب مجلة بوليسي فورين يلي حكيت عن هذا الموضوع واللي كشفت عن خيارات عسكرية أمريكية بين عمليات برية محدودة بتستهدف مواقع استراتيجية أبرزها جزيرة خارك وشريان صادرات النفط الإيراني. لكن الغزو البري فيه سيناريو كتير معقد حسب الصحيفة، وحسب المجلة بيحتاج احتلال إيران إلى أكثر من 100,000 جندي ببلد واسع بيمتلك قدرات عسكرية كبيرة. بالمقابل كشفت أكسيوس أن ترامب رفض خطط لشن ضربات جديدة على إيران، فيما بتتواصل مناقشة خيارات التصعيد بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن وسط حديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي للمرحلة المقبلة. فإذا الجبهة الأخطر هي مضيق هرمز أفادت أكسيوس بتحركات أمريكية وبريطانيا لبحث تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة بعد ما تحول المضيق إلى ورقة ضغط رئيسية بالحرب. ونقلت وول ستريت جورنال أن استمرار الحرب يثير قلق داخل إدارة ترامب بسبب كلفتها العسكرية والسياسية، فيما حكيت الجارديان عن جدل متصاعد بشأن اتهامات للبنتاغون بتأييد المعلومات المتعلقة بالخسائر البشرية، وبين تقارير تحكي عن عمليات محدودة وتحذير من حرب طويلة. يبدو أن واشنطن تلوح بالغزو أكثر مما تستعد له، فيما بيبقى الضغط العسكري هو الخيار الأكثر ترجيح. فهون سؤال رح ينطرح يعني كمان اليوم، هل في احتمال غزو بري؟ هل هيدا الشيء بشكل خطر؟ هل قادرة القوات الأمريكية للقيام بهيدا العمل يعني أو بالغزو البري لإنجاح العمليات؟ لأنه ضربات الجوية واحدة لا تكفي، خاصة إذا كنا عم نحكي عن جبل فأس، وحسب ما هو يعني طبعا مخزن اليورانيوم تحت مثل ما بيقولوا مش سابع أرض، تحت سابع أرض تحت هذه الجبال وهذه الأنفاق. فكرمال هيك اليوم بيشوفوا أنه العمليات العسكرية بالجو أو العمليات الجوية ما رح تكون كافية، بحاجة ليكون في هونيك غزو بري جو وبر، وما بعرف إذا بحر كمان، لحتى يكون في عمل يعني متكامل لحتى يقدروا يسيطروا على الوضع. ولكن رغم كل هالشي هيدا اليوم في كتير من المحاذير، وبعده رئيس الأمريكي دونالد ترامب عم يعطي مجال للمفاوضات وللدبلوماسية. فهالمرة كيف رح تكون هذه الأجواء بين واشنطن وما بين إيران؟ وشو حامل زيارة نتنياهو أيضا لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ لهون بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية، وأتمنى لكم بقية نهار ممتع وانطلاقة أسبوع كمان تكون موفقة. عبر تؤمي أستراليا بتابعوا مع جولة إخبارية، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات من بيروت.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government says a major nationwide emergency warning.

0: بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أسبوع جديد ويوم جديد، اليوم التنين بمشوارنا أو انطلاقة أسبوع كتير موفقة بتمنيها على كل الأصعدة يا رب. في أكيد أخبار جديدة، أغاني كتير حلوة رح نسمعها سوا بهالأربع ساعات، ومعكن للتلاتة بعد الظهر، فخليكن على السمع.
1: Hottest hits in winter. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: منذكر بحالة طقس اليوم بسيدني ممطر 18 درجة الحرارة، مش بس جزئي على صعيد ملبورن 15 درجة بتوصل كحد أقصى، وهون ببيروت طقسنا حار ودرجات الحرارة بتوصل لـ30. بناخد أول بريك من مشوارنا وخليكن معنا تنرجع ونكمل برفقتكن أجمل الأغاني والأخبار يلي رح شارككن إياها، الأخبار الفنية السياسية المنوعات، فتابعونا للآخر.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الكFC. From the one to ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي أشارككم هالخبر الحلو مستمعينا هلأ من هو من الأخبار الفنية، أنه الفنان اللبناني نادر الأتات أطلق أغنية جديدة تعالي هنا، كمان مع فيديو كليب بخطوة جديدة بمسيرته الفنية. واللافت أنه هيدا أول مرة بغني فيها نادر باللهجة المصرية من بعد ما شوق جمهوره خلال يعني الأيام الماضية بسلسلة فيديوز عم بيروج فيها لهالأغنية، ورفعت أكثر من صوب الحماس قبل الإصدار. نادر كان وصف الغنية بأنها محطة خاصة بالنسبة لإله، وقال أنه تعالي هنا مش مجرد غنية جديدة بل هي بداية لسلسلة أعمال رح يطرحها بالفترة المقبلة. كمان بخبركم أنه نحن ليل السبت كان في عنا سهرة بضيعتي بعلمين الشوف، اللي هي منطقة بتوقع يعني بين صيدا والرميلة والدمور وهول المناطق، ومنطقة ساحلية حلوة كتير، وكان فيها هالمهرجان الرائع اللي أحيا فيه نادر الأتات يعني ساعة ونص من الأغاني والرقص والدبكة والأجواء الحلوة، فكان شيء عن جد بيجنن. يعني قد ما نحكي ونعبر عن جد كان شيء كتير حلو بهيك ضيعة ما حنقول صغيرة كتير بس منها كبيرة. عم نشوف قد ايه نادر الأتات بمسيرته الفنية عم بيفتح صفحة جديدة بمشواره الفني، خصوصا بغنيته تعالي هنا، وعم بيراهن على توسيع حضوره بالسوق المصرية والعربية، وأكيد الجمهور ناطر يشوف شو المفاجآت يلي وعد فيها خلال الفترة الجاية. بكمل معكم مستمعينا، انتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت، ونهاركن حلو.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: ساعة حلوة وخفيفة مرقت مستمعينا وخصوصا برفقتكم المميزة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل هالأغاني والمنوعات وكل شيء حلو بتقدمه راديو 2MIA أستراليا. هلأ رح نتوقف شوي عن أغانينا ونتوجه مع بعض لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر وأهم المستجدات وأبرزها لبداية هالأسبوع.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: نزلت الأب على 2MA وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.
7: Yeah. 24/7 on the hour every hour. First 2MA Australia News.
8: ABC News.
9: Tedrick Connor with the top stories. The death of a Tasmanian mother and career nurse days after a car crash last week is causing heartbreak and an outpouring of support. The 39-year-old nurse was driving home after her shift when a man who police say stabbed his partner and fled the scene crashed head-on into her. The man died at the scene while the stabbing victim is in a serious but stable condition in hospital. A fundraiser set up for the crash victim's family says she was a mother of two boys, aged 6 and 10, and had worked at Launceston General Hospital for 20 years. An ABC

0: واشنطن تقول أن ترامب منح المحادثات مع طهران فرصة محدودة، وتقارير تكشف أن الجيش الأمريكي أوصى بوقف القصف على مضيق هرمز. أسعار النفط تنخفض لأكثر من 5% مع تجدد الأمال في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. على وقع تصاعد هجمات المستوطنين وتوسع الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تل أبيب تسمح بدخول القوات الدولية إلى غزة. وحرائق الغابات تتمدد في جنوب أوروبا. نيران تهدد مدينة بوردو الفرنسية، وإسبانيا تستعد لإعلان حالة الطوارئ. أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح فرصة محدودة وهامش ضيق للمحادثات مع إيران. يأتي هذا بينما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم براد كوبر أوصى بوقف القصف الأمريكي في مضيق هرمز بعدما وصلت الضربات إلى الحد الأقصى من فعاليتها.
1: بين رسائل التهديئات ولغة الضغط على الزناد، يبدو أن إدارة ترامب قد قررت منح طهران فرصة أخيرة، لكنها هذه المرة بهامش مناورة ضيق جدا. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك والتز أكد أن الرئيس ترامب منح المفاوضات مع إيران مساحة محدودة للتحرك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القوات الأمريكية ما تزال في أعلى درجات الجاهزية، نافيا ما تردد عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية في رسالة واضحة بأن خيار القوة العسكرية لم يغادر الطاولة.
2: وفقا لما أكده الرئيس ترامب، نحن على أهبة الاستعداد، وهناك المزيد من الأصول العسكرية التي يجري توجيهها إلى المنطقة، لكنه يمنح المساعي الدبلوماسية مع إيران مجالا وبعض الوقت. لقد شهدنا انخراطا نشطا لكل من عمان وعدد من الأطراف في المنطقة على مدار أسابيع، ولا سيما في الأيام القليلة الماضية.
1: وتزامنت هذه المواقف السياسية مع تقييمات عسكرية في الميدان كشفت عنها مصادر لموقع أكسيوس، تحدثت عن دور محوري لقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر الذي أوصى بوقف الضربات في مضيق هرمز بعدما حققت وفق تقييمه أقصى قدر من الفاعلية العسكرية بعد استهداف معظم الأهداف المحددة وتعرض قدرات إيران على تهديد الملاحة البحرية لضربة كبيرة. غير أن هذه التوصية لم تكن تعني استبعاد الخيار العسكري، بل حملت في طياتها تحذيرا واضحا. فكوبر أشار بوضوح إلى أن أي قرار بالقضاء على بقية الأهداف الإيرانية سيتطلب إطلاق عمليات واسعة النطاق وليس مجرد ضربات محدودة. وتشير المعلومات إلى أن هذه القراءة العسكرية كانت من بين العوامل التي دفعت الرئيس ترامب إلى اتخاذ قرار تعليق الضربات في خطوة فتحت المجال لتحرك دبلوماسي، لكنها تبقى رهنا بنتائج الاتصالات غير المباشرة مع إيران. وبالمقابل أرسلت طهران إشارات مشروطة بوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها. وبين الزناد ولغة الدبلوماسية تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة عنوانها اختبار النوايا، فإما أن تمهد التهدئة لمسار سياسي، وإما أن تكون مجرد هدنة قصيرة تسبق جولة جديدة من التصعيد.
0: من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن هناك شكوك في أن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق سيدفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. أضافت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن استنزاف مخزون

0: الصواريخ الاعتراضية أحد العوامل التي جعلت العودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق خيارا محفوفا بالمخاطر. في المقابل قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران ستوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف ضرباتها على إيران، مشيرا إلى نقل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة. لكن المسؤول الإيراني قال إن هناك شكوك أكثر من التفاؤل بعد تعليق الهجمات الأمريكية، مضيفا أن الرأي السائد هو أن وقف الهجمات التكتيكي وليس حقيقي. أكد الجيش الإيراني أنه أعلن أو كان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق تعليق جميع هجماته على دول المنطقة بعد توقف الضربات الأمريكية. وصلت أسعار النفط خسائرها متراجعة بأكثر من 5% بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران عقب هجمات استمرت لأسبوعين، في خطوة عززت الأمال في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي. تراجعت العقود الأجلة لخام برنت 5.58 سنت لتسجل 91 دولار و20 سنت للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 84 دولار و40 سنت للبرميل. ذكرت وكالة إعلام إيرانية أن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري. كان الحرس الثوري الإيراني نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز لتعطيل الملاحة الدورية في مارس الماضي، وبعد فتح المضيق رفضت إيران الإعلان عن خريطة الألغام. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزرائه نيته رفض المطالب الأمريكية لانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. قال نتنياهو في وقت سابق أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال زيارته لواشنطن بما في ذلك الوضوع في إيران. وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث خلال زيارته لواشنطن ولقائه ترامب عددا من الملفات من بينها إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وتركيا. أضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب مجددا بضرورة توسيع المواجهة مع إيران. كما ربط نتنياهو انتهاء الصراع مع طهران بإسقاط النظام أو بأن يضعف بما يكفي لوقف برنامجه النووي، قال إنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإن ردها سيكون قويا جدا.
1: أعتقد أن الحل يكمن إما في إسقاط هذا النظام أو إضعافه بدرجة كافية تجعله يدرك أنه مضطر إلى إنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره، وهذا هو فعليا ما يحاول الرئيس ترامب تحقيقه، وأنا أؤيد جهوده في ذلك بالكامل. إذا تمكن في تحقيق ذلك من دون العودة إلى قتال عسكري مكثف فلا بأس، ولما لا؟ لكن بطريقة أو بأخرى يجب على الإيرانيين إنهاء برنامجهم النووي، وسواء تم ذلك باتفاق أو من دون اتفاق فلا بد أن ينتهي هذا البرنامج.
0: حذرت وكالة أنباء العمال الإيرانية من أن شريحة واسعة من الطبقة العاملة التي كانت تعيش تحت خط الفقر قبل اندلاع الحرب لم تعد قادرة على تحمل هذه الظروف لفترة طويلة، وحذرت من أن استمرار الاتجاه الحالي قد يزيد احتمال اتساع الاحتجاجات والتوترات العمالية مع نهاية الصيف.
2: حين يتلقى شبح الحرب مع جحيم الغلاء تشتعل شرارة أزمة خانقة في المناطق الجنوبية في إيران التي تشهد قلب المواجهات العسكرية، لتتجلى مرارة الواقع في تفاصيل حياة العمال الإيرانيين اليومية. والتحذير هذه المرة جاء من الإعلام الرسمي. وكالة إلنا للعمال كشفت عن غالبية الطبقة العاملة تعيش تحت خط الفقر نتيجة أعوام مما أسمته بقمع الأجور، إذ يقابل العمال بالفصل التعسفي وتخفيض الأجور إلى النصف وحرمانهم من أبسط مقومات العمل كمياه الشرب، بينما يعاني عمال آخرون عادوا إلى المصانع من العمل لأشهر بلا أجور ودون مظلة تأمينية وسط عجز حكومي عن معالجة متأخرات الأجور. هذا الواقع القاسي يترجمه الأرقام الاقتصادية التي كشفت عنها وكالة إلنا العمالية، حيث حلق التضخم السنوي في محافظات الجنوبية المشتعلة بين 96% و101%، وبلغ سعر الدولار نحو 200,000 تومان، بينما قفزت خسائر انقطاع الكهرباء وتوقف المصانع إلى أكثر من 2 مليار دولار، لترزح الأسر تحت كابوس الانهيار والمعاناة وحدها، ومع تفاقم أزمة التسريحات الجماعية وتأخر صرف الرواتب وغياب الحماية النقابية.
3: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وهيك مكملين معكم مستمعينا بأغانينا وأجواءنا الحلوة. وأوريدي بلشنا تاني ساعة من مشوارنا مع أم كلثوم، وهلأ ترافقنا مع نقول القصة. برجع بذكر بحالي طقس اليوم بسدني، طقس ممطر، درجات الحرارة 17-15 درجة على صعيد ملبورن، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس وحار بتوصل درجات الحرارة لل 30.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تؤدي.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تؤدي كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

وهلأ خلوا الموسيقى تخدنا لعالم الطبيعة والجمال والأجواء الحلوة مع سيدة فيروز طير الوروار هون راديو 2ME نهاركم سعيد.

0: جديد لكم مستمعي راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، ورح نروح سوا للخبر من الأخبار العالمية لليوم، وهي أنه الإدارة الأمريكية أكدت أنه الرئيس دونالد ترامب عم بيعطي المفاوضات مع إيران فرصة أخيرة بالتزامن مع تعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال أنه ترامب قرر يفسح المجال للمسار الدبلوماسي، بس شدد أنه هيدي الفرصة محدودة وأنه المحادثات مع إيران بعدها مستمرة على مختلف المستويات. وبحسب رأيه في انقسام داخل النظام الإيراني، واعتبر أنه هيدا الشيء عم بيصعب الوصول لحل دبلوماسي. بالمقابل نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني أنه طهران مستعدة توقف هجماتها إذا استمرت أمريكا بتعليق ضرباتها، ولكن يعني بعدها متشككة بالنوايا الأمريكية وبتعتبر أنه وقف الهجمات الحالي ممكن يكون خطوة تكتيكية مش دائمة. كمان بحسب بعض المعلومات المتداولة، أكدت إيران أنها ما انسحبت من المفاوضات وإنما علقتها، وأبدت استعدادها لاستكمال الحوار بجنيف أو الدوحة أو إسلام أباد مع تمسكها بترتيب ملفات التفاوض، بدءا من مضيق هرمز بيرجع الأموال الإيرانية المجمدة وبعد الملف النووي. أما ترامب فأكد أنه تعليق الضربات ما بيعني تراجع أمريكا، وحذر من أنه واشنطن جاهزة للعودة إلى الخيار العسكري إذا ما تحققت مطالبها. فأكيد بعد في هيك منشوف مشهد قدامنا بعده مفتوح على كل الاحتمالات، ونطرين المرحلة الجاية لنشوف كيف رح تكون، إذا رح تبين يعني حتبين لنا إذا الدبلوماسية رح تنجح أو إذا التوتر رح يرجع يتصاعد من جديد. بكمل أنا وياكم بمشوارنا، وإن شاء الله هيك منتأمل بكل خير يا رب، وتكون هالجمعة جايبتنا أخبار حلوة ومفرحة يا رب. بنكمل نحن وياكم بعد هالاستراحة السريعة، ناخد بريك ونرجع.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت.
0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار ونكون مع جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة واحدة من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au.
8: صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Today, Connor, with the top stories. Victoria's Premier Jacinda Allen could soon be rolled only months out from a November state election, as a push to oust her gathers momentum. Victoria's Deputy Premier Ben Carroll says he'll put his hand up to become Labor leader after months of speculation. Jacinda Allen says she intends to fight any leadership challenge. The opposition Liberal Party says Victorians do not want another unelected Premier. Labor's been in power for over a decade and the Premier's recently been under pressure over poor polling and allegations of corruption on major state infrastructure projects. South Australia has recorded 7 new suspected cases of H5 bird flu, including 5 detections at the same site over 2 days. Federal Agriculture Minister Julie Collins says the greater crested terns have been sent to a CSIRO lab to determine if there's been any local transmission. Australia has recorded 20 confirmed cases of the strain so far, and authorities are bracing for the flu to spread from migratory and seabirds into the regular population and the poultry industry. And Australia's extended its lead at the top of the Commonwealth Games medal tally after the swimming team added another 5 gold on a dominant night in Glasgow. Cameron McAvoy set a Games record in the men's 50-metre freestyle, while another record was set by Australia's men's 4x200-metre relay team. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: Two, two,

واشنطن تقول أن ترامب منح المحادثات مع طهران فرصة محدودة، وتقارير تكشف أن الجيش الأمريكي أوصى بوقف القصف على مضيق هرمز. أسعار النفط تنخفض إلى أكثر من 5% مع تجدد الأمال في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. إسرائيل تصاعد حملتها العسكرية في الضفة الغربية وتصادق على السماح بدخول مجلس السلام والقوى الدولية إلى غزة.

0: بوقف القصف الأمريكي في مضيق هرمز بعدما وصلت الضربات إلى الحد الأقصى من فعاليتها.
1: بين رسائل التهديئات ولغة الضغط على الزناد، يبدو أن إدارة ترامب قد قررت منح طهران فرصة أخيرة، لكنها هذه المرة بهامش مناورة ضيق جدا. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك والتس أكد أن الرئيس ترامب منح المفاوضات مع إيران مساحة محدودة للتحرك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القوات الأمريكية ما تزال في أعلى درجات الجاهزية، نافيا ما تردد عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية في رسالة واضحة بأن خيار القوة العسكرية لم يغادر الطاولة.
2: وفقا لما أكده الرئيس ترامب، نحن على أهبة الاستعداد، وهناك المزيد من الأصول العسكرية التي يجري توجيهها إلى المنطقة، لكنه يمنح المساعي الدبلوماسية مع إيران مجالا وبعض الوقت. لقد شهدنا انخراطا نشطا لكل من عمان وعدد من الأطراف في المنطقة على مدار أسابيع، ولا سيما في الأيام القليلة الماضية.
1: وتزامنت هذه المواقف السياسية مع تقييمات عسكرية في الميدان كشفت عنها مصادر لموقع أكسيوس، تحدثت عن دور محوري لقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر الذي أوصى بوقف الضربات في مضيق هرمز بعدما حققت وفق تقييمه أقصى قدر من الفاعلية العسكرية بعد استهداف معظم الأهداف المحددة وتعرض قدرات إيران على تهديد الملاحة البحرية لضربة كبيرة. غير أن هذه التوصية لم تكن تعني استبعاد الخيار العسكري، بل حملت في طياتها تحذيرا واضحا. فكوبر أشار بوضوح إلى أن أي قرار بالقضاء على بقية الأهداف الإيرانية سيتطلب إطلاق عمليات واسعة النطاق وليس مجرد ضربات محدودة. وتشير المعلومات إلى أن هذه القراءة العسكرية كانت من بين العوامل التي دفعت الرئيس ترامب إلى اتخاذ قرار تعليق الضربات في خطوة فتحت المجال لتحرك دبلوماسي، لكنها تبقى رهنا بنتائج الاتصالات غير المباشرة مع إيران. وبالمقابل أرسلت طهران إشارات مشروطة بوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها. وبين الزناد ولغة الدبلوماسية تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة عنوانها اختبار النوايا، فإما أن تمهد التهدئة لمسار سياسي، وإما أن تكون مجرد هدنة قصيرة تسبق جولة جديدة من التصعيد.
0: قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران ستوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف ضرباتها على إيران، مشيرا إلى نقل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المسؤول الإيراني قال إن هناك شكوك أكثر من التفاؤل بعد تعليق الهجمات الأمريكية، مضيفا أن الرأي السائد هو أن وقف الهجمات التكتيكي وليس حقيقي. كان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق تعليق هجماته على دول المنطقة بعد توقف الضربات الأمريكية. وصلت أسعار النفط خسائرها متراجعة بأكثر من 5% بعدما علق رئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران في خطوة عززت الأمال من إمكانية التوصل لحل دبلوماسي عقب هجمات استمرت لأسبوعين. تراجعت العقود الأجلة لخام برنت 5.58 سنت لتسجل 91 دولار و20 سنت للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل ل 84 دولار و40 سنت للبرميل. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزرائه نيته رفض المطالب الأمريكية لانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. وقال نتنياهو في وقت سابق أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال زيارته إلى واشنطن بما في ذلك الوضع في إيران. وأفاد صحيفة يدعوت أحرنوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث في خلال زيارته عددا من الملفات من بينها إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا وتركيا. أضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب بضرورة أو مجددا بضرورة التوسع في توسيع المواجهة مع الجانب الإيراني. كما ربط نتنياهو انتهاء الصراع مع طهران بإسقاط النظام أو بأن يضعف بما يكفي لوقف برنامجها النووي، وقال إنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإن ردها سيكون قويا جدا.
2: أعتقد أن الحل يكمن إما في إسقاط هذا النظام أو إضعافه بدرجة كافية تجعله يدرك أنه مضطر إلى إنهاء برنامجه النووي.

0: وتغيير مساره، وهذا هو فعليا ما يحاول الرئيس ترامب تحقيقه، وأنا أؤيد جهوده في ذلك بالكامل. إذا تمكن في تحقيق ذلك من دون العودة إلى قتال عسكري مكثف فلا بأس، ولما لا؟ لكن بطريقة أو بأخرى يجب على الإيرانيين إنهاء برنامجهم النووي، وسواء تم ذلك باتفاق أو من دون اتفاق فلا بد أن ينتهي هذا البرنامج.
1: بين بحر قزوين ومضيق هرمز تتداخل مسارات الصراعات، مع شبكات الإمدادات والتحالفات العسكرية في مشهد يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية والدولية. لكن مع تصاعد الاتهامات الأوكرانية أيضا بشأن التعاون العسكري بين موسكو وطهران، هنا تبرز تساؤلات بشأن تداعيات نقل كييف لهجماتها إلى منطقة بحر قزوين.
2: التصعيد العسكري يدق باب بحر قزوين، وأوكرانيا تنقل ضرباتها إلى ممر ظل لسنوات خارج الحسابات. فأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف سفن مرتبطة بشحنات عسكرية ذات صلة بإيران لا يمثل مجرد توسع جغرافي للعمليات، بل انتقالا إلى ضرب شبكة الإمداد التي تربط موسكو بطهران في بحر قزوين الذي لطالما كان منطقة خلفية آمنة نسبيا لروسيا وممرا لنقل المعدات بعيدا عن تهديدات البحر الأسود والجبهات البرية. ووصول المسيرات الأوكرانية إليه يعني أن العمق اللوجستي الروسي لم يعد بمنأى عن الاستهداف، لكن الرسالة لا تتجه إلى موسكو لوحدها، فزيلينسكي الذي يتوجه لواشنطن محاولا إثبات تورط روسيا بتزويد إيران بصور أقمار اصطناعية لمنشآت وقواعد أمريكية في المنطقة، قد يستخدم هذه الورقة لصالح بلاده في حربها مع روسيا بعد اتهامات متتالية أشار فيها إلى وجود ترابط بين عمليات الرصد الروسية والضربات الإيرانية، وهي اتهامات سبق أن تناولتها تقارير أمريكية عن تعاون استخباراتي بين الجانبين، تطورات يراها مراقبون على أنها لا تضع إيران في الحسابات الأوكرانية كمجرد دولة تدعم روسيا بطائرات الشاهد المسيرة، بل تجعلها حلقة مباشرة في منظومة عسكرية يمكن استهدافها. أما التوقيت فيكشف عن تحول أوسع في طبيعة الحرب، فكييف لم تعد تركز فقط على القواعد ومستودعات الوقود، بل باتت تستهدف طرق الإمداد نفسها مستفيدة من تطور قدراتها بعيدة المدى والدعم الغربي، في خطوة قد لا توسع جغرافيا ضرباتها فحسب، بل تضيق الخناق على شبكة روسية إيرانية تمتد من بحر قزوين إلى الشرق الأوسط.
1: حذرت وكالة أنباء العمال الإيرانية من أن شريحة واسعة من الطبقة العاملة التي كانت تعيش تحت خط الفقر قبل اندلاع الحرب لم تعد قادرة على تحمل هذه الظروف لفترة طويلة، وحذرت من أن استمرار الاتجاه الحالي قد يزيد احتمال اتساع الاحتجاجات والتوترات العمالية مع نهاية الصيف.
3: حين يتلاقى شبح الحرب مع جحيم الغلاء تشتعل شرارة أزمة خانقة في المناطق الجنوبية في إيران التي تشهد قلب المواجهات العسكرية، لتتجلى مرارة الواقع في تفاصيل حياة العمال الإيرانيين اليومية. والتحذير هذه المرة جاء من الإعلام الرسمي. وكالة إلنا للعمال كشفت عن غالبية الطبقة العاملة تعيش تحت خط الفقر نتيجة أعوام مما أسمته بقمع الأجور، إذ يقابل العمال بالفصل التعسفي وتخفيض الأجور إلى النصف وحرمانهم من أبسط مقومات العمل كمياه الشرب، بينما يعاني عمال آخرون عادوا إلى المصانع من العمل لأشهر بلا أجور ودون مظلة تأمينية وسط عجز حكومي عن معالجة متأخرات الأجور. هذا الواقع القاسي يترجمه الأرقام الاقتصادية التي كشفت عنها وكالة إلنا العمالية، حيث حلق التضخم السنوي في محافظات الجنوبية المشتعلة بين 96% و 101%، وبلغ سعر الدولار نحو 200,000 تومان، بينما قفزت خسائر انقطاع الكهرباء وتوقف المصانع إلى أكثر من 2 مليار دولار، لترزح الأسر تحت كابوس الانهيار والمعاناة وحدها. ومع تفاقم أزمة التسريحات الجماعية وتأخر صرف الرواتب وغياب الحماية النقابية، تحذر التقارير والوكالة العمالية الإيرانية من أن استمرار هذا الاتجاه ينذر باحتمال اندلاع احتجاجات واضطرابات عمالية واسعة وشيكة مع نهاية الصيف.
1: بشكل مفاجئ خرجت سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية عن مسارها المعتاد بين الخليج والصين لتتجه لأول مرة نحو باب المندب. السفينة عمدت لإغلاق جهاز التعريف الآلي والتلاعب ببياناتها الملاحية قرب السواحل اليمنية، وهذا التكتيك المشبوه تعتمده طهران مرارا لتهريب الأسلحة، وما تؤكده التقارير الأممية والتحليلات الفنية التي تثبت البصمة الإيرانية في ترسانة الحوثيين.
4: بشكل مفاجئ سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية خرجت عن مسارها المعتاد بين الخليج والصين واتجهت لأول مرة نحو باب المندب، مفارقة لم تكن في المسار وحده بل في توقيته.
5: من استوديوهات الأخبار بنرجع لاستوديوهات الهواء، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسدني بتوصل درجات الحرارة أقصيها لل 15 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا الحار مستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30. رح نبلش هالساعة الجديدة نحن وياكم مع أدهم شلهوب بحبه بلاني.

0: قد ايه اليوم منشوف نحن عن جد عم ننزعج من الشاشة، او عم ننزعج وقت نشوف ولاد صغار ان كانوا ولادكن قرايبينكن، انه قد ايه لما الواحد يقضي ساعات طويلة قدام السكرين هيدا الشيء بيأثر من يعني من عدة جوانب على الطفل، على حتى الكبار، يعني كبار صغار دون استثناء. ودراسة كمان علمية جديدة حذرت من هيدا الموضوع، انه لما الواحد يقضي ساعات طويلة قدام التي في ممكن يكون مرتبط هالموضوع بتغيرات بالدماغ خاصة عند الرجال، وهيدا الشيء ممكن يزيد خطر التراجع بالقدرات الذهنية والإصابة بمرض الألزهايمر. أكيد عند الكل الموضوع حساس، ولكن هالدراسة شملت أكثر يعني الرجال، واستمرت حوالي 24 سنة، شملت أكثر من 1700 شخص، وبينت أنه الرجال يلي كانوا يشاهدوا التي في يعني لساعات طويلة بمنتصف العمر كان عندهم تقلص بمناطق من الدماغ مرتبطة بمرض الألزهايمر، إضافة إلى تغيرات بالمادة البيضاء المرتبطة بالتراجع الإدراكي. أما اللافت فهو أن الدراسة ما لقيت التأثير نفسه عند الأشخاص اللي بيقضوا وقت طويل بالعمل المكتبي، لأنه هالنوع من الشغل بيتطلب القراءة والكتابة والتخطيط وحل المشاكل، وهي نشاطات بتحفز الدماغ بشكل مستمر. ورجح الباحثون أنه الرجال بيتأثروا أكثر، إما لأنهم بيقضوا فترات أطول متواصلة قدام التي في، أو بسبب اختلافات بيولوجية بطريقة استجابة الدماغ للسلوك الخامل. كمان أشار الباحثون إلى أهمية الأنشطة الذهنية مثل القراءة والتعلم وحل المشكلات، لأنها بتساعد على بناء ما يعرف بالاحتياط المعرفي، وهو قدرة الدماغ على مقاومة آثار التقدم بالعمر لفترة أطول. فالرسالة الأساسية من هالدراسة وحبيت شارككم إياها، أنه الحركة والنشاط الذهني وتقليل الجلوس الطويل قدام التي في ممكن يكون لها دور مهم بالحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم بالعمر. مستمعينا، منروح لوقفة صغيرة مع البريك، وبنرجع من بعدها منكمل مشوارنا أكيد. 2ME maximum heat and more maximum music maximum
1: heat 2ME Australia. كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: عربي وإنجليزي، هذه هي 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: sleep.
1: خلينا هلأ نروح شوي لبعض الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن اللبناني. الرئيس جوزيف عون بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات بالجنوب بظل بدء تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والحديث المتواصل عن المرحلة المقبلة. بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، تناول الاتصال الأوضاع بلبنان والمنطقة كمان مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، مع التشديد على أهمية استمرار الدعم الدولي للحفاظ على الاستقرار. الرئيس عون كمان أطلع ماكرون على نتائج زيارته الأخيرة لأمريكا واللقاءات يعني اللي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين، واللي تركزت على تنفيذ الاتفاق الإطاري والتطورات المتعلقة بالوضع اللبناني. فالرئيسين شددوا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية، واتفقوا على مواصلة التنسيق ومتابعة التطورات بشكل مستمر. وبالتزامن أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية ما زالت بحسب بيانه عم بتواصل خروقاتها واعتداءاتها بالجنوب، معتبر أنه هالتحركات بتعرقل استكمال انتشار الجيش يعني حسب ووفق الاتفاق الإطاري. الجنوب اللبناني أكيد أنه بعده مرحلة دقيقة، كل الأنظار هي بس لنشوف على هل حيصير في يعني تنفيذ الاتفاق وتطورات الميدانية. أكيد كلنا طبعا بانتظار الخطوات المقبلة على الأرض ومنتفائل بالخير. ناخد استراحة كتير سريعة، ما تروحوا بعيد، من بعدها منرجع لعندكن ومنسمع سوا للسوبر ستار راغب علامة. خليكن للآخر. Download the app now. Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: بس على 2ME.

0: عايش لعيونك هالديو الرائع بين الشامي ولين الحايك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالأغنية. بروح أنا وياكم لهالخبر يلي استوقفني صراحة. مدينة كوربس كريستي بولاية تكساس الأمريكية عم بتواجه أزمة مياه غير مسبوقة بعد ما صار مخزون الماء بيكفي تقريبا لسنة واحدة فقط. بحسب بعض التقارير الأزمة ناتجة عن عدة عوامل، أبرز الاستهلاك الكبير للمياه من قبل المصانع إلى جانب موجات الجفاف المتكررة وتأخر تنفيذ مشروع ضخم لتحلية مياه البحر. من اللافت أنه أحد مصانع البلاستيك بالمدينة بيستهلك يوميا كمية مي للتبريد بتعادل استهلاك كل سكان كوربس كريستي مجتمعين. أما مشروع تحلية مياه البحر اللي كان يفترض يخفف من الأزمة فما زال متعثر من سنة 2017 بسبب خلافات إدارية وتمويلية، رغم أنه كلفته التقديرية بتوصل إلى حوالي 6 مليارات دولار. ومن سنة 2024 فرضت السلطات قيود على استخدام المياه مثل الحد من ري الحدائق وغسل السيارات. ومع أن الأمطار الأخيرة يعني خففت الضغط مؤقتا، إلا أن المسؤولين أكدوا أنه هامش الأمان بعده محدود. وإذا استمرت الأزمة ممكن تلجأ السلطات إلى تقنين توزيع المياه لساعات محدودة باليوم، وهو أمر أكيد ممكن ينعكس كمان على عمل المصانع والاقتصاد المحلي وغيره. فملف المي هو واحد من أكبر التحديات يلي اليوم عم بتواجهها المدينة بهيدا الفترة، وأكيد حيكون في تحديات أكبر بعد بالأيام اللي جاية إذا ما صار في تحرك أكتر بالنسبة لهالموضوع. أنا وياكم مكملين بأوقاتنا الحلوة وبمشوارنا، فإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا وإن شاء الله هيك وقتكم ماشي بشكل جيد. رح ناخذ استراحة بهالأثناء، خلينا نتابع نحن وياكم آخر المستجدات مع بداية هالأسبوع ونشوف شو حملنا من أخبار ومن تطورات بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: First. 2ME Australia News. ABC News.
6: Tonight, Connor, with the top stories. Victoria's Premier Jacinda Allen could soon be rolled only months out from a November state election as a push to oust her gathers momentum. Victoria's Deputy Premier Ben Carroll says he'll put his hand up to become Labor leader after months of speculation. Jacinda Allen says she intends to fight any leadership challenge. The opposition Liberal Party says Victorians do not want another unelected Premier. Labor's been in power for over a decade and the Premier's recently been under pressure over poor polling and allegations of corruption on major state infrastructure projects. South Australia has recorded 7 new suspected cases of H5 bird flu, including 5 detections at the same site over 2 days. Federal Agriculture Minister Julie Collins says the greater crested terns have been sent to a CSIRO lab to determine if there's been any local transmission. Australia has recorded 20 confirmed cases of the strain so far, and authorities are bracing for the flu to spread from migratory and seabirds into the regular population and the poultry industry. And Australia's extended its lead at the top of the Commonwealth Games medal tally after the swimming team added another 5 gold on a dominant night in Glasgow. Cameron McAvoy set a Games record in the men's 50-metre freestyle, while another record was set by Australia's men's 4x200-metre relay team. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. هذه ساعة إخبارية جديدة نتابع فيها أهم المستجدات للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأمريكي الإيراني وتطورات في الضفة الغربية ولبنان. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال لشبكة NBC أن المحادثات مع إيران مستمرة على مستويات عدة رغم الانقسامات داخل نظامها. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها الحد الأقصى من الفعالية، مؤكدا أن 2 من الضربات أضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك تبادلا للرسائل مع أمريكا وإن الوسطاء يقومون بمهمتهم. من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أوضح لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونظيره الروسي سيرجي لافروف أوضح لهما أن هجوم

0: الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، واقتحمت بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية وضاحية كتابة شمال شرق طول كرم وجلبون شرق جنين وعرابة قرب جنين. كذلك اقتحمت دير جرير بقضاء رام الله وقرية تل جنوب غرب نابلس. كما أبلغ نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس الجزيرة أبلغها بأن مستوطنين أضرموا النار في آلية في المنطقة الصناعية في البلدة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تدرس القيام بعمليات كالتي نفذتها في مخيمات في شمال الضفة الغربية لاستهداف ما وصفه بالنشاط الإرهابي. وفي لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون ونظيره الفرنسي ماكرون بحثا في اتصال ضرورة وضع حد لاعتداءات إسرائيل في الجنوب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز إن إسرائيل تتابع ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي تخليها من حزب الله. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد. إذن لعلي أبدأ معك بآخر ما ذكرناه وهو تصريح نتنياهو وتلك الزيارة المرتقبة المعلنة من المفترض خلال الساعات القادمة أن يصل نتنياهو إلى واشنطن، ماذا يحمل في جعبته وفق ما يقول الأمريكيون؟
1: بالنسبة لهذه الزيارة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن في هذا الأسبوع. طبعا هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هذه الضربات بشكل مؤقت، في مؤشر على منح واشنطن فرصة إضافية كما تقول للمسار التفاوضي. لكن أيضا هذه الزيارة تأتي للمشاركة في مراسم جنازة السيناتور الجمهوري لينزي غرام الذي وافته المنية في وقت سابق من هذا الشهر، وهو كان حليف مقرب من إسرائيل، بل في الحقيقة ينهج ويتبنى المقاربة الإسرائيلية بالكامل فيما يتعلق بإيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا في مقابلة اليوم مع فوكس نيوز أصدر تصريحات تتعلق بإيران، ربط استمرار الحرب بهدف واحد وهو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وقال إن الحرب لن تنتهي إلا إذا سقط النظام الإيراني أو إذا أصبح ضعيفا بما يكفي، كما قال يدرك أن عليه التخلي عن البرنامج النووي وتغيير سلوكه في المنطقة، واعتبر أن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيقه. نتنياهو شدد أيضا على أن إنهاء البرنامج النووي الإيراني ضرورة سواء تم عبر اتفاق أو من دونه، مؤكدا أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية المشتركة ألحقت أضرار كبيرة بإيران. طبعا هذه الزيارة كما قلت تأتي في الوقت الذي يواصل فيه ترامب دراسة خياراته، وإن كان قرر تعليق هذه الضربات بشكل مؤقت لكن خيارات التصعيد لا تزال مطروحة بحسب ما أكد السفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولتس، على الرغم من أنه أشار أيضا إلى أن واشنطن قررت منح الدبلوماسية فرصة إضافية في هذه المرحلة. محمد،
0: في الوقت نفسه هل هناك أي تأكيدات في واشنطن عن أن المسارات الدبلوماسية والتفاعلات الدبلوماسية هنا في المنطقة، الوسطاء يزورون طهران يتواصلون مع واشنطن، عمان كان لها أيضا وجود خلال اليومين الماضيين في طهران، هل هناك أي تأكيدات حول ما يرشح إن كان هناك احتمالية لتمديد هذه التهدئة؟ في أي اتجاه تجري الأمور؟
1: نعم، كما قلت محمد، السفير الأمريكي في مجلس الأمن ربما قدم أوضح مقاربة أمريكية في هذه المرحلة، أكد على أن واشنطن تمنح المسار التفاوضي فرصة إضافية. على الصعيد الرسمي لا توجد معطيات مفصلة بشأن زيارة الوفد العماني إلى المنطقة، ولكن هناك حديث عام عن مسألة الدبلوماسية، وفي ضوء أيضا هذه التقارير التي تنقل عن مصادر مطلعة بأن قرار وقف الضربات الأمريكية على إيران بشكل مؤقت جاء في الواقع بعد مراجعة الخيارات العسكرية، خاصة في ضوء

0: محاذير قدمها القادة العسكريون خلال الاجتماع على مستوى الأمن القومي في البيت الأبيض الجمعة بشأن أولا مسألة استنفاذ بنك الأهداف في إيران ومحدودية الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين في مضيق هرمز، أو فيما يتعلق بالتحذيرات فيما يتعلق باستنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية. وفي الحقيقة ترامب على ما يبدو وفق هذه التقارير فضل أن الخيار الدبلوماسي الذي وصفه بالاستراتيجية الأذكى يبقى خيارا تفضله واشنطن في هذه المرحلة، بالنظر أيضا إلى تحذيرات من التداعيات المحتملة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الداخلي أو حتى على صعيد الاقتصاد العالمي بشأن احتمال توسع هذه الحرب. وبالتالي نحن في مرحلة استكشاف من جانب واشنطن بشأن ما ستسفر عنه مفاوضات عمان، وما إذا كانت ستفضي إلى نوع من التفاهمات المقبولة بالنسبة لإدارة ترامب، خاصة أن التقارير الأمريكية كانت كشفت بأن في حال الوصول إلى هذه التفاهمات الرئيس دونالد ترامب سيقرر حينها إما القبول بهذه التفاهمات أو لن يكون لديه خيار آخر سوى التصعيد في محاولة للضغط على إيران بشكل أكبر، أولا لفتح مضيق هرمز وثانيا لتنفيذ المطالب الأمريكية فيما يتعلق بالمسألة النووية. محمد،
1: في شأن آخر وليس ببعيد جئت على ذكر الوضع الاقتصادي والوضع الداخلي الأمريكي. محمد، كيف يبدوان الوضع الاقتصادي من ناحية تداعيات إغلاق المضيق وتلك الحرب، وفي الوقت نفسه مسألة الضغوط السياسية إن صح التعبير المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات النصفية؟
0: هناك في الواقع خشية حقيقية لدى الجمهوريين بشأن تداعيات هذه الحرب التي تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين لا يؤيدونها، بل أصابتهم بنوع من الإرهاق فيما يتعلق بتداعياتها الاقتصادية، خاصة مع معاودة أسعار الوقود الارتفاع وما يحدثه ذلك من ضغوط على جيوب الأمريكيين، وهي مسألة بالغة الحساسية في الواقع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، لأنها تحدد عمليا الاقتصاد، يحدد عمليا وجهة الناخبين، وأيضا في ضوء المعطيات الكثيرة التي تشير إلى أن الجمهوريين قد يخسرون هذه الانتخابات بسبب تحديدا الحرب على إيران وما أحدثته من تداعيات. لذلك قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف هذه الضربات مؤقتا وفسح المجال للمسار التفاوضي يبقى أقل التكاليف بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تسعى جاهدة للوصول إلى حل دبلوماسي طبعا مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، وأيضا لاحتواء التداعيات الاقتصادية بسبب الوضع في مضيق هرمز، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين بأن هذا المضيق لا يزال مفتوحا، وهي تصريحات يراد منها ضبط حركة الأسواق.
2: ساعة جديدة وهالساعة الرابعة من مشوار التنين اليوم بلشناها، وحنكون بأجواء حلوة كتير مع الشحرورة الصبوحة. خليكن معنا.

0: من الأخبار الفنية اللي بدي أشارككم إياها، بقلكم إنه عشاء السهر والطرب حيكونوا على موعد مع ليلة مميزة بلبنان يوم 15 آب، بتجمع الفنانين محمد خيري وناجي القسطة بقناة بكيش. الحفل متوقع يكون صراحة من أبرز زهرات الموسم، خصوصا إنه هالنجمين معروفين بالأجواء الحماسية اللي بيعملوها بكل حفلاتهم، مع باقة من الأغاني الطربية والدبكة والأغاني اللي بترقص وبتحمس الجمهور. وهالمرة رح يجتمع محمد خيري وناجي القسطة على مسرح واحد، وبيوعدوا الجمهور بليلة مليانة طرب فرح ورقص وأجواء لبنانية بامتياز. ولا تشويق الحفل أكثر، نشر كل حدا فيهم نشروا أو سوا فينا نقول يعني فيديو مهضوم مع بعض، ظهروا فيه بعفوية وروح مرحة، وجهوا من خلاله دعوة مباشرة للجمهور حتى يشاركون هالسهرة المنتظرة. سو بركة إذا في حدا هيك فيكن نازل يقضي هيك بركة شهر بلبنان أو جمعة أو جمعتين ما بعرف، ومسائبة حتكونوا بهالوقت ب 15 آب، أكيد هالحفل حيكون واعد بليلة استثنائية وكل الأنظار رح تكون على الأجواء اللي رح تصنعها واللي رح يصنعوها يعني هالثنائي على المسرح. منتابع سوا بمشوارنا وبالوقت اللي تبقى لنا مع أغانينا، خليكن معنا.
1: بحبك خليلي المصري.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.

0: برجع لعندكم مستمعينا وبرحب فيكم من جديد, وإن شاء الله أوقاتكم تكون رايقة وماشية بشكل جيد. رح نشوف خبر مهم وملفت كمان من الأخبار العالمية والسياسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه رح يبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من الملفات الإقليمية خلال زيارته إلى واشنطن, وعلى رأس التطورات المتعلقة بإيران. نتنياهو قال أنه اللقاء رح يتناول كمان الأوضاع بغزة والضفة الغربية ولبنان إلى جانب آخر المستجدات بالمنطقة, مشيرا إلى أنه إسرائيل مستعدة بحسب قوله لتوسيع عملية العسكرية بالضفة الغربية. وكشف كمان أنه أجرى اتصال بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, قال أنه واشنطن تنوي اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية, وجدد انتقاداته للمحكمة بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق. وبتجه الزيارة بوقت عم تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب نقاشات حول عدد من الملفات أبرزها التعامل مع إيران بعد التفاهمات الأخيرة بين أمريكا وطهران. وبالضفة الغربية أعلن نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف المداهمات ومصادرة الأسلحة وتنفيذ اعتقالات, مؤكدا استعداد إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك بالتزامن مع استمرار التصعيد الأمني والمواجهات. أكيد رح نشوف وكلنا ناطرين شو حيصير وكيف رح تكون يعني هاللقاءات, لقاء ترامب ونتنياهو والنتائج اللي ممكن يحملها على صعيد ملفات إيران وغزة والضفة الغربية ولبنان أيضا. منتابع معكم, وبعد الفاصل رح نسمع لسلطان الطرب جورج والصوف غنية كتير حلوة لقاله أنا كتير بحبها, الحب الكبير.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. Any music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME, Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا, كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري, وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت, وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت, وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قدستها ب 16 أيار سنة 1920, وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France, Saint Joan of Arc, لازم نصليلها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were, "Jesus, Jesus." She also requested, "Hold the cross high so I may see it through the flames." هي والنيران عم تلتهمها, صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بعد استراحتنا هلأ رح تستمعوا لجولة حلوة من الأغاني بنختم فيها المشوار لليوم الثاني 27 من شهر جولاي. منبلشها مع الفنان الكبير إيهاب توفيق, منكمل مع نوال الزغبي, جو أشقر, ماجد الرومي, أمير يزبك, وإخر شي مع كاتيا كسرواني. هون راديو 2ME, ونهاركن حلو سعيد يا رب. 2ME, let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits, non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME, Australia. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: وهيك بكون خلص مشوارنا لليوم التنين وبداية هالأسبوع يلي بتمنى تكون بلشت بطاقة إيجابية بنشاط. أهم شيء لنكمل بقية هالأسبوع إن شاء الله يكون حملكم كل الأخبار الحلوة وكل الطاقة يا رب. رح نختم سوا بنشرة أخبار الساعة 3، وأكيد متابعة المشوار دايما مستمرة برفقة زملائي هون على راديو 2 أم أستراليا الموجة 1638 AM. كان معكم ماريا وبشوفكم بخير.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
8: ونستهل النشرة بالعناوين. طهران تربط وقف هجماتها بالتزام واشنطن بتعليق الضربات، وترامب يعطي المفاوضات بعض المجال. مستوطنون يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية، وإسرائيل تقول إنها ستسمح بدخول قوة دولية إلى غزة. غوتيريش يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات في ختام زيارته إلى سوريا. فرنسا وإسبانيا تحاولان إخماد حرائق مدمرة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. ربطت إيران وقف هجماتها على دول حليفة لواشنطن في المنطقة بالتزام الولايات المتحدة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، بحسب مسؤول إيراني كبير. بدوره قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعطاء المحادثات بعض المجال كما قال، والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. يأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه واشنطن حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون في البيت الأبيض الرئيس ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفد، وبعد

0: ستوقف عملياتها العسكرية ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بتعليق غاراتها، مؤكدة أن سياستها تقوم على مبدأ الرد على الهجوم بالهجوم، وأن وقف الضربات الأمريكية دفعها إلى تعليق هجماتها الانتقامية على الدول المجاورة. وفي ختام التطورات، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، واعتبر أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، متهما إسرائيل بالتحريض عليه بهدف توسيع رقعة الصراع.
1: من جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى استمرار نشاط المفاوضين. التصعيد متواصل في الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار بالأمس في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت ستة قتلى يوم الجمعة بينهم 4 فلسطينيين، هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة، كما تنقل مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
2: كل الضفة ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين المسلحين والذين يتحركون بمجموعات منظمة بحراسة ودعم الجيش الإسرائيلي، يصل عدد بعضها إلى 300 و400، كما حدث في قرية تل قرب نابلس، حيث يتأهب الأهالي في كل لحظة لاعتداء جديد.
3: أصحاب هذا البيت والمنطقة الموجودة هون لهم تقريبا شهر ما بينهم، والأيام الجاية أنت لما شفت اللي صار بارح، اللي عايب الجامل برضه مش راح يعرفوا يناموا من الـ من الـ من, الـ من الإرهاب هذا المستوطن.
4: حتى ببيتك
3: مش آمن
4: ولا في أي مكان آمن بالضفة الغربية.
2: أكثر من 50 اعتداء نفذها المستوطنون في الضفة خلال 48 ساعة الماضية، شملت حرق منازل، حقول، سيارات، واعتداءات على العائلات وترهيب، آخرها حرق أجزاء من مسجد قرية كور قرب الكرم بعد اعتداء على مسجد قصر قرب نابلس، إضافة لحرق محجر ومعدات في كفر مالك قضاء رام الله، وإصابة عبد الكريم غنيمات.
5: خلص إن حياة واللهم جايين مش بس يحرقوا، جايين يقتلونا.
2: الضفة محاصرة بالكامل، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة للبحث عن طريق ترابي أو حاجز عسكري يسمح لهم بالمرور لمنازلهم وأشغالهم. أما الاعتقالات تحديدا في شمال الضفة ففاقت 100. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: مسؤول إسرائيلي قال إن تل أبيب ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع، وذلك قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. في مقابلة مع قناة الجزيرة، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، مضيفا أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال عهد نظام بشار الأسد، وكان قد دعا أيضا إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها واحترام سيادة الأراضي السورية في وقت توغلت فيه القوات الإسرائيلية في قرية بجنوب سوريا. فايزة مصطفى.
6: تسعى السلطات السورية الجديدة إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل بدل الدخول في صراع عسكري معها. هذا ما تضمنته تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد تجنب بلاده أي مواجهة مع الدولة العبرية، معتبرا أن نجاح التفاوض الأمني قد يمهد لتسوية تنهي التوغلات الإسرائيلية في أراضي بلاده، مشددا على التمسك بهضبة الجولان المحتلة. تصريحات الشرع خلال مقابلة مع قناة الجزيرة تزامنت مع توغل جديد للقوات الإسرائيلية في ريف درعا بالجنوب السوري، كما تزامنت مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لدمشق، دعوة إلى وقف ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية وإلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي ختام زيارته، أدعى غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة نظام بشار الأسد، وأول ألغي جزء منها منذ سقوط النظام في عام 2014، معتبرا أن هذا الإجراء قد يساهم في تعافي اقتصادي هذا البلد.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا.

0: سبقاً من مونتي كارلو الدولية إلى العراق، حيث عقد رئيس الوزراء علي الزيدي محادثات هامة مع نظيره اللبناني نواف سلام الذي وصل بغداد في وقت سابق. مزيد من التفاصيل عن محادثات الزيدي سلام في تقرير مراسلنا في العاصمة العراقية باسل محمد.
1: الملف الاقتصادي وبالتحديد ملف النفط تصدر المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع نظيره اللبناني نواف سلام في بغداد. الرئيسان الزيدي وسلام عقدا اجتماعا مطولا بحضور وزراء المالية والطاقة من الطرفين. الجانبان توصلا إلى تفاهم يسمح باستمرار بغداد بتصدير الوقود الخاص بتشغيل الطاقة الكهربائية إلى لبنان، كما توصل الوفدان العراقي واللبناني إلى آلية لدفع الحكومة اللبنانية الديون المستحقة للعراق والبالغة قرابة 3 مليارات دولار قيمة الوقود العراقي الخاص المصدر إلى لبنان طيلة السنوات السابقة. وزير النفط العراقي تحدث عن مساع لإعادة تشغيل خط تصدير النفط العراقي كركوك طرابلس في إطار خطة عراقية لتنويع منافذ تصدير النفط في خضم استمرار أزمة مضيق هرمز. مصادر سياسية عراقية قالت إن الزيدي وسلام اتفقا على تعزيز التنسيق السياسي في ملفين: مواجهة التداعيات التوتر الحاصل في المنطقة وملف حصل السلاح بيد الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: تشهد ليبيا أزمة انقطاع كهرباء ازدادت تعقيدا بعد إعلان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف أبار المياه في حقلي السرير والتازربو إثر انقطاع التيار الكهربائي، حيث عبر ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من غياب الشفافية، خاصة مع تأثر خدمات حيوية مثل المياه والاتصالات. هدى العناز والمزيد.
2: تتصاعد حالة الغضب في ليبيا مع تجدد الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي للمرة الثالثة خلال أسبوع، في وقت يزداد فيه انتقاد السلطات بسبب غياب تفسير رسمي واضح لأسباب الأعطال المتكررة. وأدى الانقطاع الأخير إلى توقف أبار حقول مشروع النهر الصناعي وانقطاع خدمات الاتصالات في بعض المناطق الجنوبية، وهو ما دفع مواطنين ونشطاء إلى انتقاد ما وصفوه بالصمت الرسمي إزاء أزمة باتت تتكرر بصورة شبه يومية خلال ذروة فصل الصيف. في المقابل اكتفت الشركة العامة للكهرباء بالإعلان عن مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة وإصلاح الأعطال في عدد من المواقع، مؤكدة إعادة تشغيل محطة التحدي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستبدال مفتاح كهربائي رئيسي في منطقة الكريمية. لكن هذه الإجراءات لم تبدد الانتقادات ولا تقدم تصورا واضحا لمنع تكرار الأزمة.
0: في الشأن الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاتفاق على مواصلة العمليات الهجومية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، إلى جانب تحديث قائمة المنشآت ذات الأولوية وفقا لتأثيرها في قدرة موسكو على مواصلة الحرب وإطالة أمدها. محمد زاوي من كييف.
3: سلسلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا كانت عنوان الساعات الأخيرة، في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني مواصلة العمليات الهجومية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، إلى جانب تحديث قائمة المنشآت ذات الأولوية وفقا لتأثيرها في قدرة موسكو على مواصلة الحرب بحسب الرؤية الأوكرانية. مدى الضربات الأوكرانية تجاوز بالفعل 3000 كيلومتر وفق زيلينسكي، مع استمرار تطوير قدرات تسمح بالعملية على مسافات أبعد. موسكو من جانبها وصلت ضرب أهداف واسعة في مقاطعات عدة في أوكرانيا، تشيرنيها في الشمال ودنيبرو في الشرق، زابوريجيا في الجنوب كانت الهدف الرئيسي للقصف خلال الساعات الماضية. سقط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت عدة. تصعيد يأتي قبل لقاء مرتقب غدا الثلاثاء في واشنطن بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع يتوقع أن يناقش الدفاعات الجوية وإمدادات السلاح وإمكانية استئناف المسار التفاوضي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام أعلن أنه سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في أول زيارة لضيف دولي، في خطوة تؤكد دعم لندن الثابت لأوكرانيا. تعيش فرنسا وإسبانيا واحدة من أسوأ موجات الحرائق في تاريخ أوروبا الحديث، بعدما أجبرت نيران أكثر من 320 ألف شخص على إخلاء منازلهم، خصوصا قرب بوردو الفرنسية. حازم حمد.
4: تواصل فرق الأطفاء الفرنسية والإسبانية معركتها ضد حرائق غير مسبوقة امتدت بسرعة هائلة خلال الليل في جيروند على الساحل الأطلسي ملتهمة 42 ألف هكتار، أي ما يعادل 4 أضعاف مساحة باريس. ومع اقتراب النيران من بوردو بدأت السلطات أكبر عملية إجلاء مدني في تاريخ فرنسا خارج زمن الحرب، وسط تحذيرات من أن الرياح وموجة الحر المقبلة قد تجعل السيطرة على الحريق أكثر تعقيدا، فيما وصف وزير الداخلية الفرنسي الوضع بأنه خطير جدا بعدما ولد الحريق رياحه الخاصة واندفع بشكل عشوائي نحو منطقة بوردو الكبرى، ما استدعى نشر 1500 عسكري لدعم عمليات الإطفاء. وفي فار امتدت الحرائق إلى 4500 هكتار وسط مخاوف من اشتعالها مجددا. في إسبانيا تواجه مدريد وفالنسيا ساعات عصيبة مع إجلاء 75 ألف شخص واحتراق 25 ألف هكتار غرب العاصمة. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حذر من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فيما أكد الملك فيليب السادس أن البلاد فقدت تراثا طبيعيا لا يقدر بثمن. وبين الجفاف التاريخي والحر القياسي تبدو أوروبا أمام موجة حرائق هي الأخطر منذ عقود.
0: هذا وأعلن خفر السواحل الإيطاليون إجلاء أكثر من 400 شخص بحرا بسبب حريق في بلدة بسكيتشي في منطقة بوليا الجنوبية. أكدت شرطة برلين مقتل المشتبه به الألماني اللبناني الأصل الذي اقتحم بمركبته مسيرة للمثليين في العاصمة في هجوم أسفر عن سقوط امرأة وإصابة قرابة 30 شخصا يوم السبت. فايزة مصطفى،
5: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دومبرايت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وأطلقت عملية واسعة للقبض عليه. وحسب نفس المصادر فإن المشتبه به يدعى عبد الله بلاط في الحادث 20 من عمره، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وفي أيار مايو الماضي أدين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس، ولعل أكثرها دموية الهجوم الذي نفذه طالب لجوء تونسي عندما اقتحم بشاحنة سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم.
0: بهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران تربط وقف هجماتها بالتزام واشنطن بتعليق الضربات، وترامب يعطي المفاوضات بعض المجال. مستوطنون يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية، وإسرائيل تقيم
6: Taking a look in Sydney in Yagoona, there's a breakdown northbound on Rookwood Road at Bronco Road. And over on the M4 in Prospect, there's a crash involving trucks westbound just past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Mornington Peninsula Freeway southbound at the Nepean Highway exit to Germana. And over on the Ring Road, it's slow Greensboro bound past the Deer Park Bypass. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: عبر أثير راديو 2ME منبلش مشوارنا مع الفنان جوزيف عاطف.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is الساعة Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتو برفقتي ذات تشو ام اي 1638 اي ام. نرجع لعنكم مستمعينا تنطل عليكم بمشوار جديد، اسبوع جديد، نهار جديد، وصلنا سوا ليوم التنين بداية الاسبوع، وانطلاقة يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. تاريخنا اليوم 27 من شهر جولاي تموز. بسدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة، 15 على الصعيد ملبن. أنتو برفقتي ذات تشو ام اي 1638 تمام، وبرفقة كاسيانا من وراء الميكروفون معكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، رح نتابع سوا أغانينا الجديدة، رح نتعرف عليها أكيد عبر أثير راديو 2ME. بكل ساعة منتوقف تنعرفكم على آخر الإصدارات الحديثة بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا، فكونوا معنا وتابعونا. ما بدي انسى كمان، بدي وصل تحية لكل الزملاء بغرفة الأخبار يلي بيوافونا بآخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية بكل ساعة على رأس الساعة عبر أثير راديو 2ME. مع أول جولة غنائية استمعنا لألار، رح نتوجه لفاصل استراحة ونرجع نبلش مشوارنا. مرحبا،
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638
0: 2ME أستراليا. منروح مباشرة إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME، منتعرف عليها سوا.
2: Tweon Fitzpatrick with the top stories. The federal government has tested the new AusAlert emergency system, which went off at 2 o'clock Australian Eastern Standard Time. As part of the trial, millions of mobile devices across the country sounded a loud 10-second siren and displayed a test message. The test was sent out at a critical alert level, meaning it sounded even if your phone was set to silent or do not disturb. Victoria's Deputy Premier Ben Carroll has confirmed he will put his hand up to become Labor leader, setting the stage for a showdown with Premier Jacinta Allen. It comes after a delegation of Labor ministers and MPs met with Ms Allen this morning and urged her to step down, telling her she had lost the majority support of caucus. In a post on social media platform X, Mr Carroll says a group of his colleagues had asked him to nominate for the leadership position. And South Australia has recorded 7 new suspected cases of H5 bird flu in the state's southeast. The South Australian government says the 7 greater crested terns have been sent to a CSIRO lab in Geelong to confirm if they have the deadly strain. Authorities say it's too early to say if there's been local transmission. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: إنها 5:30 صباحا في باريس.
4: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
5: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذا الهجوم بهدف توسيع رقعة الصراع. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم رفض أي طلب أمريكي بالانسحاب من غزة ولبنان وسوريا، وخلال زيارته لواشنطن سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات تشمل إيران وغزة ولبنان وسوريا، مع سعيه لإقناع الإدارة الأمريكية بتجديد موقفها تجاه إيران. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين، أحدهما قائد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت 6 قتلى يوم الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. إلى سوريا. وفي ختام زيارته لهذا البلد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لسيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. قالت السلطات في مدينة بلغراد الروسية اليوم إن 12 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. وأضافت أن نيرانا اندلعت في عدة شقق داخل مبنى سكني وكذلك في عدد من السيارات. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من 3000 إصابة بفيروس إيبولا، بينهم 1354 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء. نهاية هذا الموجز الإخباري.
4: شكرا لك نشوى.
6: Taking a look in Sydney on the M5 in Liverpool, there's a multi-vehicle crash eastbound just past the Hume Highway. And over on the M4 in Granville, there's a truck breakdown westbound on the on-ramp from James Roos Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Mornington Peninsula Freeway southbound at the Nepean Highway exit to Germana. And over in Altona, there's a broken down truck on Coleridge Creek Road outbound at the Princess Freeway in the right-hand lane. Saint has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1630 AM يوم التنين اليوم. بدي وصيك المستمعين بليز إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس ما تنسوا تخففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة، لأنه الفورتي كي زون موجودة حاليا بدل مكملة لغاية الساعة 4. من جديد الإصدارات الموسيقية منروح وعبر أثير راديو 2ME إلى فاصل استراحة.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
1: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف KFC.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: ميوزك ميوزك ميوزك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
6: عندكم مشاكل قانونيه ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسالوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانيه. انا ديانا فرح مع شركه المحاماه كارول أوداي، الشركه يلي بخدمه الجالي من اكثر من 100 سنه. دعاوى التامين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجره، بيع، شراء واجار وعمل الوصيه. انا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. اول استشاره مجانيه، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: بين الطاقة وما بعد اليونيفيل.
9: مساء الخير لبانوراما من صوتي لبنان، مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيع وشربيل الشلش.

0: Elane Wien.
1: اتصال بين عون وماكرون وعرض لمرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل. سلام بعد محادثات العراق، لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. نتنياهو قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة ولم ننسحب من الخط الأصفر. الشرع لا نعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: ختم الأسبوع بزيارة الرئيس سلام إلى العراق مع كل ما تحمله من إيجابيات اقتصادية على لبنان، لا سيما في قطاع الطاقة الذي ينزف منذ التسعين. في السياسة برز الكلام المكرر للرئيس السوري بأن لا تدخل في الشؤون اللبنانية ولا نعتزم القيام بأي عمل عسكري في لبنان. أما نتنياهو فرأى اليوم أن قدرة حزب الله على ترهيب الحكومة اللبنانية تضاءل بشدة ولم ننسحب من الخط الأصفر. أما البداية فمن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية والرئيس ماكرون.
0: إذن جرى بعد ظهر اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضت خلاله الأوضاع العامة أو عرضت خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. الرئيسان عرضا لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه، كما اتفقا على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
1: وفي العراق أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام مشاورات مع على رأس وفد وزاري ضم وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جسد والاتصالات شارل الحاج والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. وشهدت الزيارة لقاءات رسمية لدولة الرئيس مع فخامة رئيس جمهورية العراق ودولة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال المباحثات شدد الرئيس سلام على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، ولا سيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. وأكد الرئيس سلام أن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة والازدهار المشترك، خصوصا إذا قام على رؤية تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. أما رئيس الوزراء العراقي فأكد أننا حريصون على تطوير العلاقات مع لبنان ونعمل مع لبنان لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر.

0: الموضوع تحدثت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي عبر صوت لبنان.
1: العراق اليوم عم يبحث عن منافذ إضافية وآمنة بطبيعة الحال لحتى يصدر نفطه للبحر المتوسط أو عبر البحر المتوسط لكانت أوروبا ولا آسيا. لبنان عم يمتلك حاليا الموقع الجغرافي اللي مهم كتير بالإضافة طبعا يعني إلى المرفأ طرابلس المنشآت والمصفات النفطية اللي عنا إياها يلي أكيد بطبيعة الحال يمكن إعادة تأهيلها. بالنسبة للبنان الفائدة ما بتقتصر على مرور النفط داخل أراضي. المشروع يمكن أنه يخلق فرص عمل عديدة بطرابلس وشمال وبكل لبنان، وأكيد بيعيد تشغيل كل هالمنشآت اللي صار لها سنوات متوقفة، وممكن إذا تم إدارته بطريقة رشيدة وشفافة يأمن إيرادات من النقل والتخزين والتكرير والخدمات البحرية، ويحط لبنان مرة تانية على خريطة الطاقة الإقليمية والأمن للطاقة الإقليمية.
0: القيسي شددت على ضرورة تأمين البيئة الحاضنة لاستقطاب التمويل وتوفير الضمانات الأمنية، وتناولت استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا.
1: عملية نقل مباشر للكهرباء التركية للبنان بدها ترتيب ثلاثي، بيحتاج طبعا إلى موافقة سورية، وبدنا يكون عندنا القدرة التقنية فعليا لدى شبكتنا ولدى الشبكة السورية. المطلوب طبعا نحصل على أرقام واضحة جدا بتتعلق بكمية الطاقة يلي متاحة، قد ايه بيقدروا يعطونا، سعر الكيلووات، آلية الدفع، هذا كله بدها تكون فهمانينا، مدة العقد، الخسائر التقنية على الشبكة، هذه كلها أمور لازم نبحث فيها وتكون جدا واضحة قبل ما نبلش نحلم ونتأمل. المسار viable ممكن، ولكن دائما العبرة في التخطيط والتنفيذ.
0: مشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني في صلب المناقشات اللبنانية في بغداد، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي. مجدلين عيد، صوت لبنان.
2: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه إلى الحد الذي يدرك معه ضرورة إنهاء برنامجه النووي، مشددا على أن أي هجوم مباشر من إيران أو عبر وكلائها سيقابل برد حازم للغاية. وقال إن إسرائيل تخوض المعركة ضد حزب الله بنجاح باهر، معتبرا أن مجرد طرح اتفاق بشأن لبنان يمثل تقدما كبيرا، لأنه يعكس بحسب تعبيره تراجع قدرة الحزب على ترهيب الحكومة اللبنانية. وأضاف أن إسرائيل لم تنسحب من الخط الأصفر الأصلي في لبنان ولو مليمترا واحدا، خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن بلاده ستراقب قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي قال إن إسرائيل تطهرها. وفيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين، أوضح نتنياهو أن إحدى هاتين المنطقتين لم يكن فيها أي جندي إسرائيلي، مضيفا لم ننسحب من مكان لم نكن موجودين فيه أصلا. وقال كان الرئيس ترامب محقا تماما عندما قال إن السعودية ستحصل على برنامج نووي مدني مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
3: ومن المتوقع أن تصدق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 آب على خلفية الوضع في لبنان وإيران. هيئة البث نقلت عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران. وإلى واشنطن يتوجه غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
2: في هذا الوقت كشف تقرير للتلغراف أن جمعيات طلابية في بريطانيا تمول منظمة زاير الخيرية اللبنانية التي لها علاقات وصلات بحزب الله، وأشارت إلى أن السلطات البريطانية رفضت منح فرع منظمة زاير الخيرية في بريطانيا رخصة رسمية.
3: علق البابا لوون الرابع عشر على إعلان تطويب البطريرك الماروني الراحل إلياس حويك، مشيرا إلى أنه كان رجل حوار ورجاء وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا حتى لقب بأب لبنان الكبير. وأضاف فلترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في جميع أنحاء العالم دائما، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي.
2: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي قداس الشكر على تطويب البطريرك الطوباوي مار إلياس بطرس الحويك من الديمان، أكد أن لبنان لا يبنى بالانقسامات بل بوحدة أبنائه.
4: فقد وجه البطريرك مذكرة إلى المؤتمر في 25 تشرين الأول 1919 ضمنها أربعة مطالب: المطلب

0: الأول الاعتراف للبنان بالاستقلال، المطلب الثاني إعادة لبنان إلى حدوده التاريخية والطبيعية بإرجاع الأراضي التي سلختها عنه تركيا، المطلب الثالث معاقبة المرتكبين والمسببين للقتل والفظائع وإلزام الحكومة التركية بالتعويضات، والرابعا المطالبة بالانتداب الفرنسي شرط ألا يؤثر على السيادة المطلقة.
1: ونشير إلى أن ذخائر البطريرك الطوباوي الياس لحويك التي كانت قد غادرت الديمان صباحا وصلت إلى المحطة الأخيرة في عبرين في هذه الأثناء.
2: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ترجمة التغيير السياسي في سوريا إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستظل شريكا ثابتا للسوريين في مسيرتهم. وقال خلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم إن زيارته إلى سوريا ذات دلالات عميقة، مؤكدا التضامن والشراكة معها.
1: أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي رأى أن إسرائيل تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني بالتوسع الاستيطاني والتهجير، ورأى أن المنطقة تقترب من لحظة انفجار بسبب الملف الفلسطيني والتصعيد غير المحسوب في الخليج، كما دعا الرئيس الأمريكي إلى كبح الطموحات الإسرائيلية الساعية لإفشال مشروع السلام.
2: بعد أيام من موجة حر لاهبة استيقظ اللبنانيون صباح اليوم على مشهد غير مألوف في أواخر تموز، إذ فاجأت الأمطار حتى سكان بيروت، فيما شهدت مناطق واسعة من شمال لبنان زخات مطر متفرقة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في تحول مؤقت للأحوال الجوية. وهطلت زخات مطر منذ ساعات الصباح على طرابلس والمنيا ودير عمار وعدد من المناطق الساحلية الشمالية، ترافقها أجواء أكثر برودة مقارنة بالأيام الماضية، ما دفع إلى دعوة السائقين لتوخي الحذر بسبب ابتلال الطرق واحتمال الانزلاق. كما شهد الساحل البتروني فجرا زخات مطر ترافقت مع غيوم كثيفة ومشهد خريفي نادر في ذروة فصل الصيف بعد فترة اتسمت بارتفاع كبير في درجات الحرارة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
1: الجو غدا قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصل إلى 32 درجة لا سيما على الجبال وفي الداخل، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

0: Taking a look in Sydney, an earlier truck breakdown in Auburn has left heavy southbound queues on Silverwater Road approaching Parramatta Road. And over on the M4 in Granville, there's a truck breakdown westbound on the on-ramp from James Roos Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a multi-vehicle crash on the Monash Freeway outbound after Blackburn Road, closing three right-hand lanes. And looking to the Calder Freeway now, it's outbound from the Ring Road to Calder Park Drive. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم التنين بداية الأسبوع تاريخنا اليوم 27 من شهر جولاي تموز. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 15 على الصعيد ملفن. بنتوجه لعند الفنان ملحم زين نرجع منتابع سوا جولتنا الغنائية مع الفنان محمد حمكي عندي كمان الفنانة سميرة سعيد. قبل ما نروح لجولتنا الغنائية بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 15 على الصعيد ملبن. هون راديو 2ME مرحبا.

Jesus They Are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
1: Get the news first from 2ME.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Weong Fitzpatrick with the top stories. The federal government has tested the new AusAlert emergency system, which went off at 2 o'clock Australian Eastern Standard Time. As part of the trial, millions of mobile devices across the country sounded a loud 10-second siren and displayed a test message. The test was sent out at a critical alert level, meaning it sounded even if your phone was set to silent or do not disturb. Victoria's Deputy Premier Ben Carroll has confirmed he will put his hand up to become Labor leader, setting the stage for a showdown with Premier Jacinta Allen. It comes after a delegation of Labor ministers and MPs met with Ms Allen this morning and urged her to step down, telling her she had lost the majority support of caucus. In a post on social media platform X, Mr Carroll says a group of his colleagues had asked him to nominate for the leadership position. And South Australia has recorded 7 new suspected cases of H5 bird flu in the state's southeast. The South Australian government says the 7 greater crested terns have been sent to a CSIRO lab in Geelong to confirm if they have the deadly strain. Authorities say it's too early to say if there's been local transmission. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: مجددا مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. سباق مع زمن في فرنسا لمنع تمدد الحرائق، نيران الغابات في إقليم جيروند تزحف نحو مدينة بوردو، والسلطات تجلي أكثر من 200,000 شخص وتدعو السياح إلى عدم زيارة المنطقة. سنتعرف على المستجدات مع موفدة فرانس 24 سيرين العماري. واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل بعد وقف الهجمات لليوم الثالث على التوالي، ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن هل من تغيير فعلي؟ سنطرح السؤال على مراسل فرانس 24 في طهران علي الباشا. وفي إيران أيضا عرقجي يتوعد زيلينسكي بالرد بعد استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية في بحر قزوين أدى إلى مقتل بحار. الكابينت الإسرائيلي يوافق على إدخال القوة متعددة الجنسيات التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استمرار لاعتداءات المستوطنين وتوسيع لعمليات اقتحام القوات الإسرائيلية. إلى أين تصل التوترات؟ سنتعرف على المزيد مع مراسلة فرانس 24 في القدس ليلى عوده.

0: أهلا بكم. البداية من فرنسا التي تواجه إحدى أشرس حرائق الغابات في تاريخها، حرائق خارجة عن السيطرة ولم تشهدها البلاد من قبل، يقول وزير الداخلية الفرنسي لوران يونيز. منذ بداية هذا العام التهمت النيران 115 ألف هكتار، ومنذ أقل من أسبوع تم إجلاء أكثر من 220 ألف فرنسي، خصوصا في إقليم جيروند، حيث منطقة أركاشون السياحية الشهيرة ومنتجع كاب فيغي الساحلي الراقي الذي تفحمت السيارات فيه ودمرت مباني بالكامل. الحرائق التي تحاصر الجنوب باتت على مشارف مدينة بوردو، تحذر السلطات وتدعو السياح إلى عدم التوجه إلى المنطقة رغم وضع مستقر نسبي خلال الليل، لكن دخان الحريق الذي وصل إلى قلب المدينة يحمل جسيمات دقيقة خطيرة على صحة المواطنين. التفاصيل في التقرير التالي.
1: رائحة الدخان تصل إلى قلب بوردو، والسماء المحيطة بالمدينة لم تعد كما كانت. هنا يواصل حريق جيروند إثارة القلق، لكن الخطر لا يأتي من ألسنة اللهب وحدها. الدخان والرماد باتا جزءا من يوميات السكان، ومع تراجع جودة الهواء يحاول البعض حماية نفسه.
2: نرى الدخان من حولنا والرؤية أصبحت أقل. كان هناك الكثير من الرماد مساء الجمعة ودخل إلى المنزل. اليوم الوضع أفضل قليلا، لكن الهواء ملوث، لذا أحاول حماية نفسي ووضع الكمامة.
1: خلف هذا الدخان جسيمات دقيقة تعرف باسم BM2.5، صغيرة بما يكفي للتغلغل عميقا داخل الرئتين، وقد تصل إلى مجرى الدم. كما أن التعرض لدخان الحرائق يرتبط بزيادة نوبات الربو والتهابات الجهاز التنفسي، فضلاً عن مخاطر أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ويكون الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابون بأمراض القلب والرئتين الأكثر عرضة للمخاطر.
3: لدي طفلان، لذلك بدأنا نفكر في خطة بديلة، وهي الذهاب إلى منزل جديهما إذا استمر الوضع.
1: مع استمرار الحريق واقترابه من المناطق الحضرية، تصبح متابعة جودة الهواء جزءاً من إجراءات الوقاية، إلى جانب تقليل النشاط في الخارج وإغلاق النوافذ عند ارتفاع التلوث، لأن المسافة عن ألسنة اللهب لا تعني بالضرورة الابتعاد عن آثارها.
0: لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا موفدة فرانس 24 إلى بوردو سيرين العماري. مرحبا سيرين. الحرائق تحاصر بوردو وجهود السلطات متواصلة، ما آخر التفاصيل؟
4: نعم طبعا، ليلة البارحة كانت أكثر ليلة هدوءا مقارنة بالأيام الماضية، لكن هذا لا يعني أن الحريق أصبح تحت السيطرة. فما يحدث هنا هو مرحلة دقيقة للغاية. السلطات وفرق الإطفاء تستغل هذا الاستقرار النسبي لتعزيز خطوط الدفاع وتبريد المناطق المحترقة ومحاصرة البؤر النشطة قبل أن تعود الرياح إلى نشاطها من جديد. الرياح اليوم كانت هادئة ولكنها بدأت تتحرك تدريجيا الآن، وهذا ما يثير قلق السلطات. ففي مثل هذه الحرائق لا يحتاج الأمر إلا إلى هبات رياح تحمل الشرر لمسافات بعيدة حتى تشتعل بؤر جديدة، وهو ما يجعل آلاف رجال الإطفاء الذي وصل عددهم حتى ليلة البارحة إلى 2500 رجل إطفاء إلى الدخول في حالة استنفار دائم. لكن سحر تداعيات هذا الحريق لا تقاس فقط بعدد الهكتارات التي احترقت أو بالمنازل التي أخليت، بل تمتد أيضا كما يعني تتحدث السلطات إلى الهواء الذي يتنفسه السكان. فخلال الأيام الماضية غطت سحب الدخان مدينة بوردو ومحيطها وحتى المدن المحيطة بحوض أركاشوح، المنطقة التي أخليت وانتشرت معها ملايين الجزيئات الدقيقة الناتجة عن احتراق الأشجار والنباتات والمباني وحتى المركبات. هذه الجزيئات المجهرية قادرة على الدخول إلى الرئتين وقد تسبب في صعوبات في التنفس، تهيج في العينين وحتى في الحنجرة، وهي خطيرة للغاية خاصة بالنسبة للأطفال والكبار في السن، التي دعتهم السلطات إلى توخي الحذر ومحاولة عدم الخروج عندما تغطي هذه السحابة المناطق التي يتواجدون بها، مع دعوات لاستخدام الكمامات الواقية. أما ميدانيا فلا تزال المعركة مستمرة من الجو كما من الأرض. طائرات لكناديغ تواصل إلقاء آلاف اللترات من المياه على أكثر البؤر خطورة، فيما تتوالى طلعات طائرات داش التي تقوم برش المواد المثبطة لانتشار النيران أمام الجبهات الناشطة لإبطاء تقدمها ومنح رجال الإطفاء الوقت الكافي للعمل. كما شاركت مروحيات في الاستطلاع وتوجيه الفرق الأرضية نحو النقاط الأكثر خطورة التي لا يستطيع رجال الإطفاء الوصول إليها من الأرض. طبعا ولمواجهة هذا الحريق الضخم، فرنسا فعلت آلية الحماية المدنية الأوروبية لتتلقى دعما من عدة دول أوروبية، سواء عبر إرسال طائرات متخصصة في مكافحة الحرائق أو في إرسال رجال إطفاء ومعدات إضافية، في مؤشر على أن حجم هذه الكارثة تجاوز القدرات المحلية، ويعني أصبح يتطلب تعبئة أوروبية. الهدوء النسبي تتعامل معه السلطات بكثير من الحذر، خاصة وأن الحريق لم يتم احتوائه حتى الآن، وتقول السلطات بأن سرعة الرياح تغير مسارها بين الفينة والأخرى هو ما سيحدد مصير الساعات القادمة،
0: خصوصا مع توقعات بموجة حر أيضا استثنائية بعد أيام. شكرا جزيلا سيرين العماري على كل هذه التفاصيل. في هذا السياق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس بعد قليل خلية أزمة وزارية في وزارة الداخلية لبحث تطورات الوضع الميداني وتنسيق جهود الاستجابة، كما سيعقد أيضا اجتماعات مع القطاعات الاقتصادية المتضررة بفعل الحرائق. الأوضاع ليست أقل خطورة في إسبانيا، رغم أن مدريد اكتسبت خبرات في مواجهة الحرائق الموسمية خلال كل صيف، إلا أن حرائق هذا العام تسببت بأضرار لا تقدر بثمن للتراث الطبيعي للبلاد. هذا ما قاله ملك إسبانيا فيليب السادس، كما تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان ودمرت أيضا مساحات شاسعة من الغابات.
5: معركة شرسة يخوضها رجال الإطفاء في إسبانيا ضد ألسنة اللهب التي ترتفع أمتارا وتزيدها الرياح العاتية ضراوة، جهود لم تفلح في احتواء النيران ومنع الدمار كما في بلدية كازافيخا الجبلية.
6: لقد فقدنا مصادر رزقنا، دمرتنا الحرائق تدميرا كاملا، فقدنا الجبال التي كانت مصدر رزقنا لأن الناس يأتون إلى هنا للسياحة، لقد فقدنا كل شيء، خسر الناس أعمالهم وبقينا هنا مهجورين.
5: أمام هذا الحريق الهائل الذي أتى على 25 ألف هكتار في ضواحي العاصمة الإسبانية، اضطر 60 ألف شخص إلى المغادرة. ملك إسبانيا زار المتضررين وأعرب عن أسفه لفقدان تراث طبيعي لا يقدر بثمن. طائرات إطفاء الحرائق وصلت كتعزيزات من إيطاليا واليونان، وما تزال المعركة مستمرة على الساحل قرب.
7: Taking a look in Sydney in Moorbank, there's a breakdown on Moorbank Avenue near Heathcote Road. And over in Ryde, there's a breakdown westbound on Victoria Road at Devlin Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Seaford on the Nepean Highway southbound before Station Street. And over on the Monash Freeway, there's a multi-vehicle crash outbound after Blackburn Road, closing three right-hand lanes. Same has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار الساعة 4:30 نرجع لعنكم مستمعينا، بذكر بأحوال طقسنا لليوم بداية الأسبوع يوم الاثنين 27 من شهر تموز جولاي. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل 20-15 على الصعيد ملبن، عبر أثير راديو 2ME 1638 AM نتابع برفقتكم مع جولتنا الغنائية.

جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2MA 1638 AM. أعظم قرار سيتخذه مستر أنثوني ألبانيزي هو جعل علاج الأسنان مجاني في أستراليا على الميديكير. نعم، سواء كنت تحب مستر أنثوني ألبانيزي أو لا تتفق مع سياسته، فأنه قرار جعل علاج الأسنان مجاني هو قرار كتير كبير ويخدم الجميع. التاريخ سيتذكر ألبانيزي. ألبانيزي سيدخل التاريخ في أستراليا وسيبقى اسمه في ذاكرة الأستراليين في حال تم تمرير هذا القانون في عهده. لا تستغربوا، قرار تاريخي واحد سيجعل الناس بالمستقبل تنسى الوضع المعيشي المتقلب الذي كان موجود أثناء حكمه. فريق حزب العمال وافق مبدئيا على جعل علاج الأسنان مجاني. المتبقى هلأ فقط هو قيام مستر أنثوني ألبانيزي وحكومته بتشكيل هذا القانون وتمريره بالبرلمان. بالتوفيق يا رب، وإن شاء الله بيمر هذا القانون قريبا جدا وما بيطول أبدا. عن جد الناس بحاجة لهالطبابة هيدي، طبابة الأسنان من خلال الميديكير. 50 سنة عم يحاولوا، 50 سنة عم يحاولوا يمرروا هالقرار هيدا بالبرلمان، ولكن كانوا كتير فاشلين. ولكن هلأ هيدا نشوف إذا راح يدخل التاريخ مستر أنثوني ألبانيزي، وراح نتذكره بالسنين القادمة وخصوصي الجيل هيدا. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2MA 1638 AM. راح نتوقف مع فاصل استراحة ونرجع تنتبه سوا.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك.
4: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
9: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
10: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
11: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
12: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال وجورج العلية.

0: عناوين النشرة: اتفاقيات أبراهام مجددا على نار حامية، نتنياهو يرفض طلبا أمريكيا بالانسحاب من لبنان وسوريا وغزة، والشرع متخوف من انفجار الوضع في لبنان، ترامب إرجاء التصعيد ضد إيران ليس بسبب الذخائر.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: اتفاقيات أبراهام أعيد وضعها على نار حامية، فالبرنامج النووي السلمي للسعودية مشروط بالانضمام إلى الاتفاقيات، والرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن نجاح الاتفاق الأمني مع إسرائيل قد يمهد لسلام شامل من دون التفريط في حق بلاده بالجولان. في المقابل وقبيل لقائه الرئيس الأمريكي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه بأنه سيرفض طلب ترامب بالانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. في المنطقة تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر، والوسطاء يقومون بمهمتهم حسب الخارجية الإيرانية، في إشارة إلى باكستان وقطر، مع تأكيد من طهران بالالتزام بالدبلوماسية والحوار لحل الأزمات وبضمان حرية الملاحة للسفن في مضيق هرمز، إضافة إلى عدم السماح للولايات المتحدة بفرض ما أسمته الخارجية الإيرانية الهيمنة على الممرات المائية في الخليج العربي. ماذا في لبنان بعد تجدد المفاوضات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية؟
1: في لبنان الانتظار يقود إلى الرابع من آب، موعد الجلسة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة والتي ستعقد للمرة الثانية في روما. الجلسة ستكون مخصصة لتقييم مسار التجريبية الأولى في زوتر الغربية والبناء عليها لتحديد المراحل المقبلة، وستكون هذه الجولة على قدر كبير من الأهمية، خاصة بعد إرجاء الزيارة التي كان سيقوم بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر إلى بيروت لتقييم تجربة المنطقة النموذجية ومتابعة نتائج عمل لجنة المراقبة الدولية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد. النقطة الأدق تحديد آلية التحقق من توفر سلامة التنظيف كشرط للانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة، وما إذا كانت قوة أمريكية

0: مضربة شاملة للأزمة، موضحا أن الحل ليس بالضرورة أن يكون أمنيا. الشرع أكد دعمه احتكار الدولة اللبنانية السلاح مع قرار الحرب والسلم، معربا عن تخوف كبير لديه من انفجار الوضع في لبنان. ماذا وراء هذا الكلام؟
1: كلام الرئيس السوري فتح مجالات الاجتهاد والتحليل. صحيفة الأخبار رسمت سيناريو مفاده أن دمشق لن تقدم على الدخول العسكري إلى لبنان إلا بناء على طلب رسمي من الحكومة اللبنانية وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني الذي يفترض أن يضع مقراته وسكناته العسكرية والأمنية في تصرف القوات السورية في مواجهة مع حزب الله. كما يفترض السيناريو أن تتولى السعودية والإمارات تمويل الحملة، فيما تؤمن الولايات المتحدة الدعم اللوجستي اللازم، بما في ذلك منظومة دفاع جوي متطورة تحسبا لأي رد إيراني يستهدف دمشق، إلى جانب تزويد القوات السورية بالأسلحة الحديثة ولاسيما الطائرات المسيرة والذخائر الصاروخية، كما وتوفير غطاء جوي فعال للقوات البرية.
0: ميدانيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية هذا الصباح تلة علي الطاهر، فيما يستمر القصف أيضا على موقع الدبشي في منطقة النبطية، وسجلت سلسلة تفجيرات ضخمة فجر اليوم في حداثة لجهة حريص والطيري. وكان الجيش الإسرائيلي قد أسقط مسيرة لحزب الله في علي الطاهر حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت. صحيفة معريف اعتبرت أن استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب قد يستغرق سنوات بسبب محدودية عديده وإمكاناته. رئيس الحكومة نواف سلام أكد تصميم لبنان على المضي في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، مؤكدا في ختام زيارته لبغداد أن يكون لبنان شريكا فاعلا مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليمية. نائب رئيس الحكومة طارق متري تلقى اتصالا من وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، جرى في خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة التحديات التي تواجه النازحين. ما هي التأثيرات الاقتصادية والمالية على الداخل اللبناني غداة زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن؟ قراءة عبر صوت لبنان مع الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيئة.
2: زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن أعطى جو كثير مهم بالبلد، ولكن هالجو ما تعمم بعد على كل البلد، ولكن الأمور هذه كلها بدها وقت. يعني بنشوف من تجارب سابقة بدول مختلفة بأزمات مختلفة شيء ما بيصير يعني بين ليلي وضحاها، لأنه للناس لتستوعب هيك نوع من اللقاءات هو بشكل شوك لمعنويات الناس ومفاهيم العالم بده وقت. هلأ انعكاس الشيء اللي صار على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية أكيد بده وقت لهالأسباب اللي ذكرتها، لأنه يعني في ناس بعد مش مصدقة، وفي ناس بعدها أنه فكرة أنه الأمور ما رح تمشي بالطريق السليم اللي كلنا نتأمل أنه رح تمشي، وكمان في ناس عم بتعرقل مثل ما بيصير بكل الأوضاع. إذا الانعكاس سيتم تدريجيا، ولكن لازم بعد الأمور تاخذ مجراها ويصير في كمان معلومات وأخبار جديدة وتنفيذ على الأرض واقعي حتى ناس فعلا تصدق، لأنه يعني في ناس للأسف مش مصدقة. هلا التجارب على الأرض هي اللي بدها تخلي الناس تصدق، وقت هالشي يصير ما بيعود في اللي ضد المشروع يقولوا لا ما شيء ما صار مضبوط، لا بده يقتنعوا يعني عجبهم أو ما عجبهم. الانعكاس على الاقتصاد والمال راح يصير انعكاس إيجابي، وأهم شيء ترجع الاستثمارات شوي، لأنه البلد اليوم شو موقفه اقتصاديا يعني هو أنه ما في استثمارات جديدة، ولكن الاستثمارات موجودة، الأموال موجودة، ولكن ما عم تتنفذ على الأرض. وقت يرتاح الجو بتصير الاستثمارات تتنفذ، وبالتالي الاقتصاد بيقلع.
0: بريطانيا وأمن السعودية بعد هذا الفاصل.
3: ها هل تعود الرحلات بين لبنان وواشنطن ومعها الثقة والاستثمار؟ وماذا يعني تأجيل

0: قانون استرداد أموال المودعين نقطة على السطر يفتح الملف مع الباحث الاقتصادي الدكتور كامل وزني مع إضاءة على واقع كهرباء الليطاني وأمكان تحولها إلى بارقة أمل في زمن العتمة مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوي نقطة على السطر الاثنين التاسعة إلا ربعا مع نولي شعبود عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL 24.
1: بعد انتشار الجيش في زوطر الغربية هل ينخرط حزب الله في حرب إسناد جديدة ويعيد خلط الأوراق؟ وما خيارات اللبنانيين وخاصة البيئة الشيعية؟ مع الناشط السياسي الدكتور هادي مراد الحكي بالسياسي الاثنين العاشرة والثلث مع جيمي فرانسيس عبر صوت لبنان.
2: Taking a look in Sydney on the M4 in Eastern Creek, there's a multi-vehicle crash eastbound approaching Reservoir Road. And over in Moorbank, there's a breakdown on Moorbank Avenue northbound near Heathcote Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Calder Freeway outbound after the Tulla Freeway, leaving two lanes closed. And over in Seaford, there's a crash on the Nepean Highway southbound before Station Street. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولة أخبار الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوارنا برفقتكم مشوار دراف تاون بروجرام ليوم التنين بداية الأسبوع. اليوم تاريخنا 27 من شهر تموز جولاي. من جولتنا الإخبارية وأكيد حركة السير والطرقات يلي تعرفنا عليها سوا لسيدني وميلبن, نرجع تاني نتعرف أنا وإنتو مستمعينا على أحوال طقسنا لليوم بسيدني. درجة الحرارة بتوصل لعشرين درجة, 15 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان زياد برجي, نرجع منكمل عبر أثير راديو 2ME مع الفنان وائل إكفوري. بونسوار.

0: من عند الفنان وائل كفوري مرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. صدمة في سوق العقارات بموبن، أكثر من 500 منزل يختفي من المزيدات. إذا كنت تخطط لشراء منزل في ميلبون فقد لا تكون الأخبار في صالحك. شهدت سوق المزيدات العقارية تراجعا كبير في اختفاء أكثر من 500 منزل من قوائم المزيدات، في خطوة أثارت مخاوف من انخفاض المعروض وزيادة المنافسة بين المشتريين. ويرى مراقبون أنه استمرار هذا التراجع قد يجعل العثور على منزل مناسب أكثر صعوبة، وقد يؤثر على حركة السوق خلال الفترة المقبلة إذا استمر نقص العقارات المعروضة. هل سيؤدي انخفاض عدد المنازل المعروضة إلى ارتفاع الأسعار من جديد، أم السوق سيتوجه نحو الاستقرار؟ هذا الشيء رح نعرفه أكيد بالأشهر القادمة. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: بعد مكملين مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الاثنين 27 من شهر جولاي تموز. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا، حين تبدأ بالدفاع عن نفسك قد يتغير سلوك بعض الناس تجاهك، ليس لأنك أخطأت بل لأنهم اعتادوا على أن تتنازل أو تلتزم الصمت أو تتقبل ما يزعجك. في علم النفس قد يواجه بعض الحدود مقاومة من بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا مستفيدين من غيابة. اتذكر أنه احترام نفسك لا يعني العدوانية، وأنه قول لا عند الحاجة ليس قسوة بل جزء من بناء علاقات صحية ومتوازنة. بونسوار لكم من جديد. نسمع الفنان قادم الساهر بهالأغنية الحلوة، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.
3: يا رايح اللبنان

0: الجولة الإخبارية لتمام الخمسة ونص متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Australia News.
3: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. استنفار أمني في إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. والضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس الأمريكي يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، وإيران تعلن وقف الهجمات على الدول المجاورة مع استمرار واشنطن في وقف الضربات عليها. السلطات الألمانية تصنف الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في العاصمة برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. البداية من إسرائيل، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 من آب أغسطس، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. هذا ويرى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي أن حالة الطوارئ في إسرائيل تحولت إلى آدة سياسية في يد نتنياهو، إذ قد يستخدمها لتأجيل الانتخابات. ويشير مجلي إلى أن القرار الأخير سيكون في واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
5: حالة الطوارئ الحربي هي فضلا عن كونها نوع من الاستعداد لمواجهة الطوارئ، هي أيضا أداة سياسية لخدمة نتنياهو ومصالحه الحزبية. فكما هو معروف نتنياهو يواجه وضعا صعبا في الاستطلاعات، وإذا لم ينجح في أن يغير وضعه ويحسن وضعه ويضمن أن تكون تلك انتخابات هي التنافس متقارب، فمن غير المستبعد أبدا أن يقرر تأجيل الانتخابات. وتأجيل الانتخابات يحتاج فقط إلى حالة طوارئ، لا يستطيع حسب القانون أن يؤجل الانتخابات لأسباب أخرى. وحالة الطوارئ هي عمليا الحرب، وبالتأكيد نتنياهو يسعى إلى مثل هذه الحرب، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر، إن كان ذلك من طرف الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية، والقرار في نهاية المطاف هو في واشنطن.
3: استمعتم إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. وفي الضفة الغربية المحتلة يتزايد التوتر مع تزايد هجوم المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا اليوم بإضرام النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم، قال لقناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعتها. من جهتها أعلنت إيران أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها عليها خلال الليلتين الماضيتين. وإلى سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وتحديدا ألمانيا، حيث صنفت السلطات الألمانية الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة لمثليين في برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
6: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبراينت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس في برلين، هذه الحادثة التي وقعت مساء أمس وقتلت خلالها سيدة وأصيب أكثر من 29 جريحا. وبحسب وسائل الإعلام الألماني، عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وتقوم بالبحث عليها. وبحسب نفس المصادر، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 21 سنة، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وفي أيار الماضي ودين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس في السنوات الأخيرة اختلفت دوافعها بين الإرهاب والاضطرابات النفسية.
3: شكرا لك فيزا مصطفى. قتل 6 أشخاص في ضربات نفذتها أوكرانيا على مناطق خاضعة لسيطرة موسكو وقرية حدودية روسية، فيما أعلنت كييف مقتل شخص جراء هجوم روسي استهدف مدينة خاركيف. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM 5 على 1. نعم، شرطة ولاية نيو ساوث ويلز القبض على شخص هرب من المحكمة شمال سيدني بعد رفض القاضي اطلاق سراحه بكفالة. خرج من المحكمة يركض، ولكن تم القبض عليه بسرعة. قفز عليه 5 من رجال الشرطة في وقت واحد، تعرض الى طن ونص من الضرب. طن ونص ضربوه حتى كسروه. نعم، تحياتي لكم من جديد. هذا اليوم انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بنتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتابع مشوارنا برفقتكم. بونسوار.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: Hello.

بدي أوصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. متى يبدأ نفور الناس؟ يبدأ نفور الناس عندما تتغير، عندما تضع حدودك، عندما تنجح بصمت، عندما تقول لا، عندما تختار نفسك. الحقيقة القاسية هي ليس لأنك أسوأ، بل لأنك لم تعد قابلاً للسيطرة. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME 1638 AM، جولة غنائية كتير حلوة منبلشها مع الفناني نادين صعب.

0: جولة أخبار الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: 2ME عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Mark Street, 9897-222, خلف الKFC.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومستقية بالعمل.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الأم تي في وأمافم. غدا الثلاثاء يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثلاثاء الذي يليه تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وبين الموعدين وما قبلهما وما بعدهما تتداخل المسارات والانعكاسات والنتائج، فالمحادثات المنتظرة في روما لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى البحث في آليات التنفيذ والرقابة، بما يجعل نتائج لقاء ترامب ونتنياهو مؤثرة في المناخ السياسي الذي ستنعقد في خلاله الجولة اللبنانية الإسرائيلية. كاميرا الام تي في واكبت دخول الجيش الى بلدة زوطر الغربية مع عودة الاهالي التدريجية. التفاصيل في هذا التقرير.
1: هي خطوة تجريبية يعمل الجيش اللبناني بعزم وثبات لإنجازها، فزوطر الغربية التي دخلها الجيش بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها هي أولى خطوات إثبات الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. ولما بدأ الأهالي يدخلون تدريجياً إلى البلدة مع قيام الجيش وفوج الهندسة بتأمين هذا الدخول، الام تي في جالت مع وفد إعلامي بالتنسيق مع الجيش ومديرية المخابرات في النبطية داخل البلدة المنكوبة، وواكبت عودة الأهالي إلى بيوت أصبحت ركام. وفي حين أن دخول البلدة أصبح منظماً ومنسقاً، فإن الجيش اللبناني يدقق يومياً بأسماء الوافدين ولوحات السيارات. المفارقة أن مقابل هذه البلدة التي انسحب منها الإسرائيلي بعد تدميرها، زوطر الشرقية المواجهة لها تغلغل الإسرائيلي فيها، وقد تزامن مع وجودنا في زوطر الغربية تحرك لجرافة إسرائيلية في الشرقية منها، ومركبة جالت في أحياء مواجهة، ومشاة خرجوا مما بات مركزا لهم على ما يبدو، عدا طبعا المسيرة التي رافقتنا طوال جولتنا في البلدة. وخلال هذه الجولة كان لابد أن نتوقف عند مشاهد متكررة لمن عاد إلى بيته شبه المدمر، ومن فتح مصلحته الخجولة عسى أن يسترزق منها. رئيس البلدية عبد عز الدين أكد للإم تي في أن الجيش اليوم هو الضمانة الوحيدة للأهالي.
2: زوطة الغربية بلد يعني كتير كارثة، كتير دمار فيها هائل، من كل شيء بنى تحتية، كل شيء أبنية سكنية، شبكات ماء، شبكات كهرباء، كله محروق معطل،
1: يعني عشوائي غير صالحة للسكن فعلا.
2: هي فعلا غير صالحة للسكن. الجيش اللبناني بجنن، الجيش اللبناني هو ضمانته الوحيد للناس، ولو ما في جيش لبناني بزوطر الغربية حاليا نحن ما بنقبل الناس تفوت. الجيش اللبناني هلأ سمعنا تفجير كمان، الجيش اللبناني عم بواكب الناس على زوطر الغربية وما عم بيخلي الناس تفوت بيوتها إلا ليعمل مسح.
1: إذن الجيش ضمانة الأهالي وضمانة استعادة الجنوب وأهله أراضيهم المحتلة، وما شهدناه على الأرض ولمسناه هو جدية تعاطي الجيش مع هذه الخطوة واحتضان الأهالي له، فهم يريدون عودة آمنة لبلداتهم، والجيش يريد بسط سلطة الدولة على كافة أراضي الجنوب بعد تحريرها بأقرب وقت. إذن عند هذه النقطة حيث يتمركز الجيش اللبناني هي حدود زوطر الشرقية والغربية. الجيش اللبناني انتشر في زوطر الغربية ضمن طبعا المناطق التجريبية، فيما الجيش الإسرائيلي منتشر في زوطر الشرقية، ومع هذا يصر أهالي البلدة أن يدخلوا إلى بلدتهم، لبل أن يبقوا في هذه البلدة رغم الدمار الكبير. نسمع الآن أيضا الدرون الإسرائيلية التي وصلت إلى البلدة مع وصولنا، طبعا هي تصور كل ما يجري الآن على الأرض، ومع ذلك الأهالي يصرون على العودة إلى بلدتهم وعلى أن يحيوا ما يعتبر أنها بلدة انتهت، لأن أهالي الجنوب اعتادوا على أن تكون هذه الأرض دائما حية ما بقيهم أحياء. من الجنوب نوال بري، ام تي في.
0: في المستجدات الأمنية تعرض موقع الدبش قرب النبطية لقصف إسرائيلي، فيما فجرت القوات الإسرائيلية بعض المواقع والمنازل في بلدة حديثة لجهة حريص والطيري. هذا وأعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة أن المحصل

0: أدى تفجير إسرائيلي ضخم إلى تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها نحو 3.7 درجات رصدتها محطات الزلازل وحتى أنظمة الإنذار المبكر. ثم تكرر المشهد في الأنطرة في نيسان 2026 ولاحقا في مجد الزون في حزيران 2026، حيث خلفت التفجيرات موجات أرضية أعادت طرح السؤال نفسه: هل يمكن للتفجيرات العسكرية الإسرائيلية أن تؤثر في الأرض؟ ومع الحديث اليوم عن تفجير محتمل في محيط قلعة شقيف يعود هذا السؤال إلى الواجهة. على هذه الخريطة تظهر الفوالق الزلزالية الممتدة من الجليل في إسرائيل وصولا إلى لبنان، حيث ينقسم المسار إلى فالق روم غربا وفالق اليمون شرقا. أما موقع قلعة شقيف فيقع في منطقة جيولوجية حساسة، ما يطرح تساؤلات بشأن إمكان تأثير الضغوط الناتجة عن التفجيرات على فالق روم وتحفيز الحركة الزلزالية.
1: وقت ما يكون التفجير كتير قريب من الفالق مثل ما هو حال قلعة شقيف، ممكن هالتفجير يلي هو خطير بلاحظته ممكن يستحث الحركة على الفالق بمحل تاني، والحركة وقت ما تستحث بمحل تاني ممكن يتبعها حركات، هون بتصير الخطورة.
0: إذن ما ترصده أجهزة الزلازل بعد التفجيرات بات حقيقة موثقة، أما أي تأثير على الفوالق النشطة فيبقى مسألة يحسمها العلم والقياسات الجيولوجية.
2: سياسيا، بري يدخل مسار واشنطن من باب المملكة ويرد الإجر لعون، لا وفد عسكريا أمريكيا في لبنان حاليا، والجنوب يسابق المحظور مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل. رامي نصر.
3: أنا مع المملكة العربية السعودية والمملكة مع مسار واشنطن وتدعمه. بهذه الرسالة الضمنية رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ملامح موقفه من المسار السياسي الحالي في حديث قرأه كثيرون على أنه انفتاح مدروس وحذر على مسار واشنطن من البوابة السعودية. فبري وبعد تعليقه على إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به بالقول إن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين، قال إن من تحبه المملكة العربية السعودية يحبه العالم كله، ولبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية سعودية أمريكية إيرانية، كاشفا عن تواصل مكثف مع المسؤولين السعوديين ولا سيما الأمير يزيد بن فرحان الذي أكد له دعم الرياض للمسار الجاري ومتابعته مع واشنطن. وفيما يشبه ردة الإجر لرئيس الجمهورية جوزيف عون، أكد بري أن العلاقة بينهما ممتازة رغم الاختلاف في بعض وجهات النظر السياسية، معلنا أنه سيزوره قريبا، كما اختصر علاقته برئيس الحكومة نواف سلام بابتسامة عريضة قائلا إنها دائمة وقائمة على المحبة. تشير هذه المواقف إلى أن بري لا يعارض مسار واشنطن، وإن كان لا يبدي تفاؤلا بسرعة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل انطلاقا من تجربة زوتر الغربية التي سيتم تقييمها في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الرابع من آب في روما، حيث سيستكمل البحث في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق. وبحسب معلومات الام تي في لم يحسم بعد موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات مع إيران، فيما لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة ومباشرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة التنفيذ، مع تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل. وفي موازاة ذلك تتواصل المخاوف اللبنانية من غياب اتفاق على بديل اليونيفيل في ظل استمرار التحفظ الإسرائيلي على تمديد مهمتها رغم طرح هذه الفكرة في واشنطن بحسب معلومات الام تي في. لذلك سيكون الشهر المقبل مفصليا في تحديد مستقبل الوضع الأمني في الجنوب، مع محاولة لبنانية لتأمين مزاولة اليونيفيل مهامها على الأقل خلال العام 2027 في مقابل توالي تنسيق البعثات الأجنبية مع مسؤولين لبنانيين انسحاب قواتها في المرحلة الحالية.
2: في المواقف، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن مجرد طرح اتفاق يتعلق بلبنان يعد تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تراجع قدرة حزب الله على التأثير في قرارات الحكومة اللبنانية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستراقب ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي قال إن الجيش الإسرائيلي يطهرها. أعلن رئيس سوريا أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان، وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية وإنما تتطلب حل

0: شاملا محذرا من أن أي فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا. وفي حديث صحفي أعلن الشارع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب يد الدولة اللبنانية، معبرا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية. وفي الشأن السوري كشف الشارع العمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. من خطاب النصر إلى أزمة التعويض، أين سقط وعد الحماية الاجتماعية لحزب الله؟ تقرير مجدولين لحم.
1: من 20 سنة وبخطاب النصر 2006 أقام حزب الله مع بيئته عقد سياسي واضح.
2: نحن أصحاب كرامة، كرامتنا قبل كل شيء، لا يمكن أن نسمح لأحد أن يهدر كرامتنا من أجل أن يبني لنا بيتا وقد هدم من أجل كرامتنا.
1: ربط الأمين العام السيد حسن نصر الله يوما بين كرامة الجنوبيين وإعادة إعمار بيوتهم من دون ثمن سياسي. بعد 20 سنة بال 2026 مؤسسة السلاح لم تعد قادرة على تمويل النتائج المدنية لاستخدامه.
3: جنوب لبنان، جنوب إيران.
1: حتى ساحات إيران هتفت حذار أن يتحول جنوب إيران إلى جنوب لبنان. هذا مع أنه جنوب لبنان قدم أغلى ما عنده إسناداً وينتظر إعادة الأعمار، التعويض والتحرير الفعلي.
4: منقعد تحت الشجرة ومنقعد على الحجار ومنقعد على التراب، بس المهم نرجع نفوت على أرضنا ونفوت نشوف أرزاقنا اللي ما حتى إسرائيل من الوجود.
1: ومع غرس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام للعلم اللبناني بأرض الجنوب بدأ مشوار انهيار نموذج الدولة الموازية.
5: أنا ما بعرفش إذا هذا بيتنا وأرضنا وديارنا وحقالينا اللي نحن منزرعها.
6: اختبع حدو من الله.
5: بيوتنا كانت جنة وبترجع جنة، نحن هذا من تعبنا عاملين. نحن بيوتنا قصورة، بيوتنا فلل، من تعبنا ومن تعب الأرض.
1: علميا لا يمكن الجزم بأن حزب الله مفلس. الأدق هو الحديث عن أزمة كبرى بدخول الجيش اللبناني منطقة نفوذه. حزب الله عنده أزمة بالسيولة المالية، تضخم بالالتزامات وتغيير بأولويات انفاق.
7: Taking a look in Sydney, Macquarie Park is busy Lane Cove Road at Epping Road both ways. And over on the M7 at Glendenning, there's a breakdown northbound just past Lamb Street overpass in Lane 2. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Ring Road Greensbound before Pascoe Vale Road, closing 3 lanes. And there's a broken down truck on the Monash Freeway outbound near Warragul Road with 3 lanes closed. Satanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من استديوهات الأخبار تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. بنرجع لعنكم مستمعينا ولاستديوهات الهواء تنتابع مشوار دراف تايم بروجرام بيرفقكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 27 من شهر جولاي. تم مستأصل اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 15 على الصعيد ملبورن.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد الكاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من عند الفنانة ليا العبود بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتم برفقتي ذات 2 1638 AM. بنروح لمعدل ملكية المنازل في أستراليا، انخفض إلى أقل من 66%، وهو أقل معدل منذ الخمسينات. هذا يعني أنه عدد الأستراليين الذين يملكون منازلهم انخفض بشكل كبير. السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو ارتفاع أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة على القروض. يعتقد الخبراء أنه هذا الانخفاض سيكون له تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد الأسترالي. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2 1638 AM. اسمع الفنان صابر الرباعي.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris le soir

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو QME. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. QME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك QME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. QME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: QME Australia News.
4: ABC News. Tweet on Fitzpatrick with the top stories. Pauline Hanson has lost an appeal against a court ruling which found she racially discriminated against Greens Senator Maureen Faruqi. Senator Faruqi took Senator Hanson to federal court over the post on Twitter, now X, which was made in September 2022 on the day Queen Elizabeth II died. Senator Hanson says she was disappointed with the judgment and flagged a potential high court appeal. Millions of Australian mobile phones and devices have been sent an emergency warning signal as part of a test of the new Oz Alerts system. A siren-like signal rang out and text messages were sent to compatible devices across the country. But many people have reported the alert being quick or not receiving the test alert at all. And Victorian Premier Jacinta Allen's deputy, Ben Carroll, says he'll put his hand up to become the next Labor leader. It comes after a delegation of Labor MPs met with the Premier to urge her to resign and told her she had lost the majority support of caucus. The Premier has written to the party's state secretary to say she will contest any leadership ballot. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: إلى فترتنا الإخبارية بريد مباشر، والبداية بالعناوين. الجهود مستمرة في فرنسا لإخماد الحرائق المشتعلة خاصة في إقليم جيرون جنوب غرب البلاد، حيث أجلي أكثر من 220 ألف شخص. المخاوف تتزايد مع اقتراب النيران من بوردو والتوقعات بارتفاع درجة الحرارة، وماكرون يترأس خلية أزمة وزارية لبحث تطورات الحرائق والإجراءات التي يجب اتخاذها. بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن تعليق الهجمات لليوم الثالث على التوالي، الجانبان يتحدثان عن تبادل الرسائل واستمرار المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. وإسرائيل لا تسمح لقوة دولية بدخول مناطق في غزة، والتوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد عنف المستوطنين.

0: نستهل النشرة من فرنسا، حيث تتواصل الجهود لإخماد الحرائق المستعرة خاصة في جنوب غرب البلاد وتحديدا في إقليم جيروند. النيران التي اشتعلت منذ الأربعاء أدت إلى إجلاء أكثر من 220 ألف شخص ودمرت 240 منزلا في الإقليم. المخاوف الآن تتزايد لأن ألسنة اللهب باتت على أبواب منطقة بوردو الكبرى التي أجلت سلطات الآلاف من سكان المناطق المجاورة لها. ولإطفاء الحرائق هناك تم تعبئة أكثر من 2500 رجل إطفاء و1500 جندي و1200 رجل أمن. وفي ظل إذن هذا الوضع واستمرار الحرائق، يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم خلية أزمة وزارية في وزارة الداخلية لبحث تطورات الوضع الميداني والإجراءات التي يجب اتخاذها، كما سيعقد اجتماعات أخرى للقطاعات الاقتصادية التي تضررت من هذه الحرائق الهائلة. ننتقل إلى إسبانيا، حيث يواصل رجال الإطفاء أيضا الجهود للسيطرة على الحرائق الكبرى التي التهمت آلاف الهكتارات، ولا سيما على الساحل قرب فالنسيا ومدريد، حيث يعد حريق أفيلا الذي أتى على عشرات الآلاف من الهكتارات الأكبر في تاريخ البلاد في تاريخ الحديث إذن لإسبانيا بحسب السلطات الإسبانية.
1: معركة شرسة يخوضها رجال الإطفاء في إسبانيا ضد ألسنة اللهب التي ترتفع أمتارا وتزيدها الرياح العاتية ضراوة، جهود لم تفلح في احتواء النيران ومنع الدمار كما في بلدية كازا في الجبلية.
2: لقد فقدنا مصادر رزقنا، دمرتنا الحرائق تدميرا كاملا، فقدنا الجبال التي كانت مصدر رزقنا لأن الناس يأتون إلى هنا للسياحة، لقد فقدنا كل شيء، خسر الناس أعمالهم وبقينا هنا مهجورين.
1: أمام هذا الحريق الهائل الذي أتى على 25 ألف هكتار في ضواحي العاصمة الإسبانية، اضطر 60 ألف شخص إلى المغادرة. ملك إسبانيا زار المتضررين وأعرب عن أسفه لفقدان تراث طبيعي لا يقدر بثمن. طائرات إطفاء الحرائق وصلت كتعزيزات من إيطاليا واليونان وما تزال المعركة مستمرة. على الساحل قرب فالنسيا اندلع حريق آخر أودى بحياة شخص وتم إجلاء 15 ألف شخص من المنطقة.
2: عندما غادرنا كان الدخان يملأ المكان والرماد يتساقط من السماء، كانت حوالي السابعة مساء، انتهى بنا الأمر إلى حزم أمتعتنا في الظلام الدامس تقريبا وسارعنا للوصول إلى هنا.
1: رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قال إن أوقات عصيبة تنتظر إسبانيا ودعا إلى ميثاق وطني لمكافحة آثار تغير المناخ. أما رئيسة هيئة الحماية المدنية فقالت إن البلاد تواجه وحشا. الحرائق أتت على 150 ألف هكتار من الغابات في إسبانيا حتى الآن، متجاوزة بكثير المتوسط السنوي للعقد الماضي والمقدر ب 100 ألف هكتار.
0: ننتقل الآن إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أمريكية، وبعد إعلان إذن الطرفين تعليق الهجمات وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال في تطور أدى إلى تراجع أسعار النفط اليوم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء عن وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم من دون إعطاء التفاصيل. هذا ونقلت شبكة سي بي اس عن مسؤول إيراني قوله إن المحادثات مع سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت بناءة. المزيد إذن حول الملف الإيراني مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
3: تم الإعلان عنها 17 ساعة هنا في إيران أن إحدى البواخر كانت تحاول العبور من مضيق هرمز من دون الالتزام بالتعليمات الإيرانية ومن المسارات الخارجة عن المسارات التي تم تعيينها من قبل السلطات الإيرانية. بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا، هذه السفينة اصطدمت بأحد الألغام الموجودة في تلك المنطقة ما أدى إلى انفجارها. السلطات الرسمية الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تحدد الجهة التي تتبع لها تلك السفينة أو حجم الأضرار الذي تعرضت له، لكن التأكيد دائما على أن العبور الآمن من مضيق هرمز لن يكون إلا من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. قبل أقل من 20 دقيقة أيضا سحر، كان هنالك إعلان عبر وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري تقول فيه إنه في ساعات الفجر الأولى، أي يعني نتحدث قبل 4 أو 5 ساعات من الآن، كان هنالك محاولة لعبور 5 أو 6 سفن تجارية من مضيق هرمز أيضا من دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومن خارج المسارات التي تم تعيينها من قبل إيران، وذلك من خلال إطفاء أجهزة التتبع. ما قالته وكالة أنباء تسنيم إن إحدى هذه السفن تعرضت لحادث أمني لم تحدده، ما إذا كانت اصطدمت أيضا بأحد الألغام المزروعة في مضيق هرمز أو أنه تم استهدافها من القوات المسلحة الإيرانية، لكن قالت إن هذه السفينة تعرضت لأضرار توقفت والسفن الخمسة الأخرى عادت أدراجها تحت أو أجبرت على العودة إلى المناطق التي خرجت منها. هذا هو آخر الوضع الميداني في مضيق هرمز.
0: مشاهدينا، والآن نعود للحديث عن الحرائق أيضا التي تضرب الجنوب الغربي أو تشتعل في الجنوب غرب فرنسا وتحديدا في جيروند، وإذا الخليط الأزمة التي يترأسها الرئيس إيمانويل ماكرون صباح اليوم في وزارة الداخلية. إذا لبحث تطورات الوضع ينضم إلي حول الموضوع موفدنا الخاص أشرف عبيد. أشرف، أهلا ومرحبا بك. إذا ما لديك من معلومات حول هذا الاجتماع؟
4: مرحبا. بالفعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنقل منذ قليل من قصر الإليزي الذي يبعد بضعة أمتار عن مقر وزارة الداخلية في ساحة بوفو مصطحبا عددا من الوزراء بالإضافة إلى رئيس الحكومة، تحولوا إلى وزارة الداخلية لترأس هذه الخلية، خلية الأزمة فيما يتعلق بالحرائق المستعرة في كامل الأراضي الفرنسية، ليس فقط في منطقة لجيروند. هذا الاجتماع هدفه تعزيز القدرة على التحكم في هذا الحريق الهائل الذي التهم أكثر من 42 ألف هكتار من الغابات والأراضي، والذي يبعد تقريبا 15 كيلومترا عن يعني مدينة بوردو الكبيرة. الرئيس الفرنسي يحاول من خلال هذه الخلية، خلية الأزمة، أعطى أكثر إمكانيات لرجال الأطفال بالإضافة إلى الجيش الفرنسي الذي يشارك كما هو أيضا في عمليات الإطفاء من أجل إخماد هذه الحرائق التي وصفت بأنها حرائق تاريخية تضرب فرنسا، وتوجيه عدد كذلك من الانتقادات من الأحزاب السياسية وحتى بعض المنظمات غير الحكومية التي تشدد على أن الإجراءات أو حتى المعدات المتوفرة لدى فرنسا هي بالية قديمة غير قادرة على التحكم في هذه الحرائق.
0: مفدنا الخاص إذن أشرف عبيد، أشكرك على كل هذه المعلومات، شكرا. ننتقل الآن إلى ملف آخر من هذه النشرة، حيث قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمريكي

0: وخلاص.
1: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لقلكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، أمسية التنين 27 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجة الحرارة 20 درجة، 15 على الصعيد ملبن. الله أعلم. هالأغنية استمعنا لألا عبر أثير راديو 2ME للفنان فضل شاكر. من روح لبنك الكومنولث الأسترالي يتنبأ بارتفاع أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة. هذا يعني أنه أسعار الفائدة على القروض العقارية ستزيد، مما سيؤثر على ميزانيات الأسر. يعتقد البنك أنه أسعار الفائدة ستزيد في اجتماع بنك احتياطي الأسترالي في 3 فبراير القادم. أكيد تحياتي لكم. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتبع سوا.
2: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: نتابع برفتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. قريبا جدا رحلات جوية من أستراليا إلى أوروبا وأمريكا بدون توقف ستصل بسرعة. اعتبارا من السنة القادمة شركة كوانتس ستطلق رحلات جوية مباشرة وبدون توقف أو استراحة. الرحلات ستكون من أستراليا إلى أمريكا وكندا والدول الأوروبية، وبالعكس الرحلة ستستغرق فقط ما بين 19 ل 22 ساعة طيران بالجو بدون توقف. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان فارس كرم وعلى الخير ناوي.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1630 AM. مساء النور
1: يا ماما. مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: دفعتي عن الشعب اللبناني.
1: نعم.
2: هلا مش انه عشان احنا من الشيعة،
1: لا
2: انا عم بطلع
1: دافع. لا انت مش من الشعب اللبناني، ما علي هون يا حسين، انت مش من الشعب اللبناني. لا, لا. لا ابدا، ماني زعلانه ابدا، لانه انا بعرف شو في بقلبي وبعرف شو في بنيتي وبعرف كيف بفكر، باي طريقه بفكر دائما بالطريقه الوطنيه، ما بتكون اي فئه مقصوده، وانا بكره اي فئه. يعني اذا بتتابع الحوارات الصباحيه واذا بتتابع الاراء بشكل ما علي، مش دائما انت مش عم تتابع، ما بتصور انه في حدا بيتابع 24 على 24 ساعة. في كتير من المواقف يلي بتبين نحن على مسافة من الجميع. هل إذا سيقبت مقلك بقى نفس تريد؟
2: أنا لايك بحترمك وبحترم جميع وبعرف كل واحد. أنت عارف أنا بعرف شو بقلبي.
1: بس بتحكي عن الشعب اللبناني، عم تجمل الكل، الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين وكل طوائف.
3: صوتكن الحر ورأيكن الحر وإذاعتكن المفضلة الحرة.
4: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
12: AM 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia News.
13: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
14: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: حياكم الله أينما كنتم. إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين. الصين تدخل على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، وترامب يفسح الطريق أمام الدبلوماسية، ورئيس أركانه يحذر من خطر محتمل.
0: قبل توجهه إلى واشنطن، نتنياهو يؤكد أنه لن يرضخ لأي مطالب أمريكية بشأن الانسحاب من سوريا أو لبنان أو غزة.
1: وفي حرب أوكرانيا الهجمات مستمرة، بوتين يرفض التهدئة، والكرملين يصف الموقف الأمريكي بالازدواجية.
0: في أوروبا حرائق الغابات تتوسع وتصل إيطاليا، وفرق الطوارئ في إسبانيا وإيطاليا تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق.
1: وفي ملفاتنا الخاصة، في قطاع غزة ورغم توقيع اتفاق وقف النار إلا أن العمليات ما زالت مستمرة والمعابر ما زالت مغلقة.
0: كل ذلك تسبب في تفاقم أزمة قطاع الإسعاف. من غزة نرصد المشهد وما آلت إليه الأوضاع هناك. بعد ضربات استمرت قرابة الأسبوعين أوقف ترامب الضربات على إيران،
1: وذلك بهدف إفساح المجال أمام الدبلوماسية، الطريق الذي سيشكل أبرز ملامح الأيام القادمة في المنطقة.
0: الصين دخلت بدورها على خط الوساطة بمساعدة باكستانية، وجهود الوسطاء كلها تدفع نحو استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، فهل سنشهد انفراجة في الأيام المقبلة؟
1: نتنياهو توجه إلى واشنطن في زيارة مرتقبة يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأتي بالتزامن مع الجاهزية القصوى للجيش الإسرائيلي تأهبا لاستئناف الحرب مع إيران.
0: ولكن ليس هذا فقط ما يحمله نتنياهو، نعم ليس هذا فقط، ففي حقيبته الدبلوماسية قبل سفره إلى واشنطن هنالك الكثير من الملفات، منها سوريا ولبنان وغزة، كل هذه الملفات تظل حاضرة.
1: وفي أوروبا حرائق الغابات تتمدد أكثر فأكثر يوما بعد الآخر لتصل إلى إيطاليا.
0: صحيح، كل ذلك بعد أن أتت على آلاف الكيلومترات بالفعل في إسبانيا وفرنسا، فهل أوروبا هنا قادرة على إيقاف زحف النيران؟ أهلا بكم دائماً.

0: نبدأ من جديد جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. إذ قال مصدر رفيع للعربية إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الطرفين.
1: وأضاف المصدر أن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
0: المصدر كشف أيضا خلال تصريحاته للعربية أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن.
1: وذلك طبعا تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. قبل ذلك أفاد مصدر رفيع للعربية بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما قامت بتعليقها فقط،
0: مؤكدة ضرورة استئناف المحادثات من المرحلة التي توقفت عندها.
1: وأضاف المصدر أن طهران أبدت استعدادها لمواصلة المفاوضات في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد، مشددة كذلك على ضرورة استمرار الحوار وفقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن.
0: كما أوضح المصدر أن إيران أبلغت الجانب الباكستاني رفضها إنشاء ممر جديد في مضيق هرمز، كما أكدت أن استئناف المحادثات يجب أن يبدأ بملف المضيق، يليه بحث مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ثم مناقشة الملف النووي.

0: يعني بناء على افتراضها بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تواجه حالة إنهاك، الاتصالات التي تهندسها الصين اليوم وترعاها باكستان تحاول جذب دول الخليج ضمن بوابة أو من عبر بوابة الضمانات السياسية والاقتصادية، يعني هذه الاتصالات ربما تحاول أن يعني تمهد لاتفاق أمني جديد يجمع دول الخليج مع إيران مع عدد من الدول الإقليمية. يبدو أن الصين اليوم باتت أكثر قناعة لدى الباكستانيين، هكذا يعني يقال أنها باتت لديها قناعة أكبر بأن حان وقت التدخل، وأنها تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تواجه حالة إنهاك. اليوم المقايضة أو المقاربة أو المعادلة التي تحاول فرضها الصين، وهي اتفاق أمني جديد يجمع دول الخليج وعدد من دول المنطقة بما فيهم إيران مقابل أن ضمان التهدئة وكف يد إيران ويد حلفائها الحوثيين عن أمن الملاحة وضمان حرية الملاحة، في مقابل أن تحاول دول الخليج الضغط بدورها بحكم علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية على دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى
1: نعم.
0: المسار التفاوضي ولتثبيت مسار التفاوض ومذكرة إسلام أباد.
1: طيب عبد الله، أود أن أستوثق منك من معلومة حملتها الأخبار أن إيران هي طلبت إن بدأت هذه المفاوضات أن تبدأ في المرحلة التي توقفت عندها في وقت سابق، وهنا الحديث عن مذكرة التفاهم، مع أن الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة هي ذاتها مذكرة التفاهم.
0: يعني الحقيقة أن المعلومات التي موجودة لدى الجانب الباكستاني هو أن إيران متخوفة من أي تغيرات جديدة، سواء كانت على مذكرة التفاهم أو سواء كان عبر مذكرة جديدة أو حتى اتفاق أمني جديد. البنود التي كانت في الاتفاق أو مذكرة التفاهم المبدئية كانت ربما يعني لصالح الطرفين، وكانت يعني تعتقد إيران بأنها كانت لصالحها، وأنها أخطأت خطأ كبيرا بالخروج عن هذه المذكرة. الضغط الصيني يلعب دورا بالعودة إلى مذكرة التفاهم في كل المحافل التي جمعت الجانب الصيني والباكستاني، أو حتى التي جمعت الجانب الصيني مع عدد من الدول المؤثرة ربما على الجانب الإيراني، كانت دائما تدلل على مذكرة التفاهم كمرجع شرعي. اليوم المعلومات تقول بأن الجانب الإيراني متخوف من أن يتم الخروج عن هذه المذكرة، فهذا سيؤدي بالضرورة إلى تغيير البنود وربما إضافة ملحقات أمنية لا ترغب بها طهران، وخاصة بأن الوفد العماني ربما حقق بعضا من الإنجاز أو تقدما على صعيد التفاهمات فيما يخص مضيق هرمز. لذلك العودة إلى مذكرة التفاهم هي مطلب الجميع، مطلب صيني في البداية الذي يحاول الدفع بكل ثقله وقوته، ويضغط على الجانب الباكستاني أيضا ليضع كل ثقله للعودة إلى هذه المذكرة كمرجع شرعي.
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
2: نبقى في مستجدات المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، إذ قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، قال إن الرئيس وقراره يوقف وبوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
1: وأضاف كذلك أن ترامب يمنح المحادثات بعض المساحة وفرصة للمضي قدما. بالمقابل قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن طهران لديها شكوك أكثر من التفاؤل بشأن ترامب.
2: أيضا أن هذا التقييم السائد في إيران هو لوقف العمليات الحالية، وأنه قرار تكتيكي وليس حقيقي.
3: The president is keeping all options on the table. I've spoken with the negotiators. I've spoken with Secretary Hegseth. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks, some space. Talks are ongoing. They're happening at every level, from the more technical aspect of it all the way to the highest levels, of course, within both the Iranian government and the U.S. government. What we are constantly seeing, though, is on the Iranian regime side, they are divided. There is internal fighting. Some are seeking the guidance of the supreme leader. Others want to move into a different direction. And that makes it hugely challenging to, from a diplomatic standpoint, but to get to some reasonable resolution here.
2: أما فيما يخص الوضع بمضيق هرمز، فأفادت مصادر شبكة سي إن إن الأمريكية بأن سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتوفير خدمات بحرية في مضيق هرمز.
1: طبعا كل ذلك على غرار النظام المتبع في مضيق ملقا. وأضافت المصادر أن المقترح العماني يتضمن نظاما للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.
2: قبل ذلك أفاد ثلاثة مسؤولين لشبكة سي بي إس الأمريكية أن المحادثات التي استمرت يومين بين إيران وسلطنة عمان لإعادة فتح المضيق أحرزت تقدما ملحوظا.

0: وصفا على ما سبق، يبدو أن هناك حالة من التفاؤل تسود أغلب الأطراف المنخرطة في المفاوضات.
1: صحيح، وهذا المسار وفقا لما قاله مايك والتز هو أحد الأسباب التي أثرت على قرار ترامب. فبدلا من استكمال ضرباته على إيران، قرر الرئيس الأمريكي تعليق الهجمات. على أي حال، سنذكر لكم بعضا من هذه الكواليس، كواليس هذا القرار الذي يعتبر أنه جاء بعد أسبوعين فقط من الضربات الليلية المتتالية. إذن مشاهدينا، يعني الحديث هنا ما قامت به القوات الأمريكية على إيران.
2: بساط الريح جميل ومريح، أغنية رائعة جدا للموسيقار فريد الأطرش. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من جولة أخبار الساعة 7. العودة لاستديوهات الهواء تنتابع آخر ساعة من مشوار درافت تاون بروجرام برفتكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين 27 من شهر جولاي تموز. انطلاقة هالأسبوع تكون كتير موفقة على كل الأصعدة يا رب. بدي ذكر بأحوال طقسنا مثل اليوم، بكرة الثلاثة في سيدني درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة، 15 على صعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف كان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. جولتنا الغنائية كتير حلوة من تابعة سوا، وبنرجع لدردشاتنا من هون وهونيك بس عبر أثير راديو 2ME.

اقدر ارد ويك من حسنك ال

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

0: أهلا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي أوصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. قديش في حقيقة ورا كلمة عم بمزح؟ قديش في غيرة ورا كلمة لا عادي؟ قديش في كبرياء وعزة نفس ورا كلمة ما بدي شي؟ قديش في وجع ورا كلمة مش مشكلة؟ قديش في شي ورا كلمة ما فيني شي؟ ما صار شي بيبقى في شي كتير كبير. قديش في دموع مخباية ورا كلمة أنا منيحة؟ ما تعتلهم، فتش منيح بتلاقي الحقيقة بنص المزح. بونسوار من عنا، من هون، من راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل منكم ولألكم.
0: بعدنا مكملين برفقتكم ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. حين تتوقف عن محاولة إرضاء الجميع تكتشف أنه أكثر ما كنت تخشاه لم يكن سوى وهم صنعوا خوفك من الوحدة. وما في أحلى من الوحدة، ما تخافوا منا مستمعينا أبدا. كرمال عيونك هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان طوني كيوان. أنتوا برفقتي ذات 2ME. بونسوار.

الفنان توني كيوان. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM امسيه التنين. تاريخنا اليوم 27 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف لكم اطيب التحيات المسائيه من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME استراليا او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. هناك فرق بين شخص له قيمه وشخص له ثمن، فهنيئا لمن له قيمة لا تقدر بثمن. بونسوار.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا المسائي. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1630 AM. استراحه ونتابع.
1: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك. عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين 27 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. أنا وإنتو بنرجع من جدد مشوار دراف تايم بروجرام بكرة الثلاثة من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ بدي أتمنى لكم سهرة حلوة برفقة راديو 2ME, وإلكن تصبحوا على ألف خير.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME no limits.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Get the news first from 2ME.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: ABC News. Tweon Fitzpatrick with the top stories. Victorian Premier Jacinta Allen's future hangs in the balance after being informed that she's lost the support of a majority of her state MPs. Ms Allen has so far refused to resign, with the spill motion expected to be moved in the morning if she doesn't step down. If the Premier fights on, that would trigger a ballot of the full party membership that would take 4 weeks, with an interim leader in place until there's a result. Green Senator Maureen Faruqi says justice has prevailed after the federal court upheld a decision that she was racially vilified by One Nation leader Pauline Hanson. The full court unanimously rejected Ms Hanson's appeal against the judgment, reaffirming findings that her comment posted on Twitter, now X, in 2022 was anti-Muslim and Islamophobic. Senator Hanson says she's disappointed with the judgment and flagged a potential High Court appeal. And millions of Australian mobile phones and devices have been sent an emergency warning signal as part of a test of the new Oz Alerts system. Emergency Management Minister Christy McBain says 94% of the country's targeted mobile phone towers were able to receive and broadcast the signal. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تفاوض ورسائل، ترامب يفتح نافذة للتفاوض مع طهران، وإيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل بين البلدين. الضفة الغربية تصعيد ومخاوف من العواقب، إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية وسط تحذيرات من الجيش من وضع متفجر وخطير للغاية. حرب أوكرانيا تهديدات روسية وسط تصعيد متبادل بين موسكو وكييف، بوتين يتوعد أوكرانيا بفقدان أراضيها الغربية عاجلا أم آجلا. وفي الظاهرة أيضا إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في فرنسا وإسبانيا، والحرائق تقترب من مدينة بوردو الفرنسية. جولة الظهيرة ساعة ثانية من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلينا، فأهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، مؤكدا استمرار تبادل الرسائل بين البلدين عبر الوسطاء، نافيا وجود محادثات مباشرة في الوقت الحالي. وأضاف بقائي أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية، وأن واشنطن غير معنية بذلك، مشيرا إلى أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير وأنه لا يزال مغلقا. وكان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولدز أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر منح فرصة محدودة وهامش ضيق للمحادثات مع طهران.
2: بين رسائل التهديئات ولغة الضغط على الزناد، يبدو أن إدارة ترامب قد قررت منح طهران فرصة أخيرة، لكنها هذه المرة بهامش مناورة ضيق جدا. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك والتز أكد أن الرئيس ترامب منح المفاوضات مع إيران مساحة محدودة للتحرك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القوات الأمريكية ما تزال في أعلى درجات الجاهزية، نافيا ما تردد عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية في رسالة واضحة بأن خيار القوة العسكرية لم يغادر الطاولة.
3: وفقا لما أكده الرئيس ترامب، نحن على أهبة الاستعداد، وهناك المزيد من الأصول العسكرية التي يجري توجيهها إلى المنطقة، لكنه يمنح المساعي الدبلوماسية مع إيران مجالا وبعض الوقت. لقد شهدنا انخراطا نشطا لكل من عمان وعدد من الأطراف في المنطقة على مدار أسابيع، ولا سيما في الأيام القليلة الماضية.
2: وتزامنت هذه المواقف السياسية مع تقييمات عسكرية في الميدان كشفت عنها مصادر لموقع أكسيوس، تحدثت عن دور محوري لقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر الذي أوصى بوقف ضربات في مضيق هرمز بعدما حققت وفق تقييمه أقصى

0: تعليق الضربات في خطوة فتحت المجال للتحرك الدبلوماسي، لكنها تبقى رهنا بنتائج الاتصالات غير المباشرة مع إيران. وبالمقابل أرسلت طهران إشارات مشروطة بوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها. وبين الزناد ولغة الدبلوماسية تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة عنوان واختبار النوايا، فإما أن تمهد التهدئة لمسار سياسي، وإما أن تكون مجرد هدنة قصيرة تسبق جولة جديدة من التصعيد.
1: في الأثناء يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم، بينما أكد عزمه الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الثلاثاء للحفاظ على مراقبة مستمرة لبرنامج إيران النووي. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ وزراءه نيته برفض المطلب الأمريكي للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا. وفي وقت نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب نتنياهو أن رحلته إلى واشنطن التي كان من المقرر أن تقلع الساعة صباحا قد تأجلت من دون ذكر الأسباب.
2: أعتقد أن الحل يكمن إما في إسقاط هذا النظام أو إضعافه بدرجة كافية تجعله يدرك أنه مضطر إلى إنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره، وهذا هو فعليا ما يحاول الرئيس ترامب تحقيقه، وأنا أؤيد جهوده في ذلك بالكامل. إذا تمكن في تحقيق ذلك من دون العودة إلى قتال عسكري مكثف فلا بأس، ولما لا؟ لكن بطريقة أو بأخرى يجب على الإيرانيين إنهاء برنامجهم النووي، وسواء تم ذلك باتفاق أو من دون اتفاق فلا بد أن ينتهي هذا البرنامج.
1: بشكل مفاجئ خرجت سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية عن مسارها المعتاد بين الخليج والصين لتتجه لأول مرة نحو باب المندب. عمدت السفينة إلى إغلاق جهاز التعريف الآلي وتلاعب ببياناتها الملاحية قرب السواحل اليمنية. هذا التكتيك المشبوه تعتمده طهران مرارا لتهريب الأسلحة، وهو ما تؤكده التقارير الأممية والتحليلات الفنية التي تثبت البصمة الإيرانية في ترسانة الحوثيين.
3: بشكل مفاجئ سفينة إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الدولية خرجت عن مسارها المعتاد بين الخليج والصين واتجهت لأول مرة نحو باب المندب. مفارقة لم تكن في المسار وحده، بل في توقيته إذ تزامن مع إعلان ميليشيا الحوثي تصعيدا جديدا في البحر الأحمر. بيانات شركة ويندوارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية رصدت أن السفينة أغلقت جهاز التعريف الآلي لساعات طويلة وتلاعبت ببياناتها الملاحية، تكتيك ارتبط مرارا بالأنشطة المشبوهة للسفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات أثناء مرورها قرب السواحل اليمنية. هذا التحرك ليس حدثا معزولا، بل حلقة في سجل إيراني موثق. تقارير لجنة الخبراء الأممية وثقت المسار ذاته سابقا. شحنات أسلحة تخرج من الموانئ الإيرانية، تفكك إلى أجزاء منفصلة لتسهيل عبورها، ثم تصل إلى صنعاء يعاد تجميعها. بل إن تحليلاً فنياً حديثاً لأكثر من 800 مكون من صواريخ ومسيرات ضبطت في عملية اعتراض بحرية بالبحر الأحمر أكدت أن بصمتها التصنيعية إيرانية، رغم أسماء محلية تطلقها ميليشيا الحوثي لإخفاء مصدرها الحقيقي. لهذا لا ينظر إلى الرحلة الحالية باعتبارها مجرد تغيير في خط سير سفينة، بل باعتبارها حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المؤشرات التي تضع إيران مجدداً في قلب الاتهامات المتعلقة بتغذية ترسانة الحوثي.
1: حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار من أن الوضع في الضفة الغربية متفجر وخطير للغاية. ووفق موقع ولا الإسرائيلي، قررت إسرائيل تعزيز قواتها في المنطقة، مؤكدا انتشار 26 كتيبة عسكرية حاليا. وبحسب مسؤول أمني رفيع، يتوقع تأجيل عملية واسعة إلى ما بعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، خشية أن يصبح الملف الفلسطيني محور اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، خاصة وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تركز حاليا على ملفات إيران ولبنان وقطاع غزة بحسب المسؤول نفسه. أفادت صحيفة إسرائيل اليوم بمصادقة المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل على مخطط يسمح بدخول مجلس السلام والقوات الدولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، إلى جانب منح حصانة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تتيح لها دخول مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي الأمراض

0: الأفراد داخل مخيمات النزوح في قطاع غزة. حذرت الأمم المتحدة من تسجيل أكثر من 9300 إصابة بجدر الماء خلال أسبوعين. وبين الاكتظاظ وتردي الأوضاع الصحية، يجد آلاف الأطفال أنفسهم في مواجهة مرض سريع العدوى وسط تحديات تعيق الحد من انتشاره.
1: بينما يكشف والده عن آثار جدر الماء الذي تفشى في جسده الصغير، يبقى الطفل سالم واحدا من بين آلاف الأطفال الذين طالتهم العدوى داخل مخيمات النزوح في قطاع غزة.
2: نقص المناعة أول شيء عنده، قلة الغذاء، قلة الأدوية، ثاني حاجة البعوضة، الخيام بتلاقيها بتقرص وبتنقل المرض. أول حاجة بتبدأ عند

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: صباح النور محبوبي، صباحك
9: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME Australia.

0: back here on 2ME, Serene Markun Kedamaula no عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتوا من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about healthy about how healthy it is. مظبوط ولا مظبوط دائما بنعمل هيك كل طبخه بطبختها يعني اغلبيتهم بنقول حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذيه ومش معقوله. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

0: Tuami Australia, Marco and Nasirin, ahlo sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jadbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الأم تي في وأم أف أم. غدا الثلاثاء يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والثلاثاء الذي يليه تعقد جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وبين الموعدين وما قبلهما وما بعدهما تتداخل المسارات والانعكاسات والنتائج، فالمحادثات المنتظرة في روما لا تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى البحث في آليات التنفيذ والرقابة، بما يجعل نتائج لقاء ترامب ونتنياهو مؤثرة في المناخ السياسي الذي ستنعقد في خلاله الجولة اللبنانية الإسرائيلية. كاميرا الام تي في واكبت دخول الجيش الى بلدة زوطر الغربية مع عودة الاهالي التدريجية. التفاصيل في هذا التقرير.
1: هي خطوة تجريبية يعمل الجيش اللبناني بعزم وثبات لإنجازها، فزوطر الغربية التي دخلها الجيش بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها هي أولى خطوات إثبات الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. ولما بدأ الأهالي يدخلون تدريجيا إلى البلدة مع قيام الجيش وفوج الهندسة بتأمين هذا الدخول، الام تي في جالت مع وفد إعلامي بالتنسيق مع الجيش ومديرية المخابرات في النبطية داخل البلدة المنكوبة، وواكبت عودة الأهالي إلى بيوت أصبحت ركام. وفي حين أن دخول البلدة أصبح منظما ومنسقا، فإن الجيش اللبناني يدقق يوميا بأسماء الوافدين ولوحات السيارات. المفارقة أن مقابل هذه البلدة التي انسحب منها الإسرائيلي بعد تدميرها، زوطر الشرقية المواجهة لها تغلغل الإسرائيلي فيها، وقد تزامن مع وجودنا في زوطر الغربية تحرك لجرافة إسرائيلية في الشرقية منها، ومركبة جالت في أحياء مواجهة، ومشاة خرجوا مما بات مركزا لهم على ما يبدو، عدا طبعا المسيرة التي رافقتنا طوال جولتنا في البلدة. وخلال هذه الجولة كان لابد أن نتوقف عند مشاهد متكررة لمن عاد إلى بيته شبه المدمر، ومن فتح مصلحته الخجولة عسى أن يسترزق منها. رئيس البلدية عبد عز الدين أكد للإم تي في أن الجيش اليوم هو الضمانة الوحيدة للأهالي.
2: زوطة الغربية بلد يعني كتير كارثة، كتير دمار فيها هائل، من كل شيء بنى تحتية، كل شيء أبني سكنية، شبكات ماء، شبكات كهرباء، كله محروق معطل،
1: يعني عشوائي غير صالحة للسكن فعلا.
2: مش عشوائي، هي فعلا غير صالحة للسكن. الجيش اللبناني بجنن، الجيش اللبناني هو ضمانته الوحيد للناس، ولو ما في جيش لبناني بزوطر الغربية حاليا نحن ما بنقبل الناس تفوت. الجيش اللبناني هلأ سمعنا تفجير كمان، الجيش اللبناني عم بواكب الناس على زوطر الغربية وما عم بيخلي الناس تفوت عبيوتها إلا ليعمل مسح.
1: إذن الجيش ضمانة الأهالي وضمانة استعادة الجنوب وأهله أراضيهم المحتلة، وما شهدناه على الأرض ولمسناه هو جدية تعاطي الجيش مع هذه الخطوة واحتضان الأهالي له، فهم يريدون عودة آمنة لبلداتهم، والجيش يريد بسط سلطة الدولة على كافة أراضي الجنوب بعد تحريرها بأقرب وقت. إذن عند هذه النقطة حيث يتمركز الجيش اللبناني هي حدود زوطر الشرقية والغربية. الجيش اللبناني انتشر في زوطر الغربية ضمن طبعا المناطق التجريبية، فيما الجيش الإسرائيلي منتشر في زوطر الشرقية، ومع هذا يصر أهالي البلدة أن يدخلوا إلى بلدتهم، لبل أن يبقوا في هذه البلدة رغم الدمار الكبير. نسمع الآن أيضا الدرون الإسرائيلية التي وصلت إلى البلدة مع وصولنا، طبعا هي تصور كل ما يجري الآن على الأرض، ومع ذلك الأهالي يصرون على العودة إلى بلدتهم وعلى أن يحيوا ما يعتبر أنها بلدة انتهت، لأن أهالي الجنوب اعتادوا على أن تكون هذه الأرض دائما حية ما بقيهم أحياء. من الجنوب نوال بري، ام تي في.
0: في المستجدات الأمنية تعرض موقع الدبش قرب النبطية لقصف إسرائيلي، فيما فجرت القوات الإسرائيلية بعض المواقع والمنازل في بلدة حديثة لجهة حريص والطيري. هذا وأعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة أن المحصلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 4332 شهيدا و 12236 جريحا. من ذوي الانفجارات إلى أجهزة رصد الزلازل، ماذا يحدث تحت أرض الجنوب؟ التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
3: ليست سابقة من نوعها، فكلما دوت التفجيرات الضخمة في جنوب لبنان حضرت معها الموجات الأرضية، فبين منطقتي لعديس ورب 30 في تشرين الأول 2024 أدى تفجير إسرائيلي ضخم إلى تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها نحو 3.7 درجات رصدتها محطات الزلازل وحتى أنظمة الإنذار المبكر. ثم تكرر المشهد في الأنطرة في نيسان 2026 ولاحقا في مجد الزون في حزيران 2026 حيث خلفت التفجيرات موجات أرضية أعادت طرح السؤال نفسه، هل يمكن للتفجيرات العسكرية الإسرائيلية أن تؤثر في الأرض؟ ومع الحديث اليوم عن تفجير محتمل في محيط قلعة شقيف يعود هذا السؤال إلى الواجهة. على هذه الخريطة تظهر الفوالق الزلزالية الممتدة من الجليل في إسرائيل وصولا إلى لبنان، حيث ينقسم المسار إلى فالق روم غربا وفالق اليمون شرقا. أما موقع قلعة شقيف فيقع في منطقة جيولوجية حساسة.

0: سياسيا، بري يدخل مسار واشنطن من باب المملكة ويرد الإجر لعون لا وفد عسكريا أمريكيا في لبنان حاليا، والجنوب يسابق المحظور مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل. رامي نصر.
1: أنا مع المملكة العربية السعودية والمملكة مع مسار واشنطن وتدعمه. بهذه الرسالة الضمنية رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ملامح موقفه من المسار السياسي الحالي في حديث قرأه كثيرون على أنه انفتاح مدروس وحذر على مسار واشنطن من البوابة السعودية. فبري وبعد تعليقه على إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به بالقول أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين، قال إن من تحبه المملكة العربية السعودية يحبه العالم كله، ولبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية سعودية أمريكية إيرانية، كاشفا عن تواصل مكثف مع المسؤولين السعوديين ولا سيما الأمير يزيد بن فرحان الذي أكد له دعم الرياض للمسار الجاري ومتابعته مع واشنطن. وفيما يشبه ردة الإجر لرئيس الجمهورية جوزيف عون، أكد بري أن العلاقة بينهما ممتازة رغم الاختلاف في بعض وجهات النظر السياسية، معلنا أنه سيزوره قريبا، كما اختصر علاقته برئيس الحكومة نواف سلام بابتسامة عريضة قائلا إنها دائمة وقائمة على المحبة. تشير هذه المواقف إلى أن بري لا يعارض مسار واشنطن، وإن كان لا يبدي تفاؤلا بسرعة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل انطلاقا من تجربة زوطر الغربية التي سيتم تقييمها في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في الرابع من آب في روما، حيث سيستكمل البحث في آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق. وبحسب معلومات الام تي في لم يحسم بعد موعد زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان بسبب انشغال قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر والجنرال جوزيف كليرفيلد بالتطورات مع إيران، فيما لم يطرح الأمريكيون حتى الآن بصورة واضحة ومباشرة نشر ضباط على الأرض لمراقبة التنفيذ مع تداول أفكار عن دور إيطالي محتمل. وفي موازاة ذلك تتواصل المخاوف اللبنانية من غياب اتفاق على بديل اليونيفيل في ظل استمرار التحفظ الإسرائيلي على تمديد مهمتها رغم طرح هذه الفكرة في واشنطن بحسب معلومات الام تي في. لذلك سيكون الشهر المقبل مفصليا في تحديد مستقبل الوضع الأمني في الجنوب مع محاولة لبنانية لتأمين مزاولة اليونيفيل مهامها على الأقل خلال العام 2027 في مقابل توالي تنسيق البعثات الأجنبية مع مسؤولين لبنانيين انسحاب قواتها في المرحلة الحالية.
0: في المواقف، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن مجرد طرح اتفاق يتعلق بلبنان يعد تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تراجع قدرة حزب الله على التأثير في قرارات الحكومة اللبنانية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستراقب ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المناطق التي قال إن الجيش الإسرائيلي يطهرها. أعلن رئيس سوريا أحمد الشرع أن بلاده لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان، وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية وإنما تتطلب حلا شاملا، محذرا من أن أي فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا. وفي حديث صحفي أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، معبرا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية. وفي الشأن السوري، كشف الشرع العمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. من خطاب النصر إلى أزمة التعويض، أين سقط وعد الحماية الاجتماعية لحزب الله؟ تقرير مجدولين لحم.
2: من 20 سنة وبخطاب النصر 2006 أقام حزب الله مع بيئته عقد سياسي واضح.
3: نحن أصحاب كرامة، كرامتنا قبل كل شيء، لا يمكن أن نسمح لأحد أن يهدر كرامتنا من أجل أن يبني لنا بيتا وقد هدم من أجل كرامتنا.
4: ربط الأمين العام السيد.
5: وهلا رح نكون مع افضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
6: يا 1638 AM مع زميلنا محسن ومتابعه الملفات الاستراليه الشائكه من الناحيه السياسيه.

0: الاقتصادية وأيضا الأمنية. ولكن محسن زاهر أنه كمان عنا اتصال بخلال هالوقت، معنا اتصال من منطقة بانشوال سيدني، معنا جان. صباح الخير.
1: صباح النور لإليك ولا محسن. قديش معي وقت قبل ما تطلع كلمة؟
2: صباح الخير جان، معك وقت قد ما بدك. you know.
1: محسن، أنا كل يوم بحب أسمع أصواتك، خصوصا نحن أنا عبكرة صديقة صباحي كلود، لأن أنا ببلش بكير بالشغل، بتكون بترفقني من عبكرة لساعة 11 ودايما بسمعك.
2: بس عندي برفقك ولا أنت برفقك؟
1: أنا برفقة. عندي بس ملاحظة واحدة، كتير كلامك حلو بس لما تكون متطرف كتير لترامب، إذا قال الصح والغلط عم دايما بتأيده أنت، بس هيدي الملاحظة الوحيدة اللي عندك. الكمال دايما لله، أنت كتير منيح، بس فيها الملاحظة الصغيرة.
2: إذا جيدة أو ملاحظة سيئة، شو ما مش عم بقدر.
1: مش منيحة، كلود بتقلب أوقات بتجي ضد أوقات معه، مثل المنطق بيقول يعني، بس ولكن أنت دايما بتأيده، شو ما عمل أنت مؤيد لإله.
0: أنت مؤيد لمين؟ لمحسن ولا لكلود بهالأسلوب؟ هيك لنشوف يعني، ناخذ استطلاع.
1: كلود باقي يا محسن فين؟ لكلود.
2: أستاذ جون، أنا بشكرك أول شيء على التزامك بالاستماع إلى 2ME، اللي هي الإذاعة ربما الوحيدة اللي بتترك مجال للمستمعين للمشاركة بآرائهم والمتطرفة وغير المتطرفة. ردا على سؤالك حول
1: لا لحظة أستاذ محسن، أنا بدي أسألهم كلهم فرد سؤال وإنت بترد علي فرد مرة. نحن كلنا من أيد أفكار بولين هانسون، كلنا جينا من لبنان من بلدنا نحن هربا من الحرب ومن التطرف ومن إشياء كثيرة، وفي ناس هون مصرين أنه يجروا المشاكل اللي كانت عندنا بالدول العربية وباللبنان يجيبوها معهم لهم. أنا مع 100%، ولكن هل ترى أنه بولين هانسون ما كانت ولا مرة بعتد وزيرة، عندها المقدرة أنها تعمل ميزانية، بس عندها ما قدرة تعمل خبرة أو ما قدرة تعمل ميزانية، ولا هو الأفضل أنه أفكارها تنجمع مع الأحرار والأحرار يديروا البلد؟ لأن الأحرار عنده الخبرة كبيرة بإدارة البلد، دايما بس يديروا الأحرار البلد الاقتصاد بيتحسن، لأن بيعرفوا كيف يشتغلوا. فمش هيدا الأفضل أنه تكون أفكارها مع الأحرار وتكمل؟ أو أسئلتي
0: عظيم.
2: عظيم. أول شيء ردا على السيد دونالد ترامب، دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد اللي حط الإصبع على الجرح بكل المشاكل اللي عم تعاني منها العالم وأمريكا خصوصا. تأييدي لقاله أنا مش غير مشروط بانتقاد، بالعكس، ولكن ما يحصل اليوم بالعالم وما حصل بالعالم قبل ترامب ليس كما بعد ترامب، يعني هو غير المعادلات كلها. كنا نسمع أنه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يهددوا إيران أنه لن تمتلك سلاح نووي، أوباما ما عمل شيء، كلينتون ما عمل شيء، ريغان ما عمل شيء، جورج بايدن ما عمل شيء، دونالد ترامب من الثمانينات عم بيقول أنه إيران لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونفذ. هلأ إذا بينجح ولا ما بينجح هيدا موضوع آخر. مشان هيك أنا بحب صراحته وبحب وضوحه، لأنه نحن عشنا ببلد بلبنان كل السياسيين كذبي، كل السياسيين والقيمين على البلد يكذبوا علينا، مشان هيك هجرونا من لبنان، دمروا لبنان، ما خلوا شيء واقف بلبنان، لا اقتصاد لا سياحة لا مؤسسات. مشان هيك هذه المقارنة بين شخصية دونالد ترامب الواضحة وشخصية السياسيين اللي عانينا منهم لسنوات طويلة بشرق الأوسط وبلبنان خصوصا، هذا اللي بيخليني أؤيد هذا الرجل بكل ما يفعل. بس بنتقده بكتير من المحلات، مش ربما على الهوى، لكن في انتقادات كتير بالمجالس الخاصة اللي يعني هيدا هو الواقع، وهيدي هي المقارنة اللي بقدر وضحها لألك. هلأ حضرتك تعتبره تطرف، هيدا شأنك، لا نحن عنا حرية الرأي.
0: مش تطارف مش تطارف.
1: أنا بالعكس مبسوط إنه هو واقف مع لبنان وكل شيء، ولكن في عندك نهار بيقول لك أنا بدي أهجم بدي كسر بدي دمر، ثاني نهار لا أنا بدي أعمل سياسي. أنا يعني في مثل بلبنان بيقول إذا شلت فردك عن خاطرك يا قوس يا ما تشيله، يعني هجمت إيران يا كمل شغلك يا ما تهجمش من الأول. يعني
2: في شغلة كتير مهمة، في شغلة كتير مهمة إنه هذا الرجل ليس سياسي، منه رجل سياسي دونالد ترامب، ولا يوم كان يتعاطى السياسي، كان دخوله السياسي لانتشال أمريكا من الوحول اللي فاتت فيها، إن كان على صعيد العنصرية أو إن كان على صعيد وضع أمريكا بالمكان الصحيح اللي لازم تكون فيه. فهذا التغيير بالمواقف ربما سياسي يتبعها هذا الرجل، لأنه رجل اقتصاد هيدا، وإذا كنت أنت عم تعمل ديل مع أي شخص تاني ممكن أنه تتراجع وممكن تغير رأيك وممكن تتوافق وتتصارع.
0: طيب شو اللي حققه لغاية هذه اللحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال هالسياسة اللي عم يتبعها؟
2: أولاً صار في نوع من
1: أنا صهري أمريكاني وبيحبه، بيقول لي بأمريكا الاقتصاد أحسن الوضع أحسن بأمريكا، ولكن نحن عم نحكي على صعيد عالمي الأمنية وصعيد لبنان وعالمي شو عم بيصير. سوري قطعتك.
0: شكرا لك جان، رح نتابع كمان مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند قبل ما يدهمنا الوقت. خلينا نتابع إذا مع بيير. إذا صباح الخير.
3: صباح النور كلود and all the listeners and the person I forgot his name the German
0: محسن
3: I'm do a pause.
2: You have a language barrier.
3: Yes, sorry, Mohsen. Everything you said is 100%. Donald Trump is entrepreneur. When he came to be president, he told the American people, don't vote me and don't expect me to talk politics. I make deals, exactly what you said. Now, what are a few questions for the Lebanese people. Now, Trump, he's the only president made peace in between the Middle East and the Western countries. Look at all the Arabs, right? All Muslim countries, they will make treaty with Israel. In every country, they make treaty with Israel. They exchange trades and their business and everything else has increased. Tourism, you know, between Israel and other Muslim countries. So my question is, when Lebanon has already signed to be peace with Israel, it is our chance to introduce ourselves, open borders, open tourism, open exchange, technology, medical, and all the things that we should introduce to our country for the benefit of Lebanon. Now, I know three quarter or half of people, of Lebanese people, oppose that. Well, if you're going to oppose peace, which you are, they are already, well, they're not going to go anywhere, and we're going to go behind. Syria is already made treaty underground with Israel, and they will introduce and take advantage of Israel medical technology, trade, import, export. So I can say to Lebanese people, this is your chance. The next 50 years, next generation of Lebanese people, take it. If you don't, you're going to oppose it, well, you're going to be only country be left behind all other Muslim countries in Middle East.
0: عظيم. شكرا لك بيير. عندك أي جواب سريع محسن لأنه بدي أنتقل إلى الأخبار.
2: The only answer I have for all this statement you made, Pierre, is we need peace in the Middle East. And Donald Trump is the only president who's working to reach peace between the Arab world and Israel. And that's the only solution we have in the future if we want to have a great life for our kids, our grandkids, and our grand-grandkids. And Donald Trump, he is the provider of that peace to this area.
0: خلينا نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم جولتنا مع الأخبار. وهذا موضوع رح نكمله محسن، لأنه شو تحقق من هيدا البيس لغاية هذه اللحظة، شو تحقق من هيدا السلام. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا متوائمية على 1638 AM مع بريك ومن

0: Hello, مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2MA Australia. إن شاء الله متأدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
1: 2MA Music and More. Let's go.

0: الكفاية.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز بمحوطيتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
4: لا، إذا كان في هونيك حالة طوارئ خطيرة أكيد رح توصلكن هذه الدقة. فاليوم رح تكونوا يمكن
5: تجربة. أيوة، في تجربة اليوم عم تقوم فيها الحكومة لتنبيه المواطنين في حال الاقتراب من حدوث كوارث طبيعية أو غيرها، وعم بتجرب هذه الأب لتشوف قديش في تجاوب، قديش ماشي هذا الأب لتحذير المواطنين. ساعة 2 بعد الظهر اليوم، واللي ما بده يسمع هذا بيقدر يطفي تليفونه ساعة قبل ويدوره ساعة بعد هذا، بعد الساعة 2. ولكن شيء مهم عم تقوم فيه الحكومة اليوم للتحذيرات بسبب الكوارث الطبيعية اللي عم بتصير، كانت من خلال الفيضانات ومن خلال الحرائق اللي عم بتصير بكتير من المناطق بأستراليا. فتمنيات الحكومة من المواطنين انه يتجاوبوا مع هذا القرار.
4: هيدا كمان هيدا خبر. والخبر الثاني اللي كمان بدنا نذكر فيه انه اليوم مطار غرب سيدني راح يبلش العمل فيه، وهيدا كمان خبر ايجابي. ولكن محسن، بدنا نروح لمحل ما توقفنا بالساعه الماضيه من بعد ما طر عليك مستمعنا العزيز جان. اليوم بولين هانسن هل راح تقدر تمسك البلد في حال وصلت على المستوى الاقتصادي؟ راح تقدر تمسك الاقتصاد ام هي بحاجه لدعم الأحرار؟ لحتى لأنه معروفين الأحرار يعني كمان امساك البلد اقتصاديا بشكل أفضل من العمال يلي بيتبعوا سياسة الصرف، ولكن السياسة الاقتصادية يمكن الأنجح بيتبعها حزب الأحرار. فكيف بتشوف يعني السؤال، ردك على سؤاله؟
5: طبعا سيدي بولين هانسن مثل ما على طول بقول انه هذا الاصرار على تغيير الحياة السياسية باستراليا هو اصرار جدي واصرار كتير من الممكن ان تتقدم استراليا بكتير من المجالات. هلا اذا كانت هي مؤهلة لان تكون رئيسة حكومة، ما بعتقد انا انه هي واصلة مع الاحلام الى هذا الحد بسبب المقابلات اللي بنسمعها من بولين هانسن. ما بتقول انه انا بدي اكون رئيسة حكومة استراليا، عندها هم واحد هو تحسين وضع المواطن الاسترالي وايقاف الهجرة غير الشرعية اللي عم تجي على استراليا، تخفيض أعداد المهاجرين إلى أستراليا لتحسين أوضاع المواطن الأسترالي، السكن وغيره والطبابة والمدارس اللي صارت فيها كثافة كتير بكل هذه القطاعات. بالنسبة لأنه هل تستطيع بولين هانسن أن تقود أستراليا اقتصاديا ودفاعيا وغيرها؟ إذا كان أنتوني ألبنيزي قدر يقود أستراليا وهذه القيادة هي غير جيدة على كثير من الصعد، فلنعطي فرصة لبولين هانسن طبعا مع الائتلاف مع حزب الأحرار اللي أنا بتوقع أنه يكون جدي وسيحصل بالمستقبل القريب أو البعيد شوي. طبعا بتقدر تعمل تغيير بالحياة السياسية وبالحياة الاجتماعية بإسرائيل.
4: نعم، رح نرجع ننتقل بخلال هالوقت ل هذه المقابلة اللي انعملت مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، ونرجع نتابع يعني كمان هيدي الهجمة اللي عم بتكون على جينا رينهارت، ممكن يكون لدعمها بولين هانسن، واللي يعني كمان اليوم إذا بنطلع بالمفارق بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم يتلقى دعم، واللي اجتمع مع يعني كمان رجال أعمال
5: متهمين بالاحتيال على مكتب الضرائب بأستراليا، يعني هذا موضوع خطير جدا، ومبارح بمقابلة تلفزيونية معه رفض أنه يجيب عن سؤال أنه ليش رحت لهوني.
4: أوكي، خلينا نسمع وكمان المستمعين اللي حابين يعطوا تعليقهم فيكن تشاركونا على 0296530 بانتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم. نسمع مقطع من هذا اللقاء.
0: I want to ask you, PM, about the reports in the Nine newspapers over recent days about a private fundraising dinner. Firstly, did you attend a dinner at the home of Felix Lee in Point Piper?
6: Oh, look, I attend lots of functions.
0: What about this one?
6: I attend lots of functions in lots of places, including last night right here.
0: What about this dinner in Point Piper?
6: I attend lots of functions in
0: lots
6: of places.
0: Why don't you want to answer that?
6: Well, I do. You've just said that occurred. You know, that's fine. I attend lots of dinners in lots of places, and I don't talk about private dinners. I've held a number this week here in Adelaide as well.
0: Lots of fundraising. This one, the concern is that his father is accused by the tax office of deceiving authorities about funneling huge sums of money from China to Australia. Is that a concern for you?
6: Well, I'm not aware of those issues.
0: Should you have been aware?
6: He wasn't there. I attended a dinner last night with 750 people.
0: I'm not asking about that.
6: But they're the facts, David. I attend a lot of meetings, functions with lots of people, and talking about people's relatives, even removed from that.
0: Well, it's where the money's coming from, PM. Is this going to be looked into, whether there's a red flag here?
6: Well, we declare all of our donations in accordance with the rules. We're transparent about it. I do attend a lot of events, and, you know, that is part of the process that occurs engaging with people.
4: يعني ضروري يكون الوالد موجود يعني لحتى يتوجه له الاتهام مثلا، انه من خلال العشاء اللي حضروا مع احد رجال الاعمال والدونيشن، فاكيد حتى بتلاحظ انه محسن بنبره صوته صار في هيك ارتجاج.
5: طبعا هيدا البادي لانجويج اللي بتبين انه انت اذا كنت صادق او غير صادق باجوبتك، والبوش اللي عمله اللي عم بيقود هذا الحوار هو يعني يشكر عليه لوضع النقاط على الحروف بموضوع المساعدات أو الدونيشن اللي بتلقاها حزب العمال من بعض المتهمين بالاحتيال على التكس. مشان هيك سيد أنتوني ألبانيزي حاول مثل ما عم بيحاول بكتير محلات وبكتير أماكن أنه يمغمغ الحقيقة وعدم الإجابة بصورة واضحة وصريحة، يعني هيدا بيبين لك أنه عنده نوع من عدم الصدق بالتعاطي مع المواطن الأسترالي وعدم احترام المواطن الأسترالي بكتير من الأمور، وهيدي واحدة منهم.
4: نعم، نرجع هيك لحتى يكون يعني أكيد ختام لقائنا معك محسن هيك مباشر، ونأخذ آراء المستمعين.
5: يعني تقولي مبارك؟
4: لا، مبارك اللي هي مبارك زيارة ومبارك. ولكن بدنا نطلب أكيد من المستمعين دي أي سؤال أي مداخلة، في عنا أكيد بعد وقت لننتقل لغرفة الأخبار على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-638-638 لكل اللي عنده أي المشاركة. خلينا هيك نختمها بالرياضة. اليوم أستراليا مبايضتها بألعاب الكومنولث.
5: طبعا بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والخجل اللي عم نحسه اليوم نحن بسبب انتقال هذا الحدث الرياضي العظيم من أستراليا إلى بلد آخر ومن ملبن إذا بدك إلى بلد آخر بسبب سياسة هذه الولاية اللي ما بتحسيها أنه ما عندها أي اهتمام بتقدم أستراليا. اليوم اللي عم نشوفه أنه هؤلاء الشباب والصبايا عم بيبيضوا وش أستراليا الألعاب الأولمبية الصيفية ومنتمنى أنه يفوزوا أكثر بميداليات ذهبية وغيرها.
4: نعم يعني كمان اليوم نحن على أبواب انتخابات بفيكتوريا.
5: شو؟ يعني أول شيء في صراع داخل حزب العمال اليوم بفيكتوريا. جاسينتا آلن ربما ستخرج من قيادة الحزب وقيادة الولاية قريبا، ولكن الواضح أنه تقدم استطلاعات الرأي عفوا من قبل حزب الأحرار تبشر بالخير بأنه هذا النظام أو هذه الحكم بولاية فيكتوريا سيتغير، وربما يكون في ائتلاف إلى حد ما بين ون نيشن وحزب الأحرار لطرد هذه الحكومة اللي ما قدمت لفيكتوريا إلا الكثير من الأعمال الغير مقبولة. نسبة الجريمة مرتفعة جدا، نسبة القتل مرتفعة جدا، سرقة السيارات، تفجير المحلات، في كتير من الأمور المواطن قرف من طريقة الحكم اللي عم
4: بالإضافة للوضع المعيشي الصعب يعني كمان طبعاً. اليوم الغلاء
5: طبعاً
4: اللي أكثر شيء محاسب عليه حزب العمال اللي وعد بولايتين أن يكون في تحسين للوضع المعيشي كرمالها رايحين للأسوأ اليوم.
5: يا هيدا اللي بيبين أنه وكأنه في تناغم بين رؤساء الولايات وأنتوني ألبانيزي حول هذا الموضوع، يعني وكأنه كلهم متفقين على الانهيار الاقتصادي بأستراليا.
4: محسن يعطيك ألف عافية. هيك قبل ما نروح للأخبار هيك كلمة أخيرة، يعني هيك شي موضوع يعني يمكن اليوم ما تطرقنا لإله، أنا راح عم بالي إذا حبيب كمان تضوي عليه قبل عنا دقيقة بس.
5: أول شي بدي أشكر كلود على استضافتك هون بالاستوديو وعلى كل القيمين على هذه الإذاعة، وبشكر المستمعين والإطراء اللي تلقيته من المستمعين، فهيدا شيء كتير مهم لألي وبيعطيني دفع أكتر لإيصال الحقيقة بطريقة أو بأخرى لكل المستمعين.
4: فشغلهم كمان لا
5: عم يتشكوا عليك.
4: ايه كده عم يتشكوا علي صحيح. شكرا لك محسن، يعطيك الف عافيه ونهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تو ام استراليا 1630 اي

0: 16:38, Tuami, Australia, Sidin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا. خليكم معنا.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: غنوت
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. Victorian Premier Jacinta Allen's future hangs in the balance after being informed that she's lost the support of a majority of her state MPs. Ms Allen has so far refused to resign, with the spill motion expected to be moved in the morning if she doesn't step down. If the Premier fights on, that would trigger a ballot of the full party membership that would take 4 weeks, with an interim leader in place until there's a result. Green Senator Maureen Faruqi says justice has prevailed after the federal court upheld a decision that she was racially vilified by One Nation leader Pauline Hanson. The full court unanimously rejected Ms Hanson's appeal against the judgment, reaffirming findings that her comment posted on Twitter, now X, in 2022 was anti-Muslim and Islamophobic. Senator Hanson says she's disappointed with the judgment and flagged a potential High Court appeal. And millions of Australian mobile phones and devices have been sent an emergency warning signal as part of a test of the new Oz Alerts system. Emergency Management Minister Christy McBain says 94% of the country's targeted mobile phone towers were able to receive and broadcast the signal. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM to ME Australia.
6: استضافة الصباح اللي كان جدا جدا غنية، أكيد رح تدور البرنامج يكون في أستاذ محسن اللي نحنا منكدر له كل محبة وتقدير، لأنه فعلا كلامه صائب و مبني على معطيات جدا يعني إلى أساس.
7: نعم، شكرا لك جورج، نيابة عن زميلي محسن أكيد، وإن شاء الله يكون أكيد قدرنا بخلال هالفترة الصباحية قدرنا وصلنا بعض الأفكار وكمان سمعنا بعض الآراء، يعني كيف عم يتفاعل المواطن اليوم مع كل هالملفات الشائكة والمعقدة هون عنا في أستراليا، خاصة يعني الوضع المعيشي والاقتصادي اللي ركزنا عليه صباح اليوم. بكل الأحوال، شو عندك تعليق جورج؟ هل بتشوف اليوم ضروري صار الوقت يعني لإجراء انتخابات مبكرة من خلال هذه الأزمات اليوم القائمة؟ هل هذا السؤال اللي طرحناه على المستمعين، هل بتأيدوا إجراء انتخابات مبكرة؟
6: لك شوفي، بس لاستطرادا يعني للكلام قلتي، لك مهم كتير يكون عندنا أشخاص مثل أستاذ محسن وغيره يعني يحكوا بهالمصداقية وبهالوعي لحتى يصير في وعي شامل، خاصة لنواجه هذه المشكلة مبدئيا، يعني اللي معروف كل الخبراء الاقتصادية. وسبق أنا يعني كان عندي بالصدفة لقاء مع أحد من يعني، وقال لي من هالأربع سنين إحنا راح نعيش أزمة اقتصادية كتير كتير كبيرة. أكيد ما فينا ننطر مثل ما قلت حضرتك، خاصة بهالتقرير الإلكتروني إنه كيف خاصة سوق الإعارات والبيوت وكيف يعني مش بس كمان السوق، هذا السوق يعني كل المجالات عم تأثر الوقت الحاضر، بس ما فينا ننطر نحن كمان إنه هذا الوضع ينهار ويصير في ركود 4-5 سنين مثل ما الخبراء عم بيقولوا عم يتوقعوا يعني وعم ياخذ احتياطاتهم، خاصة إنه عم نلاقي حزب أمي واحدة عندها هيدا يعني هذا الارتفاع الأول بنسبة الأصوات. هالشي بيدل إنه ما في رضا يعني على سياسة الحكومة الحاضرة أو سياسة الأحزاب اللي هي عم تتحكم بالقرارات بالبلد. هذا شيء أنا بقول أكيد سياسيا كمان بحتم إنه يصير في تغيير، في تغيير بالنظام. ما فينا ننطر إنه يصير في هذا التدهور كله، لا يصير في إنه ديمقراطيا كمان لا يصير في حكومة جديدة لحتى تجرب تنقذ شو بتقدر تنقذه لحتى ننتقل لفترة جديدة. أنا هذا اللي بشوفه يعني هذا الشيء ضروري لازم يصير، مش نحن لا ما عم نمزح ولا شيء.
7: نعم.
6: شيء ضروري بالسياسة لما حزب فجأة يبلش شعبيته تطلع والمزاج الوطني يتغير أو مزاج العالم يتغير، معناته أنه هذا الحزب الحاكم في شيء لشو بنا نتركه
7: في مشكلة صحيح.
6: هذا سياسي. إذا بدك نرجع شوي للشرق بس كمان بطريق بموجة سريع جدا، عم بيصير أكيد الحرب رح تضل مستمرة بإيران، وهذا مش من عندي أنا يعني، هذا دول عم ترسم مخططات يعني حصار إيران صاروا معروف قديش، وإيران عايشة بعزلة، هي عازلة حالها، وخاصة هلأ الشيء اللي عم بيصير يعني إنه عم تقصف على الدول العربية. أنا اللي بتفاجئه إذا ربطوا بلبنان مثلا، إنه نحن كحكومة لبنانية يلي ما عم تقدر تاخد قرار جدي يعني بيروحوا على أمريكا تنهار بصير يحكوا كلام بلا نحتوي حزب الله، وحزب الله تركوا علينا وصنع حزب الله يخيي، هيدا الكلام جربته كتير وما بقى يمشي. تاني شيء، كيف بتكون إيران تقصف الدول العربية وبترجع تطلب مساعدات وتعمروا بجنوبها أو تجيبوا مساعدات للدولة اللبنانية؟ كمان ما رح يمشي يعني، إنه كمان بتحسي جو الحرب مستمر.
7: أكيد.
6: بس حتى نقدر نقرب الفكرة، إذا تلاحظي دولة إسرائيل إذا صار مثلا 50-60 سنة هي عايشة بحالة حرب من أول ما خلقت الدولة. هذا الجو اللي عم بيحاولوا الأمريكان وغير الأمريكان حتى تستقر المنطقة، يوصل استقرار فعلي للمنطقة، إنه رح تتعودوا على هذا جو الحرب، أكان دول عربية أكان خاصة نحن بلبنان. نعم. كمان عايشينه ومنعرفها إنه هذا الجو، جو الحرب رح يضل إلى حين الوصول إلى حل ثابت، ويلي هذي اللي عم يخططوا له صاروا
7: سلام على إسرائيل
6: ومعروف
7: يعني والانضمام للاتفاقات الإبراهيمية. خليك معنا جورج لحتى نتابع معك. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
8: صباح النور لك لمستمعين كلام مدام كلود وضيفك الكريم.
7: يا هلا، صباح النور
8: مدام كلود. الموضوع مش موضوع الحكومة، موضوع الحكومة مشكورة على اللي عملته، يلي خرب العقارات مدام كلود والسوق هن السماسرة اللي هن الريل استيت والإنفستس هن اللي خربوا السوق ورفعوا الأسعار وخربوا بيوت العالم. شو عملت الحكومة؟ الحكومة علقت لهم التاكس وعلقت لهم الضريبة الإضافية ونزلت العقارات من قيمتها، يعني القيمة المضافة اللي هم شيلوها من تاني خلوا المشتري الجديد الأول يعني فاست هوم باير يعني يقدر يتنفس ويشتري بيت بأرضه.
7: طيب بس هيدي الخطة اللي وضعتها الحكومة كانت ناجحة برأيك؟ اليوم عم بتبين لا أنا عم ببين تقاريك كيف ناجحة، كيف ناجحة بوين قلت لي؟
8: لا تقول لك كيف. لأنه لو تركوا الموضوع على ما هو عليه أنه عم يعملوا 75% ربا من قيمة العقار اللي عم يبيعوه، والإنفست عم يروح على المحل يشتري ما عم يخلي الفيس همباي يشتري، هون توقع المشكلة يا مدام كلود.
7: طيب
8: منشان هيك الحكومة دخلت.
7: طيب خليني بس خليني أقول لك شغلي، أنه اليوم هيدي عم نحكي على صعيد الأوراق والتقارير اللي بتقول أنه اليوم المشتري البيت الأول يلي هن ضرروا كمان، لأنه اليوم عم نشوف الفايدة اللي رجعت ارتفعت من جديد، وكمان في توقع أنه ترجع ترتفع من جديد الشهر المقبل. اليوم بياخدوا على سعر وبيرجع كمان، ما هيدا بيبين قدي فعلا عم بيكون في ضرر على مشتري البيت الأول اللي عم يرجعوا يتخلوا عن بيوتهم أو عم بيبيعوا المنازل اللي اشتروها.
8: يا مدام كلود
7: تفضل.
8: اليوم هيدي اللي عم تحكي عنها ما دخل الدولة. اليوم في أزمة عالمية، أزمة اقتصادية مرتبطة بالكرة الأرضية بكاملة. نحن شفنا شو صار بأمريكا، خليك معي، شو صار بأمريكا، ضربوا العقارات نزلت، بكندا نفس الشيء، بنيوزيلندا نفس الشيء، واليوم بأستراليا. اليوم الوضع الاقتصادي مش مرهون على أستراليا فقط، الفايدة عم ترفع لعند الوضع الاقتصادي العالمي منهار. وهيدي العملية لازم تكون بهالطريقة هيدي لترجع تنزل الكيوت لمستواها الطبيعي. واللي عم ينحكى انه نحن الوضع رايحين للأسوأ ومحتمل 7-8 سنين لقدام، لانه الوضع الاقتصادي العالمي كله مضروب على بعض البعض.
7: طيب اوكي، اليوم عم نشوف في كتير من المستثمرين يلي سحبوا عرض المنازل بالأوكشن، 500 منزل يلي انسحب من الأوكشن.
8: ما عندي خبر شو حيصير فيهم يا مدام كلود.
7: شو اللي رح يصير؟
8: الحكومة حتعمل فيهم؟ الحكومة طلعت قرار هور الجمعة، أي مستثمر بيحط بيته للبيع وبيجع بيسحبوا بدهم يزيدوا عليه الضريبة 25% فوق الضريبة القديمة.
7: حلو، يعني هاي بده يقتلوا كل الاستثمارات عنا في أستراليا. يعني كأنه أنت عم تقولي أنه هيدي خطوة جيدة وإيجابية، ما هيدا قتل الاستثمار، قتل الاقتصاد. خلينا نسمع جورج. أوكي خليك معي سعيد.
8: ما بدون المستثمر يستغل السوق وترفع الأسعار كليا، والعالم عم يختري ببيوته. نهار الجمعة اللي مرقت الحكومة أعلنت قرار أي بيت مستثمر بيحطوا بالأوكشن كله عم يتراقب برجع بيسحبوا 25% إضافة على 50% اللي عم يخدوها.
7: عظيم. خلينا نسمع جورج، شو تعليقك جورج علي؟ تفضل فيه سعيد.
9: لا أنا ما بوافق. هلا ما عندي معلومات عن قرار الحكومة اللي عم يفضل حدثه فيه، بس أنا اللي بعرفه، أنا مثلا من أول ما جيت على البلد مثل 30 سنة بفهم إنه سوق العقارات وغيره كل 10 سنين بدور سعره. هذا إذا بتحسبي هلا من أول ما جينا، مثلا نحن جينا وقدينا وقت المنطقة كان نزلي فيها أسعار البيت كانت ما يعادل 200,000. إذا بتلاحظي هلا بعد 30 سنة مضبوط السعر بعده مضبوط، بس الموضوع مش هون. لا فينا نقول في تضخم، ولا منقول إنه من وراء إنه ريسيشن أو شيء. كله مضبوط، في له تأثير، بس ولكن الدولة بشكل خاص مش لازم بس تنتكل على الخصخصة. يعني عم تجي شركات لبرا من برا أو داخلية هي اللي عم تقوم بالعمار. لا، لازم الدولة نسبة للانفلاش السكاني وعدد أو تزايد عدد السكان، لازم هي تقوم بمشاريع لحتى للشباب أو لكل بحاجة لمساكن تكون هالأسعار تقريبا تناسب وضعهم الاجتماعي.
7: نعم.
9: وضعهم المادي.
7: نعم، شكرا لك جورج من جورج دهول سيدني، وسعيد من باراماتا سيدني. بنتقل بخلال هالوقت لاتصال معنا فريد من جيلفر سيدني. صباح الخير.
10: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
7: يا هلا، صباح النور
10: مدام كلود. مش بس الحكومة المركزية مسؤولة عن الوضع هذا اللي نحن في بلديات، حكومات محلية هي المفروض فيها تحل هالمشاكل قبل الحكومة المركزية، والحكومة المركزية بتكون فاشلة إذا هالبلديات والحكومات المحلية محلتها. هلا لحتى اللي نحن نصلح الوضع أول شيء والانتخابات، وأنا مع إنه الانتخابات بلش بكير، لكن بشرط إنه تعجيل أول شيء قانون الانتخاب وتعجيل الجنسية.
11: To MA Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
13: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
14: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخولي.
17: شكرا طارق. وفي العناوين، إيران تحذر من عواقب الهجوم الأوكراني على سفينة تابعة لها في بحر قزوين. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة. في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي، رئيس الوزراء البريطاني يستقبل فلوديمير زيلنسكي.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
17: حذرت الخارجية الإيرانية اليوم من عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين نهاية الأسبوع، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر من دون رد، لاسيما بعدما أدى الهجوم إلى انفجار السفينة الإيرانية ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة عدد آخر بجروح. الرئيس الأوكراني كان قد أشار إلى أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران. هذا وشهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار، فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. التفاصيل معك فائزة مصطفى.
18: كل المؤشرات تدل على بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء دون الإعلان عن استئناف المفاوضات أو تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية حتى الآن. فالجانب الأمريكي وعلى لسان سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز تحدث عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدبلوماسية مع طهران بعضا من المجال مجددا، مؤكدا في الوقت نفسه إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة كاستعداد لشن الضربات إذا استدعى الأمر ذلك. أما مسؤول إقليمي فكشف عن حل يجرى التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لطهران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن في الجبهة المقابلة. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المحادثات متواصلة بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في المضيق، اعتبرها مسألة ثنائية بين بلاده وسلطنة عمان، واصفا إياها بالإيجابية، وأكد أن المحادثات مع الجانب الأمريكي تبقى جارية عبر الوسطاء.
17: فإذا في سياق متصل، استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين فرنسيين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. إلى الضفة الغربية المحتلة التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل في جنين ورام الله وسط إغلاق للطرق وفرض طوق أمني مشدد، كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات واسعة تركزت في الخليل ونابلس وقليقلة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع قناة الجزيرة سعي بلاده للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لتجنب صدام ليس في مصلحة دمشق، معربا عن أمله في أن يمهد ذلك لسلام شامل دون التفريط في الجولان. استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل. قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح بينهم فتى جراء غارة شنتها مسيرة إكرانية على مدينة روستوف بجنوب روسيا من جانبها، أفادت السلطات في بيلغراد المتاخمة لأوكرانيا بإصابة 12 شخصا بينهم طفلا في هجوم ليلي واسع. من كييف محمد الساوي.
19: سلسلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا كانت عنوان الساعات الأخيرة في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني مواصلة العمليات الهجومية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، إلى جانب تحديث قائمة المشاءات ذات الأولوية وفقا لتأثيرها في قدرة موسكو على مواصلة الحرب بحسب الرؤية الأوكرانية. مدى الضربات الأوكرانية تجاوز بالفعل 3000 كيلومتر وفق زيلينسكي، مع استمرار تطوير قدرات

0: الرياضي محمد زاوي كييف مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأوكراني حيث سيؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا. شكرا لكم.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well, not quick. هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايماً الأشياء اللي نستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية. أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا. Not full racks. وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها. So don't quote me on it. But I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000 شاد بارتنرز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل 2ME.

Australia. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سري معكم عم نحكي عن هيك الأشياء, just some odd facts about your body, and I've got some more. Number 6, women blink nearly twice as often as men. I'm older, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number 7, most of the dust particles, is mainly dead skin. It's our own هيك جلدنا نحن يلي خلص اهترى وراح. Number 8, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe not. 69 years? Oof, that's a long, long time. How's it? We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.
1: The biggest hits.
2: على Radio 2ME Australia. معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers.
3: Matthew Zeytoun.
1: على Radio 2ME Australia. Only from 2ME.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها, مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا, كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الكي اف سي.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الثانية عشرة في استوديوهات مونتكارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخولي.
7: شكرا طارق. وفي العناوين، إيران تحذر من عواقب الهجوم الأوكراني على سفينة تابعة لها في بحر قزوين. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة. في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي، رئيس الوزراء البريطاني يستقبل فلوديمير زيلينسكي.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: حذرت الخارجية الإيرانية اليوم من عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين نهاية الأسبوع، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر من دون رد، لاسيما بعدما أدى الهجوم إلى انفجار السفينة الإيرانية ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة عدد آخر بجروح. الرئيس الأوكراني كان قد أشار إلى أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران. هذا وشهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار، فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. التفاصيل معك فائزة مصطفى.
8: كل المؤشرات تدل على بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء دون الإعلان عن استئناف المفاوضات أو تحقيق تقدم نحو تسوية سياسية حتى الآن. فالجانب الأمريكي وعلى لسان سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز تحدث عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدبلوماسية مع طهران بعضا من المجال مجددا، مؤكدا في الوقت نفسه إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة كاستعداد لشن الضربات إذا استدعى الأمر ذلك. أما مسؤول إقليمي فكشف عن حل يجرى التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لطهران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. في الجبهة المقابلة اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المحادثات متواصلة بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في المضيق، اعتبرها مسألة ثنائية بين بلاده وسلطنة عمان، واصفا إياها بالإيجابية، وأكد أن المحادثات مع الجانب الأمريكي تبقى جارية عبر الوسطاء.
7: فإذا في سياق متصل، استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين فرنسيين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. إلى الضفة الغربية المحتلة التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل في جنين ورام الله وسط إغلاق للطرق وفرض طوق أمني مشدد، كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات واسعة تركزت في الخليل ونابلس وقليقلة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع قناة الجزيرة سعي بلاده للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لتجنب صدام ليس في مصلحة دمشق، معربا عن أمله في أن يمهد ذلك لسلام شامل دون التفريط في الجولان. استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل. قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح بينهم فتى جراء غارة شنتها مسيرة إكرانية على مدينة روستوف بجنوب روسيا. من جانبها أفادت السلطات في بيلغراد المتاخمة لأوكرانيا بإصابة 12 شخصا بينهم طفلا في هجوم ليلي واسع. من كييف محمد الزاوي.
9: سلسلة جديدة من الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا كانت عنوان الساعات الأخيرة في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني مواصلة العمليات الهجومية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، إلى جانب تحديث قائمة المشاءات ذات الأولوية وفقا لتأثيرها في قدرة موسكو على مواصلة الحرب بحسب الرؤية الأوكرانية. مدى الضربات الأوكرانية تجاوز بالفعل 3000 كيلومتر وفق زيلينسكي، مع استمرار تطوير قدرات تسمح بالعملية على مسافات أبعد. موسكو من جانبها وصلت ضرب أهداف واسعة في مقاطعات عدة في أوكرانيا، تشيرنيها في الشمال ودنيبرو في الشرق، زابوريجيا في الجنوب كانت الهدف الرئيسي للقصف خلال

0: talking with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً هذا صوت أوز أليرت نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع قم بزيارة ozalert.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
1: The new music leader This is the original 2ME The original

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: How old are our bodies really? أديه عمر جسمنا كله. Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 2ME Australia.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة
3: عشان أشغال تاكسي درايبر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني هم كلثوم
1: أورايت بدي أعرف وصل الرقم تبع الواتساب تبعكم
4: أنا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنية بتاخد العقل يعني إلها 20 سنة ما سمعناها ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج
3: أورايت
2: 2ME أستراليا
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
7: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا هذا صوت أوز أليرت نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 بعد الظهر يوم 27 يوليو تموز يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع قم بزيارة ozalert.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME. Trusted talkback. Listen to Australia's only talkback. Listen to talkback. 2ME. Talkback Australia.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

Australia. 2ME Australia.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
8: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. عصيان مدني في ليبيا على خلفية تفاقم أزمة قطاع التيار الكهربائي. وبرنام يستقبل اليوم زيلينسكي ساعي لاتفاق حول المسيرات.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أطلقت منها. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أيضا اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. إلى ذلك، شهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار. فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل معك فائزة مصطفى.
9: ما زال مضيق هرمز معلق مغلق مطلقا، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على الدفاع عن مصالح بلاده مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، نافيا في الوقت نفسه اعتبار تعليق التصعيد العسكري مع الأمريكيين وقفا لإطلاق النار. وأوضح بقائي أن المباحثات مع سلطنة عمان تركز على آلية إدارة حركة الملاحة في المضيق وضمان سلامتها، نافية مشاركة الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. في المقابل وبعد 13 يوما من الهجمات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية وفتح نافذة للحوار مع طهران. ورغم الهدوء وتكثيف قطر وباكستان جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المنطقة. فقد اتهمت السعودية ما نعتتها بميليشيات موالية لإيران في العراق بالهجوم على المملكة عبر مسيرات، فيما اعترض الجيش الإسرائيلي كما أشرت رتاء مسيرتين قرب الحدود مع الأردن من دون تحديد الجهة.
8: شكرا فايزة. إلى الضفة الغربية التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل، إغلاق للطرق، تهديم مؤسسات وفرض طوق أمني مشدد واعتقال عشرات الفلسطينيين في ظل تصاعد مستمر للانتهاكات والاعتداءات في مختلف محافظات الضفة. على صعيد آخر، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، حيث ستتصدر هذه الأخيرة جدول المحادثات. شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن المجاورة غرب البلاد احتجاجات غاضبة على خلفية تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، فيما أعلنت بعض المناطق العصيان المدني للمطالبة بوضع حلول للأزمة المتصاعدة. حول أسباب هذه الاحتجاجات والمتوقع منها، يحدثنا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، وكانت قد سألته سامية الأشرقي.
10: حدوث أحداث كبيرة من الفساد والسرقة والنهب تجسدت فيه بالأيام الأخيرة من خلال انقطاع الكهرباء، من خلال انقطاع البنزين، وأزمات متكررة وعدم وجود أي أفق للتغيير بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا أتصور أنها خرجت هذه المجموعات داخل طرابلس لتعكس رفضها لعبد الحميد بيبة وحكومته، وهذه ليست المرة الأولى لتخرج فيها. تصور بأن هذا تراكمات للعجز وتراكمات للأزمة السياسية في ليبيا التي لم تجد لها مخرجا لرفض حكومة عبد الحميد بيبة التي ارتبطت بالفساد. للأسف الشديد لا أتوقع منها أنه ممكن أن تنتج أي تغيير على الإطلاق، بحكم أن المحتجون لا يملكون رأسا، لا يملكون جهة ما سياسية تتبنى حراكهم قادرة على أن تنتج بديل. حتى هذه اللحظة لا توجد مجموعات عسكرية مساندة لهم، لذلك لا أتصور بأن هذا الحراك من ممكن أن ينتج عنا تغيير، ولكن هذا سيعطي إشارة للأطراف الخارجية للدعم على عبد الحميد بيبة على أنها من الصعب عليها أن تراهن عليه بحكم تكرر هذا الرفض عبد الحميد بيبة.
8: من مونتي كارلو الدولية نتابع الاستماع إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تبث مساء اليوم إنه لم يطلب إطلاقا من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول بعد جدل كبير أثرته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد. وأخيرا، في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، رئيس وزراء بريطانيا يستقبل اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث سيؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا. بهذا ننهي النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن ساعة إخبارية كاملة ومفصلة. إلى اللقاء.
3: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحبائي المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بيئة من أجمل الأغاني.

ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا سهريتنا من أقوال عن الحياة الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب. تحياتنا لكل التعبانين بس على الأكيد هن مبسوطين. مساء الخير. Music. Turn it up. 2ME.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرة.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا.
4: رزا فاضي.
1: Only on 2ME.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: ودائما عبر هواء 2ME مكملين سوا المشوار. يا رب عودنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب أنت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا يا رب حقق لنا كل شي بدنا إياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
8: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: تحياتي لكم من عبر 1638 AM to ME أستراليا. مهما كانت الحياة قاسية تعايش معها، ما تلعنها ولا تسبها، لأنه ببساطة الأشياء ما بتتغير، بس نحنا اللي منتغير. تحياتي لكم.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربي.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. عصيان مدني في ليبيا على خلفية تفاقم أزمة قطاع التيار الكهربائي. وبرنام يستقبل اليوم زيلينسكي الساعي لاتفاق حول المسيرات.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أطلقت منها. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أيضا اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. إلى ذلك، شهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار، فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل معك فائزة مصطفى.
13: ما زال مضيق هرمز مغلقا، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على الدفاع عن مصالح بلاده مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، نافيا في الوقت نفسه اعتبار تعليق التصعيد العسكري مع الأمريكيين وقفا لإطلاق النار. وأوضح بقائي أن المباحثات مع سلطنة عمان تركز على آلية إدارة حركة الملاحة في المضيق وضمان سلامتها، نافية مشاركة الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. في المقابل وبعد 13 يوما من الهجمات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية وفتح نافذة للحوار مع طهران. ورغم الهدوء تكثيف قطر وباكستان جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المنطقة. فقد اتهمت السعودية ما نعتتها بميليشيات موالية لإيران في العراق بالهجوم على المملكة عبر مسيرات، فيما اعترض الجيش الإسرائيلي كما أشرت رتاء مسيرتين قرب الحدود مع الأردن من دون تحديد الجهة.
11: شكرا فايزة. إلى الضفة الغربية التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل، إغلاق للطرق، تهديم مؤسسات وفرض طوق أمني مشدد واعتقال عشرات الفلسطينيين في ظل تصاعد مستمر للانتهاكات والاعتداءات في مختلف محافظات الضفة. على صعيد آخر، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، حيث ستتصدر هذه الأخيرة جدول المحادثات. شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن المجاورة غرب البلاد احتجاجات غاضبة على خلفية تفاقم أزمة قطاع التيار الكهربائي، فيما أعلنت بعض المناطق العصيان المدني للمطالبة بوضع حلول للأزمة المتصاعدة. حول أسباب هذه الاحتجاجات والمتوقع منها يحدثنا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، وكانت قد سألته سامية الأشرقي.
14: حدوث أحداث كبيرة من الفساد والسرقة والنهب تجسدت فيه بالأيام الأخيرة من خلال قطاع الكهرباء، من خلال قطاع البنزين، وأزمات متكررة وعدم وجود أي أفق للتغيير بشكل من الأشكال. وبالتالي أنا أتصور أنها خرجت هذه المجموعات داخل طرابلس لتعكس رفضها لعبد الحميد بيبة وحكومته، وهذه ليست المرة الأولى لتخرج فيها. تصور بأن هذا تراكمات للعجز وتراكمات للأزمة السياسية في ليبيا التي لم تجد لها مخرجا لرفض حكومة عبد الحميد بيبة التي ارتبطت بالفساد. للأسف الشديد لا أتوقع منها أنه ممكن أن تنتج أي تغيير على الإطلاق، بحكم أن المحتجون لا يملكون رأسا، لا يملكون جهة ما سياسية تتبنى حراكهم قادرة على أن تنتج بديل. حتى هذه اللحظة لا توجد مجموعات عسكرية مساندة لهم، لذلك لا أتصور بأن هذا الحراك من ممكن أن ينتج عنا تغيير، ولكن هذا سيعطي إشارة للأطراف الخارجية للدعم لعبد الحميد بيبة على أنها من الصعب عليه أن تراهن عليه بحكم تكرر هذا الرفض لعبد الحميد بيبة.
11: من مونتي كارلو الدولية نتابع الاستماع إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تبث مساء اليوم إنه لم يطلب إطلاقا من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، بعد جدل كبير أثرته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد. وأخيرا، في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، رئيس وزراء بريطانيا يستقبل اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث سيؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا. بهذا ننهي النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن ساعة إخبارية كاملة ومفصلة. إلى اللقاء.

0: ودائما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى. لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن أنه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن أي حدا مقابل أنه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسياً واللي بيشوفوا أنه كيانهم الشخصي أهم وأولى من كل الأشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars pray for all the pastoral workers أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME listeners have their say.
1: 2ME is my favourite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
0: 2ME Australia.
2: إذا عدت 2ME أستراليا من وراء الميكروفون ندى فريد بوجه لكم أحلى التحيات لكم من وين ما كنتوا. عذرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: GME, it's your music, it's your station. Baby.
2: الشك داء مخيف ويدمر النخوة في النفوس، وبيقتل المحبة بالقلوب، وبيطفئ بريق الإيمان في العينين. هذا هو الشك. أهلا وسهلا فيكم، دايما مترافقين معكم عبر إذاعة راديو 2ME أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ومترافقة معكم من وراء الميكرو ندى فريد. يا هلا بالجميع.
9: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دائما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة. دائما منشتاق نسمع هيدي الأغاني خاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم سوقوا على مهل. فاصل كتير صغير ورجعين.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز بمحوطي أتكم 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: UME Australia News.
10: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. عصيان مدني في ليبيا على خلفية تفاقم أزمة قطاع التيار الكهربائي. وبرنام يستقبل اليوم زيلينسكي الساعي لاتفاق حول المسيرات.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أطلقت منها. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أيضا اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. إلى ذلك شهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار، فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل معك فائزة مصطفى.
12: ما زال مضيق هرمز مغلقا، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على الدفاع عن مصالح بلاده مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، نافيا في الوقت نفسه اعتبار تعليق التصعيد العسكري مع الأمريكيين وقفا لإطلاق النار. وأوضح بقائي أن المباحثات مع سلطنة عمان تركز على آلية إدارة حركة الملاحة في المضيق وضمان سلامتها، نافية مشاركة الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. في المقابل وبعد 13 يوما من الهجمات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية وفتح نافذة للحوار مع طهران. ورغم الهدوء تكثيف قطر وباكستان جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المنطقة. فقد اتهمت السعودية ما نعتتها بميليشيات موالية لإيران في العراق بالهجوم على المملكة عبر مسيرات، فيما اعترض الجيش الإسرائيلي كما أشرت رتاء مسيرتين قرب الحدود مع الأردن من دون تحديد الجهة.
10: شكرا فايزة. إلى الضفة الغربية التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل، إغلاق للطرق، تهديم مؤسسات وفرض طوق أمني مشدد واعتقال عشرات الفلسطينيين في ظل تصاعد مستمر للانتهاكات والاعتداءات في مختلف محافظات الضفة. على صعيد آخر، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، حيث ستتصدر هذه الأخيرة جدول المحادثات. شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن المجاورة غرب البلاد احتجاجات غاضبة على خلفية تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، فيما أعلنت بعض المناطق العصيان المدني للمطالبة بوضع حلول للأزمة المتصاعدة. حول أسباب هذه الاحتجاجات والمتوقع منها يحدثنا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، وكانت قد سألته سامية الأشرقي.
13: حدوث أحداث كبيرة من الفساد والسرقة والنهب تجسدت في الأيام الأخيرة من خلال انقطاع الكهرباء، من خلال انقطاع البنزين، وأزمات متكررة وعدم وجود أي أفق للتغيير بشكل من الأشكال. وبالتالي أنا أتصور أنها خرجت هذه المجموعات داخل طرابلس لتعكس رفضها لعبد الحميد بيبا وحكومته، وهذه ليست المرة الأولى لتخرج فيها. تصور بأن هذا تراكمات للعجز وتراكمات للأزمة السياسية في ليبيا التي لم تجد لها مخرجا لرفض حكومة عبد الحميد بيبي التي ارتبطت بالفساد. للأسف الشديد لا أتوقع منها أنه ممكن أن تنتج أي تغيير على الإطلاق، بحكم أن المحتجون لا يملكون رأسا، لا يملكون جهة ما سياسية تتبنى حراكهم قادرة على أن تنتج بديل. حتى هذه اللحظة لا توجد مجموعات عسكرية مساندة لهم، لذلك لا أتصور بأن هذا الحراك من ممكن أن ينتج عنا تغيير، ولكن هذا سيعطي إشارة للأطراف الخارجية للدعم لعبد الحميد بيبا على أنها من الصعب عليه أن تراهن عليه بحكم تكرر هذا الرفض لعبد الحميد بيبا.
10: من مونتكارلو الدولية نتابع الاستماع إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تبث مساء اليوم إنه لم يطلب إطلاقا من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول بعد جدل كبير أثرته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد. وأخيرا، في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، رئيس وزراء بريطانيا يستقبل اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث سيؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا. بهذا ننهي النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن ساعة إخبارية كاملة ومفصلة. إلى اللقاء.
0: دايما أثير التو ام اي بيفتح لكم الهواء مباشرة على الهواء لتعطوا رأيكم بأي موضوع بينطرح وأي موضوع أنتوا بتحبوا تباشروا وتحكوا فيه وأي مشكلة عم بتعانوها. الهواء مفتوح لإلكم وتحت الهواء كمان. وتحياتي للجميع ولكل اللي عم يسمعونا من تو ام اي أستراليا.

0: عيبولو.
1: ودايما عبر توامي أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما من قضيها سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير.
2: Turn up your radio. QME Music.
3: It's here.
2: If it's a hit, it's here.
3: It's here.
2: The number one music channel. 2ME. 2ME. We just play hits.
4: Hits. Hits. Hits. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: حلو كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلو كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.
2: Direct from the 2ME archives.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.

0: ودائما عبر 16:38 AM مكملين سوا المشوار. الناس أجناس، في ناس كتير هين التعامل معها، وفي ناس كتير صعب التعامل معها، وفي ناس الله لا يوريكن. ما تجادل الجاهل لأنه مش رح يفهم عليك، ولا العنيد لأنه مش رح يقتنع، ولا المتحيز لأنه أصلا مش رح يسمعك، ولا الانتهازي يا ماما شو في انتهازيين، لأنه رح يستغل كل شي بتقوله لمصلحته. مساكن خير.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: فخورا جدا كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين قرب الحدود مع الأردن. عصيان مدني في ليبيا على خلفية تفاقم أزمة قطاع التيار الكهربائي. وبرنام يستقبل اليوم زيلينسكي الساعي لاتفاق حول المسيرات.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أطلقت منها. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم أيضا اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. إلى ذلك شهدت إيران لليلة الثالثة على التوالي هدوءا من دون ضربات أمريكية في ظل استمرار تعليق الهجمات بين الطرفين، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب قرر إفساح المجال أمام الحوار، فيما يقول المسؤولون في طهران إن واشنطن ليست طرفا في مباحثاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل معك فائزة مصطفى.
9: ما زال مضيق هرمز مغلقا، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على الدفاع عن مصالح بلاده مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، نافيا في الوقت نفسه اعتبار تعليق التصعيد العسكري مع الأمريكيين وقفا لإطلاق النار. وأوضح بقائي أن المباحثات مع سلطنة عمان تركز على آلية إدارة حركة الملاحة في المضيق وضمان سلامتها، نافية مشاركة الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. في المقابل وبعد 13 يوما من الهجمات المتبادلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية وفتح نافذة للحوار مع طهران. ورغم الهدوء وتكثيف قطر وباكستان جهود الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المنطقة. فقد اتهمت السعودية ما نعتتها بميليشيات موالية لإيران في العراق بالهجوم على المملكة عبر مسيرات، فيما اعترض الجيش الإسرائيلي كما أشرت رتا مسيرتين قرب الحدود مع الأردن من دون تحديد الجهة.
7: شكرا فايزة. إلى الضفة الغربية التي تشهد اليوم أيضا تصعيدا إسرائيليا واسعا، هدم منازل، إغلاق للطرق، تهديم مؤسسات وفرض طوق أمني مشدد واعتقال عشرات الفلسطينيين في ظل تصاعد مستمر للانتهاكات والاعتداءات في مختلف محافظات الضفة. على صعيد آخر، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، حيث ستتصدر هذه الأخيرة جدول المحادثات. شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن المجاورة غرب البلاد احتجاجات غاضبة على خلفية تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، فيما أعلنت بعض المناطق العصيان المدني للمطالبة بوضع حلول للأزمة المتصاعدة. حول أسباب هذه الاحتجاجات والمتوقع منها، يحدثنا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، وكانت سألته سامية الأشرقي.
10: حدوث أحداث كبيرة من الفساد والسرقة والنهب تجسدت في الأيام الأخيرة من خلال انقطاع الكهرباء، من خلال انقطاع البنزين، وأزمات متكررة وعدم وجود أي أفق للتغيير بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا أتصور أنها خرجت هذه المجموعات داخل طرابلس لتعكس رفضها لعبد الحميد بيبة وحكومته، وهذه ليست المرة الأولى لتخرج فيها. تصور بأن هذا تراكمات للعجز وتراكمات للأزمة السياسية في ليبيا التي لم تجد لها مخرجا لرفض حكومة عبد الحميد بيبة التي ارتبطت بالفساد. للأسف الشديد لا أتوقع منها من ممكن أن تنتج أي تغيير على الإطلاق، بحكم أن المحتجون لا يملكون رأسا، لا يملكون جهة ما سياسية تتبنى حراكهم قادرة على أن تنتج بديل. حتى هذه اللحظة لا توجد مجموعات عسكرية مساندة لهم، لذلك لا أتصور بأن هذا الحراك من ممكن أن ينتج عنا تغيير، ولكن هذا سيعطي إشارة للأطراف الخارجية للداعمة لعبد الحميد بيبة على أنها من الصعب عليها أن تراهن عليه بحكم تكرر هذا الرفض لعبد الحميد بيبة.
7: من مونتي كارلو الدولية نتابع الاستماع إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تبث مساء اليوم إنه لم يطلب إطلاقا من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، بعد جدل كبير أثرته تصريحات للسفير الفرنسي الفرنسي بهذا الصدد. وأخيرا في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، رئيس وزراء بريطانيا يستقبل اليوم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث سيؤكد دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا. بهذا ننهي النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن ساعة إخبارية كاملة ومفصلة. إلى اللقاء.
0: دايما بيحكوا عن الصراحة والفرق بينه وبين الوقاحة، بيقولوا لك أنا إنسان صادق وصريح. يا أخواني في فرق كتير كبير بين الإنسان الصريح العفوي وبين الإنسان الوقح، في فرق كتير كبير. أول شيء إذا الشخص ما مش أنت مش طالب رأيه، يعني مش مضطر هو يعطي رأيه ومش مضطر يكون وقح، هيدا أولا. ثانيا الإنسان الصريح هو إذا حبك بيقلك أنه حبك، وإذا ما بيحبك بيتجاهلك بكل بساطة، مش بيقعد بيعطي رأيه فيك، وهو بيكون مش أهل للنقد ولا أهل لشي. وبهالأيام صارت كتير درجة، بدكن تطولوا بالكن الفاشلين دايما هيدا ردن. تحياتي لكم، مترافقين دايما من توام إي أستراليا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من

حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour، معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: تهذيب النفس وصقلة، وهي عبارة أيضا عن مجموعة من السلوكيات والضوابط المتبعة لتقويم السلوك للفرد أو للمجتمع عن طريق الخوض بالمعارف والعقائد والفنون والثقافات المختلفة واللي بتهدف وبمجملة لتقويم السلوك. دايما معكم راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: طبعا بلو.
1: الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. تحياتي.
2: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: your attention, please.
1: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعا بولو.
1: Check them out.
2: رجع بهمك يا حبيب أمك.
3: دا بالهوى.
1: Hit
4: music.
3: ليك مني
1: واحد.
5: تحياتي لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء العالم على 2ME.com.au.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Get the news first from 2ME.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
9: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل الأدعية القانونية. اتصل اليوم.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-222 خلف الكي إف سي.
14: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: هجيرة بن عدة.
1: الخامسة مساء في باريس، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود مفاوضات مع واشنطن وتتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان بعيدا عن أي دور أمريكي. وتصعيد بالمسيرات في المنطقة، والسعودية تعلن إحباط هجوم على منشآت نفطية. مئة الليبيين يتظاهرون ويقطعون الطرق رفضا لانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار مياه الشرب. الجيش السوداني يستعيد الطريق الاستراتيجي بين أم درمان ولبيض. الشرطة الفرنسية توقف رجلا هجم ثلاث نساء بالسكين قرب محطة في باريس، والسلطات تواصل جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. بعد ثلاثة أيام من الهدوء الميداني، تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران بوساطة تقودها سلطنة عمان ودول إقليمية. وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها تفسح المجال أمام الحوار، تنفي إيران أي إجراء أو أي إجراء أي مفاوضات مباشرة، وتتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بعيدا عن أي دور أمريكي وسط تهدئة لا تزال هشة وقابلة للانتكاس. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: ما زال مضيق هرمز مغلقا، هذا ما أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي، مؤكدا دفاع بلاده عن مصالحها مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا. لكنه رفض اعتبار وقف التصعيد أو خفض التصعيد العسكري وقفا لإطلاق النار، وأوضح باقائي أن المباحثات التي تجرى مع سلطنة عمان فقط تركز على آليات إدارة حركة الملاحة في المضيق، مشيرا إلى تبادل الرسائل مع الأمريكيين عبر الوسطاء. أما وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي فأكد قبل قليل تكثيف الاتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، أحد النقاط الأساسية العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق العمليات يهدف إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية، في حين أشار مسؤول إقليمي لوجود تفاوض حاليا حول مقترح يقوم على السماح لطهران بإدارة حركة السفن عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي مقابل تخفيف القيود المفروضة على السفن العابرة، ما يمهد لهدنة بين الطرفين المتحاربين.
1: ورغم استمرار الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت المنطقة تصعيدا أمنيا، إذ أعلنت السعودية اعتراض مسيرات قالت إنها انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية، فيما أفادت مصادر أمنية عراقية بإسقاط مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، بينما أعلن الأردن إسقاط مسيرتين وسجلت هجمة أخرى شمال العراق. واتهمت الرياض مجموعات موالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم، في حين تبنى الحوثيون استهداف منشآت نفطية سعودية، الأمر الذي انعكس على حركة الملاحة في البحر الأحمر مع تراجع حركة السفن. والتفاصيل معك سامية الأشرقي.
3: أظهرت بيانات شركة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري تباطؤا في حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفط سعودية، حيث أن 11 سفينة فقط محملة بالسلع الأولية عبرت المضيق يوم الأحد، وهو أدنى مستوى يسجل منذ أشهر. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد هجمات وتهديدات الحوثيين للسفن المرتبطة بالموانئ السعودية، بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران ما وصفته بحصار بحري على امتداد المضيق. وأمام تدهور الوضع الأمني، بدأت شركة الشحن بإعادة تقييم مخاطر العبور عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كما أظهرت تقارير محلية أن 7 ناقلات نفط عبرت مضيق باب المندب، دخلت 3 منها البحر الأحمر، بينها ناقلتا خام عملاقتان كانتا في طريقهما إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، فيما ارتبطت الناقلة الثالثة بروسيا. وفي المقابل بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عند مستويات متدنية أيضا، في استمرار تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على طرق إمدادات النفط العالمية.
1: وفي تطور آخر، حذرت إيران من عواقب وصفتها بغير المتوقع المتوقعة للهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين محملة أوكرانيا المسؤولية عنه، ومؤكدة أن الهجوم لن يمر دون رد. كما استدعت الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي في طهران احتجاجا على ما وصفته بتدخل دبلوماسيين فرنسيين في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين. اقتصاديا، هبطت عقود خام برنت لأكثر من 7% إلى ما دون 90 دولار للبرميل، في حين هبط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 7% ليصل إلى نحو 82 دولارا للبرميل. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة الاتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل القوات الإسرائيلية إجراءاتها المشددة وهدم منازل الفلسطينيين وسط استمرار هجمات المستوطنين على العائلات الفلسطينية وممتلكاتها وتصاعد التوتر في الضفة. المزيد مع مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
4: 9 منازل لعائلات فلسطينية في منطقة القدس، جنين ورام الله، هدمتها إسرائيل، أحدها هدم ذاتي اضطرت عائلة الرماوي للقيام به بعد قرار بلدية القدس بإجبار العائلة على تنفيذ الهدم ذاتيا ودفع تكاليفه، وهو برأي المؤسسات الحقوقية أقصى عقاب يمكن تنفيذه. في ذات الوقت تواصلت هجمات المستوطنين على العائلات الفلسطينية وممتلكاتها، تحديدا شمال الضفة، وسط رعب عبرت عنه العائلات.
5: ودشعوا علينا من الوديان، صار أولادي يطلعوا فينا، حركوا الدار ودشعوا علينا على البلد، طبشوا الدور وطبشوا السيارات
6: بهاجموا الناس على المنازل، بيقطعوا الزيتون وبيحركوا الشجر. الشباب بدها تساند مين؟ صاحب الدار. أجل الجيش صار يساند في المستوطنين ويطخ على الشباب،
7: فاتوا على الغنم، فتحوا الابواب وساكوهن، برضو يضربوا فيي، ايش يضرب فيي في العصاها، ايش يضرب هذا، ايش يضربني كف، فيش حدا عندي، البنات يطلعن تصيحن عليهم،
8: اني بعز عليك وانا اطلع عليهن وهم يجروا فيهن في وسط البلد ومش قادر اخذ مالي اللي انا تعبت سنين، مصدر دخل شغل الوحيد، يعني شو بدك تشتغل بعديها.
4: الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات مداهمة عسكرية في مناطق عدة بالضفة أدت لاعتقال عشرات الفلسطينيين وسط استمرار الحصار العسكري على مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأجهضت فلسطينيات اليوم بعدما أعاق الجيش الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها إلى مستشفى في شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي إسرائيل، أظهر استطلاع جديد للرأي تقدم حزب رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت على حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما أظهر الاستطلاع تقدما لأيزنكوت في نسبة التأييد لتولي رئاسة الحكومة، هذا فيما غادر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران، إيران التي تتصدر جدول أعمال الاجتماع وفق ما قال نتنياهو. في ليبيا، اتسعت رقعة الاحتجاجات في مدن الغرب الليبي مع إعلان مجموعات شعبية إطلاق احتجاجات وعصيان مدني للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتعثر العملية السياسية. والتفاصيل مع مراسلنا أبو القاسم صالح.
9: قام محتجون من مدن الجميل وزوارة وزلطن في المنطقة الغربية بإغلاق الطريق الساحلي عند نقطة مجمع مليتة للغاز، مطالبين بوقف تصدير الغاز إلى إيطاليا احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة والتي في مقدمتها انقطاع الكهرباء لساعات طوال، وتزامنا مع احتجاجات عامة العاصمة طرابلس يوم الأحد والتي أسفرت عن إغلاق الطريق السريع وإشعال النيران في عديد الأماكن وسط العاصمة وإغلاق مقار حكومية بإنزال حمولة شاحنات من الرمال والصخور أمام أبواب تلك المقار، وتصعيد من حراك سوق الجمعة بإعلان العصيان المدني والتحذير من فتح هذه المقار الحكومية حتى

0: لتطبيقها بالكامل. ريتا خوري.
1: أعلن مصدران عسكريان رفضا الكشف عن هويتهما أن الجيش السوداني نجح في استعادة السيطرة الكاملة على طريق أم درمان الأبيض الحيوي والبالغ طوله 400 كيلومتر بعد إبعاد قوات الدعم السريع نحو الغرب وإفشال مساعيها الرامية لتطويق مدينة الأبيض في إقليم كردفان. ويأتي هذا التقدم الميداني ليمثل شريان حياة جديدة، إذ يفتح خط إمداد ثان وحيوي للمدينة الاستراتيجية التي يبلغ عدد سكانها أساسا نحو نصف مليون نسمة، وتضاعف هذا العدد جراء موجات النزوح الضخمة مما أدى إلى أزمات جوع خانقة، في الوقت الذي يظل فيه هذا الطريق السريع مغلقا أمام حركة المدنيين وسط حرب مستمرة منذ نيسان أبريل 2023 أودت بحياة مئات الألاف وخلفت أكبر أزمتي جوع ونزوح على مستوى العالم.
0: في أوكرانيا قتل 5 أشخاص بينهم طفل في هجوم بمسيرات أوكرانية على مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، فيما أصيب 12 شخصا في منطقة بيلوغورود الحدودية. في المقابل أعلنت موسكو قصف سفينتين في ميناء ميكولايف، بينما أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف محطة تصدير ومنشآت نفطية داخل الأراضي الروسية. كما أعلنت رومانيا طرد موظف في السفارة الروسية بعد اختراق مسيرات روسية مجالها الجوية. هنا في فرنسا ألقت الشرطة القبض على رجل هاجم 3 نساء بالسكين قرب محطة في باريس، ما أدى إلى إصابة 2 منهن بجروح خطيرة، فيما تواصل السلطات التحقيق في دوافع الهجوم. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء حرائق غابات واسعة تشهدها مناطق عدة ولا سيما الجنوب الغربي. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: نعم هزجيرة، في هذه الأثناء يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم جيروند بجنوب غرب البلاد للقاء القوات المجندة لإطفاء الحرائق والمنتخبين المحليين. وبحسب وزير الداخلية لورون نونيز، فإن الحريق المهول الذي شهده الإقليم تمت السيطرة على انتشاره لكنه لم يخمد كليا، وقد التهمت النيران أكثر من 40,000 هكتار واتجهت نحو مدينة بوردو حيث تجمع آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وفي إقليم لوند دمر حريق في مدينة بيسكاغوس الساحلية أكثر من 100 مبنى، وبالمجمل تم إجلاء أكثر من 200,000 شخص في منطقة الجنوب الغربي. وفي بورج أظهرت فيديوهات سيارات ومبان متفحمة، ولا تزال المشاهد متكررة في مرتفعات كورسيكا والألب وإقليم فار، في حين أصيب 84 من رجال الإطفاء أثناء عملهم. وبحسب السلطات بلغت مساحة الأراضي التي احترقت منذ بداية الموسم 115,000 هكتار. هجيرة، تبقى المخاطر قائمة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وصول موجة جديدة من الحر ابتداء من الغد.
0: وفي الجزائر أمر القضاء بحبس 7 متهمين بالتسبب في حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات، فيما تتواصل عمليات الإطفاء للسيطرة على الحرائق المتبقية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. طهران تؤكد عدم وجود مفاوضات مع واشنطن وتتمسك بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان بعيدا عن أي دور أمريكي. تصعيد بالمسيرات في المنطقة، والسعودية تعلن إحباط هجوم على منشآت نفطية. الجيش السوداني يستعيد الطريق الاستراتيجي بين أم درمان والأبيض، ومئات الليبيين يتظاهرون ويقطعون الطرق رفضا لانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار مياه الشرب. الشرطة الفرنسية توقف رجلا هاجم 3 نساء بسكين قرب محطة في باريس. السلطات تواصل جهودها للسيطرة على حرائق غابات واسعة.
3: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبر تؤمي أستراليا، لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد من تؤمي أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا، بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط، وبتالي الأمر لكل اللي عم بيسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوء على مهل وبانتباه عادة هيك

بالفترة الصباحية مثل ما شايفين أنه بتكون الأجواء كتير هادية، حوادث السير القليلة بتكون بالفترة الصباحية الحمد لله، وإلا إذا كان الواحد سهران وراجع بالفترة الصباحية فهون أكيد بتكتر حوادث السير. بدي أتمنى لكم السلامة على الطرقات قد ما فيكم، بلشوا نهاركم بهدوء، خدوا زويدي هيك بابتسامة كتير حلوة وفنجان قهوة، وأكيد الصبحية بتكون غير شكل عبر تؤمي أستراليا مع كمان فنجان القهوة والتعرف على أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. كمان من خلال مداخلاتكم على الهواء ومن فقرة التوك باك ما تنسوا تشاركونا وتتواصلوا معنا. أنا بدي أشكر أكيد كل اللي عم يتواصلوا من خلال كمان الرسائل الإلكترونية على arabic@amia.com.au. متابعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، ودايما دايما على 16:38 AM.

موجز إخباري محلي مع أخبارنا الأسترالي من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية لأخبار البي بي سي من لندن بتابعوها على 1638 AM.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يعرب عن استعداده لشن عمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران، ويقول إنه لن يمنح المفاوضات مع طهران الكثير من الوقت. ونتنياهو يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب غدا الثلاثاء للتباحث في ملفات إيران ولبنان وغزة. والحوثيون يعلنون استهداف البنية التحتية لنقل النفط الخام السعودي بطائرات مسيرة.
1: الجيش السوداني يعلن حييكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638. أيام امبارح شفتوا الساعة 2 هل زموريا اللي كان وصلكم عبر الموبايل فون، حتى لو كان الموبايل على سايلنت، لكن هيدي التجربة يلي هي الأولى من نوعها. وهون ما نشوف يعني إذا كان في هونيك حالة طوارئ كوارث طبيعية، فبيوصلكم هيدا الزمور عبر هواتفكم. أكيد هيدا شيء كتير عظيم اليوم، لحتى يعني على الأقل يعطي تحذيرات للسكان لحتى ياخدوا كل احتياطاتهم، لأنه نحن مرقنا بتجارب صعبة، مرقنا بكوارث طبيعية خاصة الحرائق والفيضانات اللي عانينا منها يعني طقس أستراليا. واليوم نشوف الحرائق اللي عم تصير ببعض الدول الأوروبية، من فرنسا من إسبانيا، بترجع بتذكرنا بوضعنا هون هيك. بس فعلا شيء كتير مؤلم أنك تشوف هذه الحرائق واللي عم تقضي على مساحات شاسعة. بارح بفرنسا يلي كانت قربت على بوردو، يلي هيدا طبعا هالمنطقة اللي بيقصد عدد كتير كبير من السواح، فمنقول يا رب تنجينا قدام هذه الكوارث الطبيعية وهالحرائق اللي شهدتها دول أوروبية من خلال اشتداد بدرف ارتفاع كبير بدرجات الحرارة اللي مش معودين عليها، وهيدي ما شفوها يعني ولا مرة. كنا عم نحكي عن حرائق بالدول الأوروبية وخاصة بفرنسا اللي عادة الطقس ما بيكون بهيدا الشكل، ولكن هالصيفية كانت مختلفة تماما. نحن هون على صعيد أستراليا يلي عم بيقولوا كمان ظاهرة النينو يلي كمان رح يكون عنا أو برد كتير أو شوب كتير، وهيدا اليوم كمان في تخوف كتير كبير أن يكون عنا صيف حار وحار جدا. صباح الخير لكم مستمعينا، وصباح الدفا مع راديو تؤمي أستراليا. منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعماله.
1: بأجواء صباحية دائما بتترافقوا مع عبر راديو تؤمي أستراليا محطات ومنوعات غنائية، بتمنى تكونوا عم تمشوا نهاركم هيك بشكل هادي، وكتار يلي عبيلهم يتعرفوا على جديد الأخبار دائما من راديو تؤمي أستراليا، بتنقلكم آخر وأهم الأحداث والتغطية الإخبارية الشاملة اللي عم تكون على 1638 أيام. موعدنا بخلال هاللحظات لننتقل لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان عبر راديو تؤمي، بتسمعوا لها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
6: Noni Edwards with the top stories. Police say they're keeping an open mind as investigations continue into the deaths of a woman and a young child on South Australia's southeast coast. The pair were found in the water near Cape Northumberland Road, where a vehicle had been left with its engine running. The search continues for another missing child. Limestone Coast Police Officer Trent Cox says the circumstances surrounding the deaths remain unclear. Police in the US city of Seattle are searching for a second suspect after gunfire erupted at a food festival, leaving three people dead and four others wounded, including a toddler. Another suspect was earlier arrested. Investigators believe the two suspects were shooting at each other, and although one remains on the loose, say there's no ongoing threat to the public. Two people died at the scene and a third died at hospital, two men aged 19 and 44 and a 56-year-old woman. And Australia's swimmers are beginning another busy night of finals at the Commonwealth Games in Glasgow. Nine golds are up for grabs in the fourth night in the pool, with Shayna Jack, Molly O'Callaghan and Meg Harris lining up in the women's 100-metre freestyle, and Sam Short continuing his packed schedule in the men's 800-metre freestyle. The first night of athletics finals is about to get underway, with a host of Australians looking to add to their country's 18 gold medals won so far. Earlier today, artistic gymnast Kate McDonald claimed gold in the women's uneven bars, while James Hardy picked up bronze medals in both the men's floor exercise and men's rings. For all your latest news at any time, head to the ABC Top Stories podcast.
7: شاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. صوت لبنان VDL24. بانترفيو التلاتة، كيف منتفادى حصول الحرائق بالمستودعات والمباني السكنية، وشو هي إجراءات السلامة العامة المفروض اتخاذها مع المهندس شكري حبيب. 11:30 مع سيدة عرب عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. صوت لبنان VDL24.
8: الحدث في واشنطن. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري، أنطونيوس، رانيا عبيد وماريو سعدي.

العناوين. عون لبنان لن يقبل بخرق بنود صيغة الإطار. رجح حزب الله إيراني بجوهره ولدى الجيش القدرات المطلوبة. ترامب مستعدون لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران. ونتنياهو هدفنا الحفاظ على أمننا. وفي لبرورا مع أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: لبنان سيكون على طاولة المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا في واشنطن، لا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية التي يتمسك بها لبنان. يأتي ذلك على وقع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية من أن نتنياهو يرفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة.
1: ترامب قال لقناة 12 الإسرائيلية: لقد استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى مباحثات معمقة تجرى مع إيران، وقال إننا لن نمنحها وقتا طويلا، وإذا فشلت فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة. وقال لأكسيوس: إما أن تسير الأمور أمور المفاوضات مع إيران، إما أن تتوقف.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيلتقي ترامب غدا قال قبيل توجهه: سنعمل للمحافظة على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأضاف: سأناقش مع ترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران. ووصف اللقاء الثامن مع ترامب في ولايته الثانية بأنه مسؤولية جسيمة، ويجب على المرء أن يتصرف بعزيمة قوية وحكمة بالغة.
1: الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن لا محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، ولفتت إلى أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير وأن المحادثات مع مسقط بشأنه إيجابية.
0: الخارجية السعودية دانت الاعتداءات على أراضيها مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وقال أمين مجلس التعاون الخليجي: أن دول الخليج ستؤيد جميع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: داخليا، أكد الرئيس جوزيف عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تيرك أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. ولفت عون إلى مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب، ما يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. تيرك وفي ختام زيارته للبنان قال: لقد سجلنا انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والأمل معقود على المفاوضات لضمان خفض التصعيد.
0: وزير الخارجية يوسف رجع اعتبر أن حزب الله إيراني في الجوهر ولا يمكن الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه، وقال إن الجيش يمتلك اليوم القدرات المطلوبة، معتبرا أن الرهان يتمثل في توسيع انتشاره وسيطرته لتشمل الجنوب بالكامل وسائر الأراضي اللبنانية.
1: في اليرزي، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء قائد الجيش رودولف هيكل والنائب فؤاد مخزومي، الذي شدد على أهمية دعم الجيش وتعزيز قدراته باعتباره صمام أمان الوطن والركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: النائب إبراهيم كنعان نوه منكسر بعبدة بمواقف رئيس الجمهورية الجريئة لإنقاذ لبنان.
2: هذا المسار عم بشق طريقه بصعوبة، ولكن على الأقل صار في خارطة الطريق، صار في تقدم بهذا الموضوع. هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة إعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، لأنه هذا كان كمان حديث أساسي بواشنطن.
1: بطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان يهنئ من قصر بعبداء الرئيس عون بما أنجزه في واشنطن، ويقول: نفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
3: فعلا كان الممثل الأصلح للبنان اليوم حتى يبين لأقوى دولة بالعالم أنه لبنان بيستحق بيعيش بكرامته. لبنان بلد الرسالة، بلد الحضارة بمنطقته، لازم نحافظ عليه كبلد يجمع مش يفرق. وهالشي هذا نحن بنفتخر فيه بما قام فيه فخامة الرئيس، عم بيعمل كل جهده حتى يجمع أبناء وبنات لبنان، بيذكرهم أنه لبنان بيستحق كل تضحية.
0: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل فوق منطقة علي الطاهر، وشن الجيش الإسرائيلي غارة من مسيرة بين النبطي الفوأة وميفدون. إلى ذلك أعلن وزير المال الإسرائيلي سائيل سموتريتش أنه سيكون هناك غلاف أمني يمتد من بئر السبع شمالا حتى رأس الناقورة جنوبا.
1: أكد الرئيس جوزيف عون في خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر خباج أن السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان يعكس عمق العلاقات الأخوية.
0: من السراي أكد رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة متأهبة دائما للاستفادة من جميع الخيارات التي تتاح في أي لحظة لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي بالاستفادة من كل دعم إقليمي ودولي يتوفر لمسار التعافي وبناء الدولة، مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع.
1: وزير الأعلام بول موركوس لخص ما تم التطرق إليه في خلال الاجتماع.
4: جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية عراقية.
5: ABC News. Nonie Edwards with the top stories. Police say they're keeping an open mind as investigations continue into the deaths of a woman and a young child on South Australia's southeast coast. The pair were found in the water near Cape Northumberland Road, where a vehicle had been left with its engine running. The search continues for another missing child. Limestone Coast Police Officer Trent Cox says the circumstances surrounding the deaths remain unclear. Police in the US city of Seattle are searching for a second suspect after gunfire erupted at a food festival, leaving three people dead and four others wounded, including a toddler. Another suspect was earlier arrested. Investigators believe the two suspects were shooting at each other, and although one remains on the loose, say there's no ongoing threat to the public. Two people died at the scene and a third died at hospital, two men aged 19 and 44 and a 56-year-old woman. And Australia's swimmers are beginning another busy night of finals at the Commonwealth Games in Glasgow. Nine golds are up for grabs in the fourth night in the pool, with Shayna Jack, Molly O'Callaghan and Meg Harris lining up in the women's 100-metre freestyle, and Sam Short continuing his packed schedule in the men's 800-metre freestyle. The first night of athletics finals is about to get underway, with a host of Australians looking to add to their country's 18 gold medals won so far. Earlier today, artistic gymnast Kate McDonald claimed gold in the women's uneven bars, while James Hardy picked up bronze medals in both the men's floor exercise and men's rings. For all your latest news at any time, head to the ABC Top Stories podcast.

0: حبيت كتير اللي كتبه الأستاذ نقول أبو فيصل اللي بيقول ليس كل من يملك دخلا مرتفعا يعد من طبقة الأغنياء، وليس كل من يملك دخلا متواضعا هو من طبقة الفقراء. فكم من طبيب ورجل أعمال وموظف بيحققوا مداخيل مرتفعة لكنهم بيعيشوا أسرى ديون لأنه نفقاتهم عم تكبر كل ما كبر دخلهم. بالمقابل في هونيك من بدأ براتب عادي لكنه تعلم أن يدير المال قبل أن يجمعه، فحول الادخار إلى عادي والاستثمار إلى أسلوب حياة، حتى أصبح المال بيشتغل من أجله بدل أن يشتغل من أجل المال فقط. ولعل أفضل من اختصر فلسفة بناء الثروة كان المستثمر الأمريكي وارن بافيت لما قال لا تدخر ما يتبقى بعد الإنفاق، بل أنفق ما يتبقى بعد الادخار. صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا، متابعين مشوارنا مع البريكفاست شو مع كتير من الأخبار اللي رح نتبعها انطلاقا يعني كمان اليوم عودة هيك التحريك المحادثات بين واشنطن وما بين إيران، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، هذا بالإضافة للاتهامات الجانب الأمريكي بأنه إسرائيل عم تخرق الاتفاقيات، ولكن هذا شي تعودنا عليه يعني. وكمان فيما بيتعلق بالنسبة لإسرائيل اللي ظاهر أنه ما رح ترضخ للطلب الأمريكي بالانسحاب من سوريا ومن لبنان الأراضي اللي احتلتها. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: عبر راديو تؤمي أستراليا. يا دلعك يلي مدلع هشام الحج. From the
3: biggest singers. على إذاعة 2ME. صدقني نسيت عبير نعمي موجود بالغنى.

0: رغم كل الكلام اللي عم بينحكى أنه ليه رئيس الجمهورية جوزيف عون ما سمح لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بكمان مشاركته هذه الزيارة لواشنطن، لكن وزير الخارجية يوسف رجي بيقول أنه زيارة الرئيس عون ساهمت بكسر الجمود القائم بملف المناطق التجريبية، وأنه الجيش اللبناني بلش فعليا انتشاره بأولى هذه المناطق. وجدد رجي وصفه للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه اتفاق إطاري، معتبر أنه كل بند فيه بشكل أساس تبنى عليه المفاوضات المقبلة. فمش أخذ كتير على خاطره يوسف رجي وزير الخارجية. رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 6. بتستمعوا لألعاب الراديو تؤمية أستراليا.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SAC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمال.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Tony Edwards with the top stories. Police say they're keeping an open mind as investigations continue into the deaths of a woman and a young child on South Australia's southeast coast. The pair were found in the water near Cape Northumberland Road, where a vehicle had been left with its engine running. The search continues for another missing child. Limestone Coast Police Officer Trent Cox says the circumstances surrounding the deaths remain unclear. Police in the US city of Seattle are searching for a second suspect after gunfire erupted at a food festival, leaving three people dead and four others wounded, including a toddler. Another suspect was earlier arrested. Investigators believe the two suspects were shooting at each other, and although one remains on the loose, say there's no ongoing threat to the public. Two people died at the scene and a third died at hospital, two men aged 19 and 44 and a 56-year-old woman. And Australia's swimmers are beginning another busy night of finals at the Commonwealth Games in Glasgow. Nine golds are up for grabs in the fourth night in the pool, with Shayna Jack, Molly O'Callaghan and Meg Harris lining up in the women's 100-metre freestyle, and Sam Short continuing his packed schedule in the men's 800-metre freestyle. The first night of athletics finals is about to get underway, with a host of Australians looking to add to their country's 18 gold medals won so far. Earlier today, artistic gymnast Kate McDonald claimed gold in the women's uneven bars, while James Hardy picked up bronze medals in both the men's floor exercise and men's rings. For all your latest news at any time, head to the ABC Top Stories podcast.

0: مساء الخير. في العناوين: المناطق التجريبية ومفاوضات الرابع من آب، نتنياهو لترامب لا انسحاب من الخط الأصفر، وفي النشرة أيضا مباحثات العراق ماذا في النتائج.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABC مع نيكول الحجل وجو فرشار.
2: مساء الخير. الرئيس ترامب يهدد وتصعيد على الجبهة السعودية الحوثية. الرئيس ترامب وفي موقف جديد له اليوم أعلن أن واشنطن تجري محادثات متعمقة للغاية مع إيران، لكنه حذر من أنه مستعد لاتخاذ إجراء عسكري قوي إذا فشلت الدبلوماسية. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس ردا على سؤال عن المدة الزمنية التي يمنحها للمحادثات: ليس كثيرا من الوقت، فإما أن تسير الأمور سريعا أو لا تسير على الإطلاق. في موازاة تهديد ترامب، تصعيد ميداني. وزارة الدفاع السعودية أعلنت اليوم اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. بالتوازي، تحدث الحوثيون عن إطلاق طائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في أرجاء المملكة، وقالوا إنهم استهدفوا عددا من المواقع الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام التي تربط شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الخطوة جاءت ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية الأجواء اليمنية. لبنانيا، انتهت المرحلة الأولى من إنجاز المنطقة التجريبية، ولكن من سيراقب؟ تقول المعلومات إن الجانب الأمريكي أبلغ اللبنانيين والإسرائيليين أنه غير معني بوجود عسكري أمريكي على الأرض في الجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر التي تحيط بهذا الوجود، لجهة أنه قد يكون عرضة لهجمات يصفها الأمريكيون بالإرهابية. هذه النقطة ستكون مدار بحث في اجتماع روما في الرابع من الشهر المقبل. وفي انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في روما، يعلن من تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرفض أمام ترامب أي انسحاب من الخط الأصفر أو من أي منطقة أخرى قد تضاف إلى المنطقة التجريبية قبل تأكد من نزع سلاح حزب الله.
3: انسحبت إسرائيل من زوتر الغربية وانتشر الجيش فيها وبفرون وصريفة، ولكن آلية التحقق من الانسحاب من جهة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك البنى العسكرية التابعة له من جهة تانية لم تكتمل بعد، والجهود الأمريكية مستمرة من أجل تحقيق هذه الآلية. وقالت المعلومات أن الأمريكيين أبلغوا اللبنانيين والإسرائيليين أنهم غير معنيين بوجود عسكري أمريكي على الأرض بالجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر التي تحيط بهذا الوجود، لجهة أنه قد يكون عرضة لهجمات يصفها الأمريكيون بالإرهابية. ببيروت وبتل أبيب هناك مجموعتان من الضباط الأمريكيين، يلي ببيروت عم تتواصل مع قيادة الجيش، يلي بتل أبيب عم تتواصل مع قيادة الجيش الإسرائيلي. المجموعتان بينسقوا مع الجنرال جوزيف كليرفيلد من القيادة الوسطى الأمريكية، والهدف الاتفاق على جهة ثالثة محايدة تتولى عملية المراقبة، ولكن لهلأ لم يحصل بعد أي اتفاق على هذا الموضوع، وهو رح يكون أحد مواضيع البحث بجولة المفاوضات المقبلة المرتقبة بأربع آب. لبنان وحسب المعلومات المتوفرة بفضل أنه تتولى اليونيفيل عملية المراقبة في حال اتخذ القرار الدولي بإبقائه بصيغة أو بأخرى بلبنان، ولكن الجانب الإسرائيلي وبحسب المعلومات أيضا رافض حتى الساعة بقاء اليونيفيل وتوليها أي مهام في جنوب لبنان. وبتقول المعلومات أنه كل الوضع بالجنوب وتحديدا المسألة يلي إلى علاقة بآلية الرقابة والجهة التي ستراقب سيناقشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن الثلاثاء.
0: وقبل اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه متقارب مع إسرائيل فيما يخص إيران، تخوف إسرائيلي من رفضه مشاركة تل أبيب في مراقبة عمل الجيش اللبناني في المناطق التي ينتشر فيها.
4: بينما ركز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن ملف إيران سيشكل جزءا أساسيا من قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف أمنيون إسرائيليون عن قلقهم المتزايد من الملف اللبناني ومن إمكان مطالبة واشنطن تل أبيب بتنفيذ انسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان حتى قبل استكمال تجريد حزب الله من سلاحه. قلق نتج عن مباحثات بين الطرفين سمع خلالها الإسرائيليون تلميحات أمريكية بضرورة الانسحاب ليس فقط من لبنان إنما كذلك من غزة.
5: قائد الجيش اللبناني داعم لحزب الله والرئيس اللبناني يفعل الأمر نفسه. نحن لا نعلق أمالا كبيرة على أن ينفذ الجيش اللبناني المخترق من قبل عناصر حزب الله ومؤيديه أي عملية إخلاء أو أن يعيد فرض النظام، لذلك نكثف الهجمات وعمليات القصف، ويجب التأكيد أن هذه هي قواعد اللعبة وعلينا التعامل وفقا لها.
4: وفيما انعكس القلق الإسرائيلي بالمزيد من الهجمات والقصف الذي طال أكثر من 10 مناطق، يؤكد مقربون من بنيامين نتنياهو أنه سيرفض أمام ترامب أي انسحاب من الخط الأصفر أو من أي منطقة أخرى قد تضاف إلى المنطقة التجريبية قبل التأكد من نزع سلاح حزب الله، وهو يتخوف من رفض ترامب لمحاولة تل أبيب المشاركة في مراقبة وتيرة عمل الجيش اللبناني في المناطق التي ينتشر فيها. هذا على صعيد لبنان. أما على صعيد إيران فإسرائيل على شروطها.
6: علينا أن نتصرف في هذه الأوقات المعقدة بقدر كبير من العزم والحكمة. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمها الملف الإيراني، وهدفنا بطبيعة الحال هو الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. إنني ذاهب في هذه المهمة ولدي هدف واحد واضح: ضمان أمن دولة إسرائيل وقواتها ومستقبلها.
4: وما بين إيران ولبنان عاد ملف غزة إلى الواجهة مع انتقال نموذج المناطق التجريبية من الجنوب اللبناني إلى القطاع. فبعد مصادقة الكابينيت على دخول قوة سلام دولية إلى هناك ضمن اتفاق ترامب لوقف الحرب، تمسك الجيش الإسرائيلي بالبقاء في الخط الأصفر داخل غزة ومراقبة المناطق التجريبية التي يفترض أن تنتشر فيها القوة الدولية، وهو ما ترفضه واشنطن وتعتبره شرطا يعرقل تنفيذ اتفاق ترامب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: التحدي الأمني في الجنوب لا يزال مستمرا، ورئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أمام مفوض الأمم المتحدة السابع لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تدمير إسرائيل المنازل وتجريف القرى في المناطق المحتلة يشكلان انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان وخرقا للقوانين الدولية، داعيا إلى تحرك دولي لوقفهما. عون شدد على التزام لبنان تنفيذ صيغة الإطار وحذر من أن الانتهاكات الإسرائيلية قد تقوض فعاليتها، مؤكدا أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها. أما تورك الذي جال على رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة فأعلن أن المفوضية تتابع الاعتداءات الإسرائيلية تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عنها. وفي حديث خاص للـ LBCI قال تورك إنه تحدث عن المفاوضات وعن مستقبل المنظمة الدولية في عز الكباش مع واشنطن.
0: Mr. Volker Turk, the UN High Commissioner for Human Rights, thanks for being with us in this exclusive interview on LBCI Lebanon. You've met with President Joseph Aoun, you've met with Speaker Nabih Berri and Prime Minister Nawaf Salam. I want to know what are the topics that you've touched on with the three public officials.
7: It is clear that for Lebanon to be able to get over this current crisis, the war has to stop. The Israeli troops have to withdraw. And there needs to be a real meaningful attempt to address the issues that underlie this situation. And for that, you have negotiations. We know that a military strategy never, ever works. It only creates more pain, more suffering, more victimhood. Military strategies are the worst strategies in the world. And we have seen this with 60 conflicts all around the world today. They don't resolve anything. What you need is negotiating, negotiating, negotiating. And sometimes this is also difficult. I know, even domestically, because if you negotiate, you sit down with the ones who attack you or attack your country, in this case. Of course, you need to find compromises, but you need to get to the... And also domestically, you need to build up a support for peace and never give up on peace.
0: When a major donor like the United States threatens to cut funding, how much room does that leave you with as a High Commissioner?
7: So I have not received any funding from the United States for the last year and a half, ever since the new administration took over. It has affected and weakened the human rights system. I had to, for instance, cut a number of operations. Colombia, we play a very important role in the peace process in Colombia, in Honduras.

0: كل المستمعين اللي عم يرافقونا بصباح اليوم الثلاثاء 28 من شهر جولاي، نتمنى لجميع بداية نهار حلو وموفق. ما هالطقس اللي بلش هيك شوي شوي يتغير، اليوم عنا على صعيد سيدني وعلى صعيد ملبن اللي بعدهم عم يتأثروا بانخفاض بدرجات الحرارة، ولكن منقول كتر خير الله لأن اليوم قدام هذه الكوارث اللي عم تجتاح بعد الدول في أوروبا، فرنسا وإسبانيا يلي تم إجلاء عدد كتير كبير من السكان بسبب الحرائق الهائلة اللي عم تجتاح هذه الدول، فمنقول نرجينا يا رب أمام هذه الكوارث اللي عم بتصير بالوقت يلي ظاهر أنه سلطنة عمان يلي بلشت تتحرك بشكل أكبر إلا كمان تكون هي الوسيط والمفاوض في هذه الحرب بين واشنطن وما بين إيران، وظاهر أنه في مؤشرات ما بعرف إلى أي مدى ممكن نصدق يعني هذه المؤشرات، لأنه تكرار الأمور بتخليك يصير عندك هيك شكوك أنه اليوم المفاوضات والتحركات هل هي فعلا لكسب الوقت أم فعلا جدين بالذهاب إلى طاولة المفاوضات. بس أكيد نحن بهمنا كمان اليوم أخبارنا الأسترالية، أخبار أستراليا لظاهر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم نشوف يعني أزمة البترول، وإذا استمرت هذه للأزمة بمنطقة الشرق الأوسط اللي ممكن العالم كله يعني يتأثر فيها، وتوفير النفط يلي كمان اليوم عم بيؤدي إلى ارتفاع بأسعار النفط بالعالم، ارتفاع أسعار برميل النفط بسبب الأزمة اليوم بمضيق هرمز. فرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي أعلن عن إنشاء مصفات للنفط اللي كان يعني نحن عنا اثنين، ولكن اليوم رح كمان يكون في إنشاء لمصفات للنفط في حال استمرت هذه الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة تأثيرات إقفال مضيق هرمز على ارتفاع أسعار النفط. عنا بفيكتوريا يلي رئيسة وزراء فيكتوريا جاسينتا ألين يلي عم تواجه ضغوط كتير كبيرة داخل حزب العمال بعد تحرك عدد من النواب والوزراء عم بيطالبوا كان بتغيير القيادة. أعلن نائبها بن كارول استعداده لخوض هذه المنافسة على زعامة الحزب، ولكن جاسينتا ألين ما رح تتنحى ورح تواصل الدفاع عن موقعها، يعني ظاهر أنه رايحين لعملية التصويت. هذا تحدي قبل أشهر من الانتخابات بفيكتوريا وسط تراجع شعبية حكومة ولاية فيكتوريا، اللي طبعا اليوم استطلاعات الرأي بتبين أنه في هونيك منافسة على القيادة، وممكن يضطر الحزب إلى إجراء عملية تصويت داخلية بتشمل أعضاء الحزب ومش بس النواب البرلمان. يعني هون منشوف جاسينتا ألين يلي ما فارقة معها أي شيء، الاستطلاعات اللي بتبين عدم رضا الشعب بفيكتوريا على إداء الحكومة، فهي مصرة على البقاء ومصرة على المنافسة. فلنشوف يعني أكيد نتائج التصويت اللي ظاهر أنه رايحين للتصويت قبل فترة الانتخابات. رح نتابع نحن وياكم كمان مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم فيما بيتعلق بإمكانية التعاون السياسي بين حزب الأحرار والناشن. بيقول السيناتور أندرو براغ أن التحالف ممكن يحتاج إلى التعامل مع والناشن إذا فرضت نتائج الانتخابات ذلك، يعني هني ناطرين لبعد الانتخابات، وأكد أنه القرارات السياسية بتعتمد على الأرقام النهائية، إلى أنه هيدا الطرح ما كتير بيحظى بدعم كامل داخل الليبرال بارتي. يعني هون منشوف بسبب هون يعني اقترابنا من هيك تحضيرات، يعني كل اللي عم يطرحوه اليوم هو مرتبط بالانتخابات، وهون عم تسعى الأحزاب إلى جذب الناخبين وسط قضايا مثل تكلفة المعيشة والطاقة والهجرة. رح نتابع نحن وياكم إذن مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم، انطلاقا من الأخبار منطقة الشرق الأوسط، خاصة اليوم بظل تطورات الأوضاع والمواقف السياسية. ترامب يهدد مجددا بالعودة إلى العمل العسكري القوي ضد إيران. الإمارات تدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية. طريق دونالد ترامب بوابة جديدة للتنمية بالصحراء المغربية. كندا اطلق نار جديد قرب القنصلية الأمريكية بتورونتو. في عناوين اليوم، بغداد تعلن التحقيق بإطلاق مسيرات نحو السعودية ب 5000 قمر اصطناعي وخدمات واسعة. أمازون تهدد ستارلينك. خلينا نروح لفاصل قصير ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا عبر راديو تويمية أستراليا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، سئة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. الرئيس جوزيف عون يلي صرح بكلامه متضامنون مع السعودية بمواجهة كل ما بمس المملكة. غريب اليوم رغم أنه المملكة العربية السعودية يلي عم بتاخد موقف ما رح نقول حيادي، ولكن عم تسعى إلى التهدئة. وكنا سمعنا الأسبوع الماضي كان في محاولة من قبل وزير الخارجية اللي كان عم بيتواصل مع النظراء بالدول ببعض الدول العربية والخليجية، وكمان دعوتهم للتهدئة. إلا إن يعني كمان اليوم هذا التصعيد اللي عم نشوفه، هيدا التطور الخطير اللي عم بيستهدف المملكة العربية السعودية من خلال استهداف منشآت بترولية بالسعودية. وهيدا الأمر اللي فعلا اليوم رح يؤدي كمان إلى ارتفاع بأسعار البترول. حسب ما أعلنت كمان بغداد، فتح تحقيق بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض مسيرات قادمة من العراق، أكدوا رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. بيان نشر مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي. وجه الجهات الأمنية بالتحقيق فيما ورد ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات انطلاقا من الأراضي العراقية. ما بعرف يعني ليه اليوم بدهم يقحموا العراق في هذه المعارك، فما بعرف إذا هيدا يعني كمان مرتبط بزيارة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى واشنطن والاتفاقيات اللي كانت وقعت بين الطرفين بين العراق وما بين واشنطن. أكدت الحكومة العراقية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم استخدام الأراضي العراقية ممر أو منطلق لأي اعتداء بيستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة. رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا بتستمعوا إليه.
3: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: الحدث في واشنطن. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري، أنطونيوس، رانيا عبيد وماريو سعدي.

0: العناوين. عون لبنان لن يقبل بخرق بنود صيغة الإطار. رجح حزب الله إيراني بجوهره ولدى الجيش القدرات المطلوبة. ترامب مستعدون لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران. ونتنياهو هدفنا الحفاظ على أمننا. وفي لبراراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية. لبنان سيكون على طاولة المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا في واشنطن، لا سيما اتفاق الإطار والمناطق التجريبية التي يتمسك بها لبنان. يأتي ذلك على وقع ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية من أن نتنياهو يرفض الانسحاب من لبنان وسوريا وغزة.
1: ترامب قال لقناة 12 الإسرائيلية: لقد استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى مباحثات معمقة تجرى مع إيران، وقال إننا لن نمنحها وقتا طويلا، وإذا فشلت فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة. وقال لأكسيوس: إما أن تسير الأمور أمور المفاوضات مع إيران، إما أن تتوقف.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيلتقي ترامب غدا قال قبيل توجهه: سنعمل للمحافظة على أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأضاف: سأناقش مع ترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران. ووصف اللقاء الثامن مع ترامب في ولايته الثانية بأنه مسؤولية جسيمة، ويجب على المرء أن يتصرف بعزيمة قوية وحكمة بالغة.
1: الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن لا محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، ولفتت إلى أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير وأن المحادثات مع مسقط بشأنه إيجابية.
0: الخارجية السعودية دانت الاعتداءات على أراضيها مؤكدة حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وقال أمين مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج ستؤيد جميع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: داخليا أكد الرئيس جوزيف عون أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تيرك أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. ولفت عون إلى مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب، ما يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. تيرك وفي ختام زيارته للبنان قال: لقد سجلنا انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والأمل معقود على المفاوضات لضمان خفض التصعيد.
0: وزير الخارجية يوسف رجع اعتبر أن حزب الله إيراني في الجوهر ولا يمكن الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه، وقال إن الجيش يمتلك اليوم القدرات المطلوبة، معتبرا أن الرهان يتمثل في توسيع انتشاره وسيطرته لتشمل الجنوب بالكامل وسائر الأراضي اللبنانية.
1: في اليرز شكلت الأوضاع العامة محور لقاء قائد الجيش رودولف هيكل والنائب فؤاد مخزومي، الذي شدد على أهمية دعم الجيش وتعزيز قدراته باعتباره صمام أمان الوطن والركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: النائب إبراهيم كنعان نوه منكسر بعبدة بمواقف رئيس الجمهورية الجريئة لإنقاذ لبنان.
2: هذا المسار عم بشق طريقه بصعوبة، ولكن على الأقل صار في خارطة الطريق، صار في تقدم بهذا الموضوع. هالعملية يلي اليوم لبنان الرسمي مدعوم من المجتمع الدولي ومدعوم من الرئيس الأمريكي بهذا الجو اللي شفناه بواشنطن، عنده فرصة، فرصة وقف حرب، فرصة استعادة الأرض، فرصة إعادة أعمار قرانا وبلداتنا بالجنوب وبغير مناطق أيضا يلي تعرضت لحرب وتعرضت لدمار من بيروت للبقاع لغيرها، فرصة نرجع نستعيد دولتنا، فرصة نقوي جيشنا، لأنه هذا كان كمان حديث أساسي بواشنطن.
1: بطريرك السريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان يهنئ من قصر بعبداء الرئيس عون بما أنجزه في واشنطن ويقول: نفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
3: فعلا كان الممثل الأصلح للبنان اليوم حتى يبين لأقوى دولة بالعالم أنه لبنان بيستحق بيعيش بكرامته. لبنان بلد الرسالة، بلد الحضارة بمنطقته، لازم نحافظ عليه كبلد يجمع مش يفرق، وهالشي هذا نحن بنفتخر فيه بما قام فيه فخامة الرئيس، عم بيعمل كل جهده حتى يجمع أبناء وبنات لبنان، بيذكرهم أنه لبنان بيستحق كل تضحية.
0: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل فوق منطقة علي الطاهر، وشن الجيش الإسرائيلي غارة من مسيرة بين النبطي الفوقة وميفدون. إلى ذلك أعلن وزير المال الإسرائيلي سائيل سموتريتش أنه سيكون هناك غلاف أمني يمتد من بئر السبع شمالا حتى رأس الناقورة جنوبا.
1: أكد الرئيس جوزيف عون في خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر خباج أن السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان يعكس عمق العلاقات الأخوية.
0: من السراي أكد رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الوزاري الدوري أن الحكومة متأهبة دائما للاستفادة من جميع الخيارات التي تتاح في أي لحظة لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي بالاستفادة من كل دعم إقليمي ودولي يتوفر لمسار التعافي وبناء الدولة، مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع.
1: وزير الأعلام بول موركوس لخص ما تم التطرق إليه في خلال الاجتماع.
4: جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية عراقية، وهنالك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير نقل البري للنفط كما يحصل مع مرفأ بنياس. أيضا موضوع تاني تم التطرق له هو تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية خلال اجتماع اليوم. موضوع ثالث هو تفعيل خدمات الإنترنت، والموضوع الأخير هو حماية المستهلك.
0: عقدت هيئة تنظيم القطاع الكهربائي مؤتمرا صحفيا خصص لشرح ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء وتبيان ما تتضمنه من إصلاحات وكيفية التطبيق في خلال المرحلة المقبلة والدور الذي ستتولاه الهيئة في مواكبة تنفيذها ضمن الصلاحيات التي منحها إياها القانون.
1: وزير الطاقة جوز صدي طمأن عمال الكهرباء بشأن ورقة سياسة القطاع وأكد إشراكهم في مراحل التطبيق. نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان التي كانت قد دعت إلى الإضراب أكدت أن يوم غد هو يوم عمل عادي بعد تأكيد وزير الطاقة الحفاظ على المكتسبات والحقوق للعمال.
0: النائبة بولا يعقوبيان تقدمت اليوم بسؤال نيابي للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية ولا سيما وزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصة في ظل استمرار بعض الشركات في نشر إعلانات لتحويل الأموال بشكل غير قانوني.
1: مجلس الخدمة المدنية وقع شراكة فرانكوفونية لتطوير كفاءات موظفي الدولة وتعزيز الإدارة العامة.
0: سياحيا أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيير الأشقر أن الحركة السياحية شهدت بعض التحسن في خلال شهر تموز ولا سيما مع وصول أعداد.
5: In Sydney at Strathfield, there's been a crash reported on Centenary Drive southbound just near the markets and before Arthur Street. And at Homebush, a crash on Parramatta Road is eastbound just near Underwood Road. In Melbourne, a burst water main at Burwood, Blackburn Road southbound at the Burwood Highway, and reports of a crash on the Deer Park bypass citybound at Christie's Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org. Today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة طقسني لليوم جيد 21 على صعيد ملبن، أقصاها 15 درجة وطقس رح يكون جيد.

0: ساعة 6:47 دقيقة باستديوهاتنا، مكملين سوا لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا مع أخبارنا المحلية وزميلنا محسن لمتابعة أخبارنا أكيد الأسترالية والقرارات اللي عم تخدها لحكومة أنتوني ألبانيزي وهذه المنافسة اللي عم تشهدها الساحة السياسية عنا في أستراليا نتيجة كتير من الملفات اللي عم بتكون ملفات معقدة، منها ملف الهجرة، من خاصة غلاء المعيشة اليوم وأزمة المساكن وبعض القطاعات اللي عم تعاني. ولكن القرار اللي تخذ مبارح من قبل حكومة ألبانيزي هو بإنشاء مصفات للنفط، وهيدا ريفاينري اللي كمان اليوم في تخوف أو تحسبا لمدة إطالة الحرب اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على توفير النفط. فرح نتابع مع زميلنا محسن أدي هذا الموضوع رح يكون له تأثيره الإيجابي أم السلبي، أو أدي رح تاخد وقت وأديش رح تاخد بدها تكاليف. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
1: سعد صباحك كلود وصباح المستمعين،
0: صباح النور. هل يعني فينا نتفائل أم هيدي الخطوة كيف رح تأثر على الحكومة؟
1: ما في ولا تفاؤل ولا تشاؤم بهذه المواضيع. كان المفروض أنه أستراليا ما تنطر تيصير في أزمات عالمية لتحسين أوضاعنا بأستراليا، وكان السبب الرئيسي للانهيار اللي عم نعيشه اليوم وغلاء المعيشي هو عدم استخراج الخيرات الطبيعية اللي موجودة بأستراليا بسبب ضغوطات حزب العمال والخضر. اليوم اللي عم نشوفه انه وصل الموس للدقن، هيك بيقول المثل، صار في نقص بالبترول بالفيول بكتير من الأمور اللي بتهم المواطن وبتهم الإنتاجية بأي وطن. للقرار اللي أخده السيد أنتوني ألبانيزي طبعا بده وقت طويل لإنشاء هذه المصفات، وأنا برأيي أنه مش بس إنشاء مصفات لتكرير الفيول بإستراليا، كان المفروض أنه يصير في تنقيب عن البترول لأنه موجود بأستراليا كمان. فموضوع كتير مهم وبيستاهل المتابعة لنشوف قديش بده يوصل السيد أنتوني ألبانيزي.
0: نعم، بالوقت يلي عم نشوف يعني كمان اليوم طرح موضوع مساعدة الكبار والصغار يعني على معالجة الأسنان اللي رح تكون مجانية، وهذا ممكن كمان يكون هذا الطرح يتوافقوا مع حزب الخضر. يعني كمان شو تعليقك على هذه الخطوة؟
1: هذه كمان بعد الاستطلاعات الرأي اللي أظهر التفوق حزب أمي واحدة على العمال، بدهم يبلشوا يشتروا على الأصوات، وهذا موضوع كتير مهم لأنه الغلاء بمعالجة الأسنان كلود غير مسبوق وغير موجود بأي دولة بالعالم.
0: صحيح.
1: مشان هيك هذا الموضوع ربما إذا ما تم بيصير في نوع من التحسن الإداء للحكومة وانتشالها من هذه الهوة اللي وصلت عليها. ولكن كمان هذا موضوع كتير مهم وكتير جيد إذا ما تم الإقرار بالبرلمان، لأنه بده تصويت. هيدا موضوع كتير بمكلف، مليارات الدولارات مفروض أنه ترصد لهذا المشروع.
0: صحيح.
1: فمنشوف أنه هذا التغيير بإداء الحكومة اليوم وأعطاء أموال يمينا ويسارا هو مثل شوداون بينه وبين حزب أمي واحدة والتحالف المعارض.
0: نعم، بس بدك ما تكون هالطروحات هي طروحات شعبوية وبعدين تخل
1: طبعاً
0: بوعود الحكومة، لأنه أول مرة وتاني مرة وتالت مرة بيصير عندك شكوك، يعني خاصة مشاريع بهالشكل وبهالحجم واللي بدها ضخ أموال كبيرة
1: طائلة. طبعاً هذا اليوم اللي عم نشوفه الانهيار بتأييد حزب العمال، إن كان بفيكتوريا أو كان بنيو ساوث ويلز، الهودي اللي على انتخابات قريبة جدا، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي اللي عم تبين تراجع بشعبية أنتوني ألبانيزي وحزب العمال، تدعو إلى ضخ هذه الأفكار بالمجتمع لتحسين أوضاعه. ولكن مثل ما تفضلتي وقلتي كلود أنه ربما تكون هذه بابولز لبس كلام دون تنفيذ. نعم. بس كلام لإسكات المواطنين ويعتبروا أنه هذه الحكومة عم تهتم فيهم حتى بأسنانهم. مشان هيك بننطر تنشوف مثل قصة البترول. يعني هذه مواضيع كتير ضخمة ما بتقدر تمرق هيك مرور الكرام ون عرفتي شو. نعم. الواحد بيمشي بيطلع فكرة وبيطرحها دغري بدون دراسة. وهذا اللي مبين.
0: نعم بكل الأحوال اليوم ملاحظ محسن يعني كمان أنه في غياب عن مناقشة مواضيع وملفات كتير دقيقة وكتير حساسة, وهي بتصب بعمق المشكلة والأزمات يلي نحن عم نعاني منها, خاصة الهجرة والسكن والغلاء المعيشي. كل هيدي طبعا اليوم وارتفاع أسعار الفوائد هيدي ما عم بيضطروا لا بحس أنه عم بيروحوا على مواضيع شعبوية وممكن تاخد وقت طويل وممكن تاخد يعني كمان بحاجة لدخ أموال هائلة بالوقت يلي اليوم عم بتحذر رئيسة بنك الاحتياط ميشيل بولوك من هيدا الصرف, لأنه هيدا كمان ممكن يأثر على رفع الفائدة من جديد وارتفاع نسبة التضخم.
1: في شغلة كتير مهمة ذكرتيها كلود اليوم, هي أنه الحكومة تتحاشى الكلام عن موضوع الهجرة, حتى ما عم ترد على بولين هانسن بس تكون عم تحكي بموضوع الهجرة وكل الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. اليوم عم بيصير في تركيز على الوضع المعيشي أكثر. يعني إعلاميا بتشوفي كل صقور الحكومة عم بيحكوا عن الوضع المعيشي وقديش بدهم يحاولوا تحسين هذا الوضع, بالإضافة إلى بالكونفرنس اللي كان بأدلايد الأسبوع الماضي كمان صار طرح حول هذا الموضوع, تحسين أوضاع المواطن المعيشية. فهالانحراف بالتخاطب السياسي عن موضوع الهجرة اللي هو السبب الرئيسي والسبب الأول لهذا الانهيار, الحكومة ما عم تركز عليه لأنه مش عم بيلاقي إقبال, لأنه في تقدم لحزب أمي واحد ضمن هذا الموضوع بطرحه. فمشان هيك عم تجرب الحكومة أنه تعمل التفاف على بولين هانسن وطرح مواضيع تانية, مواضيع معيشية, واللي هي فشلت فيها الحكومة فشل ذريع خلال السنوات الأربعة اللي مرقوا, وما بعتقد أنه في عنده مشروع لتحسين هذا الوضع. فمشين هيك بتشوفي اليوم قصة البترول اللي كانت مرفوضة رفض تام من قبل الخضر وحزب العمال, قصة طبابة الأسنان لكبار السن والأطفال كمان هيدا موضوع يعني جيد ولكن غير قابل للتطبيق, لأنه نحن بنعرف أنه الـ NDIS كانت سبب رئيسي بانهيار اقتصادي وصرف أموال طائلة بالغش وغيرها. هذا موضوع تاني يفتح المجال للغشاشين لأن يستغلوا. نعم. هذا الموضوع والاستفادة منه.
0: نعم. يعني كمان مثل ما سبق ذكرت مفروض يكون في شفافية بطريقة التعاطي. يعني خلينا نرجع نسمع هيك بس مقطع صغير من التهرب من الإجابة الواضحة والصريحة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من خلال هالعشاء اللي كان مع أحد أبناء المطالبين, يعني يعني عنده قضية قضائية في فيما بيتعلق بالنسبة للتاكس والتهرب والضريبة. نسمع.
2: I want to ask you, PM, about the reports in the Nine newspapers over recent days about a private fundraising dinner. Firstly, did you attend a dinner at the home of Felix Lee in Point Piper?
3: Oh, look, I attend lots of functions.
2: What about this one?
3: I attend lots of functions in lots of places, including last night right here.
2: What about this dinner in Point Piper?
3: I attend lots of functions in lots of places.
2: Why don't you want to answer that?
3: Well, I do. You've just said that that occurred. You know, that's fine. I attend lots of dinners in lots of places, and I don't talk about private dinners. I've held a number this week here in Adelaide as well.
2: Lots of fundraising. This one, the concern is that his father is accused by the tax office of deceiving authorities about funneling huge sums of money from China to Australia. Is that a concern for you?
3: Well, I'm not aware of those issues.
2: Should you have been aware?
3: He wasn't there. He wasn't there. I attended a dinner last night with 750 people.
2: I'm not asking about that.
3: But they're the facts, David. I attend a lot of meetings, functions with lots of people, and talking about people's relatives.
0: سلام قوي عبي الطروحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بكل المشاريع اللي اليوم عم بتكون ما بعرف هل هي مشاريع جيدة ولكن بدك تنفيذها يعني بتالي الأمر.
1: طبعا بعدين ما ننسى كلود أنه بحملته الانتخابية وإصراره على حسم 275 دولار من فواتير الكهرباء لكل المواطنين وإعادة هذه الجملة مئات المرات مش بس من الأنتوني ألبانيزي حتى من الوزراء تبعوله. هيدا يظهر أن هذا الرجل لا مصداقية لديه وخصوصا أنه مش عم يلتزم بأي من برامجه الانتخابية ولا بولا مشروع.
0: يعني امبارح لفتني احد اعضاء حزب العمال بغرب استراليا اللي كان عم يدعو النواب من حزب العمال, هو اصلا من حزب العمال, انه كفوا عن اتهام بولين هانسن بان عنصريه, فكان امر ملفت.
1: طبعا من عنصريه, اذا واحد بيحب وطنه وبيشوف وطنه باسلوب او باخر مش معناته عنصري. في بالنهايه كل واحد بده الجيد لبيته لوطنه, ويا ريت في عنا نحن بسياسيين العرب حدا بيفكر مثل بولين هانسن وحمايه الوطنيه وحمايه اوطاننا من التدخلات ومن الافكار الغريبه اللي عم تفوت علينا خصوصا بلبنان, وهيدا بيبين انه هذه الافكار الغريبه.
0: نعم. عندك اي هيك سريعا بس 30 سنه بس عنا بالنسبه لخسارتها للقضيه اللي كانت رفعتها سيدي فاروقي, انه
1: هيدا شيء يعني كل منظمات حقوق الانسان والهجومات اللي عم بتكون على بولين هانسن ما بتعطي هيدي سيدي فاروقي اي أحقية بربح أو خسارة أي دعوة ضد بولين هانسن. بالنهاية نحن إذا قرنا ببلدان أخرى كلود نحن بلد غير عنصري عزيز. وبولين هانسن غير عنصري كمان.
0: شكرا لك محسن. بريك من بعد جولتنا مع الأخبار, كونوا معنا وتابعونا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط, كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى الموجز الإخباري على قناة الجديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تورك وفريق عمله في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، إذ رحب الرئيس سلام بزيارته ونوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعنية بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدستوري الإنساني منذ تشرين الأول 2023. كما أعرب الرئيس سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، ولا سيما من جهة دولية محايد مثل الأمم المتحدة. الوفد الأممي زار عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وملف النازحين. لفت رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن إلى أن المقاومة تمتلك إلى جانب الإيمان واليقين بالله عناصر قوة تتمثل بأهلها وناسها وثباتها وصبرها وقدرتها على الصمود، مشيرا إلى أن أعداءنا وخصومنا يتوهمون أنهم قادرون على القضاء علينا ودفعنا إلى الاستسلام، فيما ينشغلون بسلاحنا لأنهم يعتقدون بأننا ضعفاء. وخلال حفل تأبيني قال: لن يستطيع أحد نزع السلاح ولن يكون هذا السلاح لأحد، مشددا على أن المطلوب من السلطة اللبنانية العمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بلا قيد أو شرط، منتقدا الانسحاب الجزئي الذي حصل من بلدة زوتر الغربية ومعتبرا أن البلدة محررة بالأصل. نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقرار الذي صدر عن دولة الإمارات بالسماح لأبنائها بالمجيء إلى لبنان، معتبرا أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك من خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش بمناسبة وجوده في لبنان، والذي نقل تحيات رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنى نيته للبنان بدوام الاستقرار والأمان. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل النائب فؤاد مخزومي الذي أعرب عن تقديره تضحيات المؤسسة العسكرية وثمن جهودها في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، كما استقبل رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان مع وفد مرافق في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وقدم خلالها خلفه. وخلال اللقاء أكد العماد هيكل أهمية دور اللجنة ودعمها الجيش. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. أكدت وزارة الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها محذرا للعدوان، ولفت إلى أنها تدين الاعتداءات بمسيرات أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران بالعراق، وأكد عزم المملكة على ردع المعتدين. قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أنهم استهدفوا نقاط إمدادات ونقل النفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا عيب هيدا الكلام لبحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا
2: لا لا لا لا، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عروك، لو تحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خفرني شغلي.
1: كيس
0: يا عبد العال، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك،
0: اعطيني رايك. احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر راديو تؤمين. نذكر بحالي تقصدني لها نهار جيد، 21 ميلبن 15 درجة.

0: تحدي كتير كبير وضغوط داخل حزب العمال، لأنه في تقارير بتبين لوجود تحرك بشأن القيادة. فاليوم قد نذهب إلى عملية تصويت داخل حزب العمال كمان تعيين رئيس ولاية جديد، لأن اليوم استطلاعات الرأي اللي منا كتير ظاهر جاسينتا ألين اخدتها بعين الاعتبار، واللي بتأكد هذا التراجع وعدم الرضا على إيداء الرئيسة الولاية. فكرمال هيك اليوم هي مصرة على التحدي ومصرة على خوض هذه الانتخابات. فإذا هل رح تبقى جاسينتا ألين بموقعها، أم فعلا اليوم في كمان حالة تغيير رح تشهدها ولاية فيكتوريا، ورح يكون في رئيس جديد للولاية؟ هيدا طبعا وسط دعوات داخل الحزب لمناقشة مستقبل القيادة وأفضل طريقة لخوض الانتخابات المقبلة اللي قربنا عليها بولاية فيكتوريا. أيضا اليوم في شأن النقابة، يعني الـ ACTU اللي أعلنت القيادات الـ ACTU من بين سالي ماكمانس وميشيل أونيل خطط مغادرة منصبهم بعد سنوات من قيادة المنظمة، يلي رح يكون في يعني تركهم للمنصب. وبتقول أن التغيير بيهدف إلى إعداد فريق جديد للتعامل مع التحديات المقبلة اللي عم تواجه العمال والنقابات. شو اللي عم بيصير كان من خلال التغيير، المساعي لتغيير بولاية فيكتوريا، وكمان اليوم الـ ACTU اللي رح نشوف يعني مغادرة سالي ماكمانس وميشيل أونيل مغادرة منصبهم. خليني تابع معكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للاستطلاعات الجديدة اللي بتبين استمرار اهتمام الناخبين بحزب ون نيشن، مع تركيز المؤيدين على قضايا مثل تكلفة المعيشة والهجرة. اللي انطرح السؤال ليه عم تأيدوا حزب ون نيشن، بدي يعرفوا أنه شو هالسر اللي خلى ارتفاع شعبية ون نيشن بهيدا الشكل، طلعوا مثل الصاروخ، شو هو السبب؟ يعني اليوم بيقولوا أنه المعيشة والهجرة، المعيشة والهجرة هني من أكثر الأسباب اللي رفعت من شعبية بولين هانسن، والهني هولي الملفين بالتحديد اللي ما بتهتم فيهم الحكومة. هلأ طرحت مواضيع يمكن تكون كلنا بحاجة لها وفعلا بحاجة لها، ومبارح كنا عم نحكي عن ضرورة اليوم إنشاء مصفات للنفط، وما تحتاج يعني أنك تروح للخارج لحتى يكون تستعمل المصافي، ولكن نحن مفروض تكون عنا، يكون مش بس هلأ ننطر الأزمة يعني لحتى تصير، لأنه بدأ وقت، بدأ أموال، وأنت عم تطرح هذا المشروع بوقت حساس وبوقت دقيق وبوقت يعني كمان المواطن بحاجة لحلول سريعة. فإذا اليوم الشيء اللي طرحته الحكومة من خلال إنشاء مصفات بغرب أستراليا شيء كتير عظيم ومنيح، ما فينا نقول لا، ولكن إشت الخطوة مأخرة كتير، وبنفس الوقت قدي رح تكون تكاليفها بالوقت يلي نحن منعرف قديش عم نمرق بفترة عم بيكون فيها كتير من الأزمات. إذا بهالوقت نحن وياكم رح نتابع كمان مع أخبارنا المحلية أخبار لبنان والمنطقة، خاصة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اللي أتت هذه الزيارة. إذن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أتت هذه الزيارة مباشرة بعد زيارة الرئيس جوزيف فاعون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم تحليل وقراءة سياسية حول الملفات المتعلقة بلبنان ومنطقة الشرق الأوسط مع ضيفنا المحلل السياسي استاذ صالح حامد معنا على الخط. من حييك استاذ صالح، صباح الخير.
1: تحية لك أستاذ الفاضلة وللمستمعين.

0: فاضل.
1: شكرا لوقتك سي صالح. خلينا نبتدي معك بالملفات المتعلقة بالشأن اللبناني. اليوم الرئيس جوزيف عون اللي رفع يعني أكيد الصوت بسبب اليوم الاستفزازات الإسرائيلية وعملية جرف المباني في الجنوب. كيف ترى يعني هذه هيدا شيء اللي عم بتقوم فيه القوات الإسرائيلية بالوقت يلي اليوم ناطرين ماذا سينتج عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زيارة مباشرة اللي كانت للرئيس جوزيف عون؟
0: أعتقد أن إسرائيل لن تلتزم باتفاق الإطار وستنقض العهد والميثاق وما اتفق عليه في واشنطن وفي مفاوضات راما. اليوم نتنياهو فوق الطاولة وتحت الطاولة ليس راضيا عن المفاوضات سواء في روما أو في واشنطن. سيكمل مشروعه وهو نزع سلاح الحزب عبر آلة الحرب، لا يعبأ لأي ما يسمى بالمفاوضات والمشاورات سواء مع الغرب أو مع الأمريكان أو مع بريطانيا أو مع فرنسا. هو يعتبر أن هذه الحرب ستكون الأخيرة مع الحزب، ولا يسمح نتنياهو أن يكون الجيش الإسرائيلي بما يملك من عدد وعدة وعتاد وقوة يعتبر جيش لا يقهر أن يذل أمام أو يهان أمام سطوة حزب الله. هو يعتبر أن هذه الحرب ستكون قاضية على الحزب على جناحه العسكري وعلى جناحه السياسي، وسيجفف كل منابع التمويل ونقاط القوة. هذه أهم المشاريع التي يعمل عليها نتنياهو، التي يتشاور بها مع البيت الأبيض أو يتصارح معها مع الأوروبيين وخصوصا مع فرنسا. هو لا يأخذ هذه المفاوضات بعين الاعتبار، هو لديه فكرة ولديه خطة ولديه مشروع. هو لا حزب الله بعد اليوم، لا حزب الله في السلطة، لا حزب الله في الجنوب، لا حزب الله المسلح، ولا حزب الله أحد أفرع إيران أو أذرعها التي تعتبرها التاج أو الدرة أو القوة التي تتكئ عليها في الشرق الأوسط وعلى جبهة اللبنانية الإسرائيلية.
1: نعم.
0: حتى يعني ذهاب يعني نتنياهو إلى واشنطن ليقول للرئيس الأمريكي كلمة واحدة، موضوع لبنان وحزب الله، هذا يعني إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى. أنا أحترم تحالفاتي مع أمريكا ومع الغرب، ولكن لا أسمح لحزب الله أن يهجر الإسرائيليين في شمال إسرائيل.
1: نعم.
0: أو فلسطين المحتلة. فأبدا هذه تعتبر من الثوابت عند نتنياهو، وخصوصا تعرف اليوم في تنافس بين الحزبين في إسرائيل وعلى مقربة من الانتخابات المقبلة، وهو يعتزم أن تكون المرحلة المقبلة هي لصالحه، ويقول المعارضة في الداخل الإسرائيلي أنا حميت إسرائيل والشعب الإسرائيلي، ولا يكون هناك أي نهوض جديد أو تسلح أو إعادة تموضع لحزب الله في جنوب لبنان على شمال إسرائيل.
1: نعم، هذا بالنسبة للبنان، ولكن في معلومات استخباراتية قد يقدمها كمان نتنياهو للرئيس دونالد ترامب وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية اللي بتتعلق بتسارع البرنامج النووي الإيراني، بالوقت يلي واشنطن عم تسعى كمان لعودة المفاوضات والمحادثات واللي طبعا اللي عم بيوصلوا الرسائل لتهدئة الأجواء هي قطر وأيضا إسلامباد. فكيف ترى يعني طبعا اليوم المساعي واشنطن لإجراء عودة المحادثات وأيضا زيارة نتنياهو اللي حامل ملفات ساخنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: كما تعلمين المسار الدبلوماسي والتهدئة هو على قدم وساق مع الصراع الحربي، يعني الدبلوماسية والتسلح وإعادة التموضع جنبا إلى جنب، يعني كل واحد بيده البندقية وبيده الأخرى التفاوض. ولكن أنا بشوف إنه إسرائيل لها أجندة وأمريكا لها أجندة، فبعض الأحيان تلتقي أو تتناقض الأجندة عن الأخرى. في نهاية المشهد الإيراني، أنا بقول لك إياها باختصار، الشعب الإيراني أستاذة هو شعب أمريكي، يعني الميول الشعب الإيراني إلى الثقافة الغربية، ولكن النظام هو على تناقض مع المجتمع الغربي، بخلاف الشعوب العربية لا توافق السياسة الأمريكية والأنظمة العربية على التوافق مع الأجندة الأمريكية. عرفتي وين الفرق؟
1: نعم.
0: فهناك كأنه شيء من الاتفاق على إسقاط النظام بالضربة العسكرية وبالضربة الاقتصادية عبر تجديد الحصار والعقوبات، فيسقط النظام بالضربة العسكرية وبالضربة الاقتصادية. والآن هناك معسكران في إيران، في هناك معسكر متشدد يتمثل بالحرس الثوري ويعتبر نفسه أنه المنتصر، وهذه لحظة حاسمة لأن تستعيد إيران دورها. وهناك فريق يقول لا، الشعب الإيراني جاع وهو سيقيم ثورة وهو يبحث عن لقمة عيشه. هناك انهيار في الاقتصاد، انهيار في العملة، لا يمكن لإيران أن تبيع برميلا واحدا بسبب مزيدا من قوانين العقوبات عليها. فهناك صراع بين جناحين، جناح يريد أن ينفتح على الاقتصاد وعلى الغرب وأن ينقذ الشعب. هناك عندك 100 مليون إيراني، الجزء الأكبر منهم يعاني من البطالة والمشاكل الاقتصادية، وهناك أزمات في سيستم على مستوى البنى التحتية، وكل شيء معطل في إيران. وهناك
1: ولكن
0: جناح يميني محافظ عند نوع من الكبرياء، يتغاضى عن الواقع ويتعاطى بفوقية ولا يأخذ مطالب الشعب الإيراني وكأنها لا تعنيه.
1: نعم، ولكن في هناك أذرع بالمنطقة سي صالح، يعني ممكن كمان تستعملهم.
0: الأذرع يستخدمها النظام ولكن لا تخدم الاقتصاد الإيراني، وستكون عبئا على الإيرانيين. يعني أنت شوف اليوم للأسف الأذرع تبكي على الخامنئي وتبكي على إيران، والشعب الإيراني يفرح لسقوط قياداته ويريد أن يستبدل هذا النظام بنظام منفتح، بنظام علماني، بنظام غربي يؤمن له قوت يومه، يؤمن له الأمن والسلام والاستقرار. الشعب الإيراني لا يشبه النظام، والنظام لا يمكن أن يتعايش مع مطالب الشعب. في المرحلة المقبلة ستكون هناك مزيد من الاحتجاجات الشعبية، لأن العملة الإيرانية أصبحت ورق بلا قيمة.
1: نعم أستاذ صالح، يعني كمان اليوم في تطور خطير خاصة من خلال استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية، لمن هذه الرسالة وانطلاق هذه المسيرات كانت من العراق؟ يعني هل هي رسالة مزدوجة إذا بدك للسعودية وأيضا للعراق اللي اليوم عم نشوف علي زيدي رئيس الوزراء اللي هو منفتح واللي كان له زيارة لواشنطن وتم عقد اتفاقيات بينه وبين يعني كمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع واشنطن، يعني كان في هونيك اتفاقيات تجارية بملايين من الدولارات، كيف تفسر يعني هذا الاعتداء؟
0: كما تعلمين أستاذ الفاضل، الفصائل ليست تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء، مع أن رئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، ولكن الفصائل لا تخضع لأمرتي، هي أذرع إيرانية. ولكن رئيس الوزراء بحكم موقعه أنه القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع في السعودية باستهداف المملكة بالطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، وهذا مؤسف. ولكن العراق اليوم هو يحاصر الفصائل، ورئيس الحكومة
1: ألو، نعم
0: ناجحات.
1: نعم
0: هل تسمعينني؟
1: هلأ رجع الصوت، اختفى ثواني.
0: نعم، رئيس الوزراء يتخذ إجراءات تحاصر الفصائل والتي هي أذرع إيرانية، وكما في المقابل الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم عددا من المسيرات كانت آتية من الأراضي العراقية. وهذا الأمر يعني نال إدانة واسعة من الحكومات العربية، وهناك في هذا السياق يعني الإمارات وقطر والأردن والكويت والبحرين ومصر وسوريا وغير دانوا الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية. ولكن بنهاية الأمر الفصائل العراقية المنتمية إلى إيران، أنا بقول أشهرها وأيامها معدودة، لأن إيران الآن لا تستطيع أن تمولها ولا أن تساندها، فهي في أيامها الأخيرة.
1: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيدة، شكرا لوقتك أستاذ صالح. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا من تؤمية أستراليا بعد الفاصل، جولتنا مع أخبار الساعة 7:30.
2: لا تفوت برنامج الصباح بريكفاست شو من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من الساعة 5 صباحا على 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with your top stories this Tuesday morning. The career of Victorian Premier Jacinta Allen is hanging in the balance this morning after six of her ministers urged her to step down yesterday. Deputy Premier Ben Carroll is ready to challenge for the top job, and a spill motion is expected when the caucus meets at 10 o'clock this morning. Jacinta Allen's vowed to fight on, which could force a painful month-long process involving the broader party members, while the clock is ticking to the state election in November. Labor's been in power in Victoria for more than a decade, but a series of scandals involving corruption in state infrastructure projects has hurt its popularity. Police hold grave concerns for a baby still missing off South Australia's southeast coast. The child's less than 1 year old and has not been found after the bodies of a 36-year-old woman and her toddler were recovered from the waters off the coast of Port Macdonald. A major search began yesterday after a vehicle was found with its engine running. Police say the circumstances of the deaths are unclear. A Treasury briefing is warning Australians should expect the price of fuel to keep rising if the war in the Middle East continues. This comes as the federal government's fuel excise cut ends on Sunday. The briefing notes the big jump in the oil price in the past month, although it's come back somewhat, while Iran and the US pause fighting for a few days to try and negotiate. Hundreds of thousands of people in southwest France have evacuated their homes as the region faces what's been dubbed the fire of the century, which scientists are linking to climate change. Authorities say a massive blaze near Bordeaux could take weeks or even months to extinguish. In neighbouring Spain, authorities are fearful conditions could worsen for two major fires, one near Madrid and the other near Valencia on the east coast. And Australia is enjoying another wildly successful evening of swimming finals at the Commonwealth Games, with athletes claiming 5 gold medals in 90 minutes on the fourth night of competition. Among them, Sam Williamson's triumph in the men's 50-metre breaststroke and Alex Perkins in the women's 100-metre butterfly, after Meg Harris led an all-Australian podium in the women's 100-metre freestyle. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: تسع ليلا بتوقيت غرينتش الأخبار من بي بي سي. ترامب يعرب عن استعداده لشن عمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران، ويقول إنه لن يمنح المفاوضات مع طهران الكثير من الوقت.

الحوثيون يعلنون استهداف البنية التحتية لنقل النفط الخام السعودي بطائرات مسيرة. الجيش السوداني يعلن سيطرته الكاملة على طريق حيوي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض المحاصرة، حيث تتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية فيها.

0: أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالعودة إلى الخيار العسكري إذا لم تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى حل. ترامب قال في حديث لموقع أكسيوس بأنه أوقف القصف لأن الدول التي تقوم بالوساطة بين واشنطن وطهران طلبت ذلك. مزيد من التفاصيل مع رافد جبوري.
1: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف منذ يوم الجمعة القصف على إيران بناء على طلب من الدول التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا الآن سلطنة عمان تتصدر هذه الوساطة في المباحثات العمانية الأمريكية حول مضيق هرمز، لكن يعني الوساطة القطرية، الباكستانية، حتى التركية والمصرية موجودة في خلفية الأحداث تحاول التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب. هذه التهدئة يقول ترامب أنها لن تكون طويلة أو بلا نهاية، لأنه مستعد، يهدد مرة أخرى ترامب بأنه مستعد للعودة إلى الحرب، للعودة إلى القصف بطريقة أشد إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية في الوصول إلى حل. عندما يسأل ترامب إلى متى سينتظر يقول أنه لن ينتظر طويلا، فإما حل سريع أو أن تعود الضربات الأمريكية. بالنسبة لترامب المعضلة بأن هذه الضربات في الماضي رغم أنها كانت أيضا قوية بحسب وصف ترامب دائما، لم توقف قدرة إيران على الرد وعلى استهداف الدول المجاورة لها، دول الخليج، الأردن. فبالتالي الآن دائما التساؤل يأتي، ماذا عن هذه التهديدات من ترامب؟ هل ستغير الموقف فعلا؟ هل سيذهب ترامب إلى أبعد مما ذهب إليه في نطاق الأهداف والتأثير الأمريكي؟ لغة ترامب تبقى لغة، يعني لغة تهديد. أيضا الجهود الدبلوماسية تبقى بالتأكيد محط أنظار وانتظار العالم، لأن قضية مضيق هرمز والاتفاق أو حتى عدم الاتفاق على حرية الملاحة في المضيق هي قضيتهم كل العالم، وعلى أساسها سوف تتحدد المرحلة القادمة من الحرب أو من السلام. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
0: أكدت إيران أن الولايات المتحدة ليست طرفا في المباحثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات ثنائية ومتواصلة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المضيق لا يزال مغلقا من جانب إيران، وكشف عن استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن المفاوضين يواصلون اتصالاتهم ونشاطهم الدبلوماسي. أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن شن هجمات جديدة بطائرات من دون طيار على بنى تحتية نفطية في السعودية، وذلك غداة إعلان الحركة إسقاط طائرة استطلاع عائدة للمملكة فوق اليمن في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنه جرى استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع على الساحل الغربي على البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، ردا على ما وصفه باختراق المسيرات السعودي للأجواء اليمنية. للمرة السابعة يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء غدا. الزيارة قد تكون الأهم بالنسبة لنتنياهو على الصعيد الداخلي، خاصة أنها تجري قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة في إسرائيل. المزيد مع مهند تتنشي.
2: زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي السابعة في غضون نحو عام ونصف العام. طائرة نتنياهو أقلعت صوب واشنطن من قاعدة نفاتيم العسكرية التابعة لسلاح الجو، وليس من مطار بن غوريون في تل أبيب كالمعتاد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن المواجهة مع إيران. وفرض مكتب رئيس الوزراء ستارا غير معتاد من السرية على هذه الرحلة، كما لم يدل نتنياهو بأي تصريح قبل سفره ولم يصطحب أي صحفيين. هذه المرة سيشارك نتنياهو في مراسم تأبين السيناتور الأمريكي ليندزي جراهام، أحد أبرز داعمي إسرائيل في الكونغرس، والذي توفي في وقت سابق من الشهر الجاري. كما ينتظر أن يلتقي نتنياهو مساء الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث عدد من الملفات في مقدمتها التطورات في إيران ولبنان وقطاع غزة إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الزيارة تأتي بعد حالة من الغموض أحاطت بإمكانية إجرائها خلال الأسبوع الماضي، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن نتنياهو كان يدرس إلغائها بسبب عدم تلقيه تأكيدا من البيت الأبيض بشأن عقد لقاء مع ترامب خلالها، إلا أن حصوله لاحقا على الموافقة دفعه إلى المضي قدما في طريق إجراء الزيارة. وتنطوي هذه الزيارة على أبعاد سياسية واستراتيجية متعددة، سواء من حيث توقيتها أو الملفات المطروحة على جدول أعمالها. فمن جهة تأتي في ظل تصاعد تساؤلات داخل إسرائيل بشأن احتمالية انخراطها من جديد في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، سواء بطلب أمريكي أو بمبادرة إسرائيلية تحظى بضوء أخضر من واشنطن، أو نتيجة جرارها إلى مواجهة إذا ما تعرضت لهجوم إيراني. وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن أي ضربة إيرانية محتملة قد تستهدف قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، ولا سيما تلك التي تستضيف طائرات إعادة التزود بالوقود الأمريكية، ما يمنح الملف الإيراني أهمية خاصة خلال لقاء نتنياهو وترامب. كما تكتسب الزيارة أهمية في ضوء التطورات على الجبهة اللبنانية، مع بدء تنفيذ الخطة التدريجية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان، إلى جانب ملف قطاع غزة، بعدما صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر على المضي قدما على طريق تنفيذ أحد بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وهو البند الذي ينص على السماح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع. أثار القرار تساؤلات سياسية وعسكرية داخل إسرائيل، خصوصا في ظل المضي بهذه الخطوة من دون تحقيق الشرط الذي كانت الحكومة الإسرائيلية تطرحه سابقا، والمتمثل في نزع سلاح حركة حماس. أما البعد السياسي الداخلي فقد يكون الأكثر أهمية بالنسبة لنتنياهو في هذه الزيارة، فهذه على الأرجح الزيارة الأخيرة له إلى واشنطن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وتاريخيا ارتبطت محطات مفصلية سبقت الانتخابات الإسرائيلية بخطوات اتخذها ترامب صبت في مصلحة نتنياهو، من بينها الإعلان عما يعرف بصفقة القرن عام 2020 واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل كذلك على هضبة الجولان في عامي 2018 و2019. لذلك يعود السؤال ليفرض نفسه مجددا، هل تنتهي هذه الزيارة بدعم أمريكي جديد قد يمنح نتنياهو بعدا سياسيا قبل الانتخابات، أم أنه سيعود هذه المرة من واشنطن دون أي إنجاز سياسي يمنحه استثمار في حملته الانتخابية؟
3: In Sydney at Killarney Heights, the track crash southbound on Warringah Road approaching the Roseville Bridge has left only one of three lanes open on Warringah Road and extensive delays all the way back into French's Forest. Try the Wakehurst Parkway and Spit Bridge instead. In Melbourne this morning, a crash on the Eastern Freeway citybound at Blackburn Road has closed the left lane. A crash on the Princes Freeway citybound near Palmer's Road also taking up the left lane. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. Boy.

0: مكملين سوا لقائنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا. كيف بتتوقعوا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن؟ هل رح يرجع وحامل معه دعم غير مسبوق للانتخابات المقبلة اللي عم يتحضر لها نتنياهو؟ ولكن سبق هذه الزيارة اللي هو كان في رسالة وقع حوالي 600 سياسي معارضين لنتنياهو اللي كانوا عم بيطلبوا من الرئيس دونالد ترامب أنه يحد من نفوذ نتنياهو، وكمان بنفس الوقت يعني يرفض لكل سياسته اللي هي تشجع على استكمال هذه الحرب. فإذا اليوم نتنياهو اللي توجه لواشنطن ورح يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي رح يشارك بتأبين لينسي جراهام اللي كان توفى بشكل مفاجئ، واللي أثارت وفاته علامات استفهام إذا كانت وفاة طبيعية أو يعني ممكن يكون عملية اغتيال. فبالوقت يلي كانوا أعلنوا أنه صار في تشريح ويعني كان توفى بشكل طبيعي نتيجة يعني مشكلة صحية عانى منها وأدت إلى وفاته. ولكن بيبقى اليوم نتنياهو اللي الأعين تنظر إلى واشنطن إلى البيت الأبيض، كيف رح يكون اللقاء؟ هل رح يكون لقاء ودي كالسابق أم مع التغيرات اللي صارت مع التصعيد الكلامي مع التغيير بسياسة الطرفين، إن كان واشنطن يلي تسعى إلى التهدئة أو إلى كمان عودة المحادثات، رغم كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي فيه تصعيد وفيه تهديد بالدخول العسكري إلا بالخيار العسكري، إلا أنه دائما عم بيبقى فاتح بوابة الدبلوماسية، دائما عم بيخلي فيها هناك بوابة للدبلوماسية. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حسب ما شوف يعني أنه قد يكون حامل معه ملفات رح يقدمها لرئيس ترامب، حسب ما أجا ببعض الكلام اليوم مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللي ممكن يقدم ملفات استخباراتية حاملة نتنياهو اللي بترجع بتأكد إلى أنه إيران يلي قربت وهي على مقربة من تصنيع قنبلة نووية. المعلومات الاستخباراتية اللي رح يقدمها إذن وفقا للقناة 12 الإسرائيلية بتتعلق بتسارع البرنامج النووي الإيراني بوقت عم تلوح في واشنطن بإمكانية التفاوض مع طهران. هذا التوقيت الحساس بيخلي من لقاء اليوم محطة حاسمة، خاصة أنه نتنياهو راح يبدي معارضته للمطلب الأمريكي بإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا، واللي راح ينقض الاتفاق الإطار اللي كمان كان ده وعد الرئيس الأمريكي أنه راح يطلب من نتنياهو الانسحاب من لبنان ومن سوريا. ولكن بظل التحضيرات للقاء نتنياهو ترامب نتنياهو، عم نشوف كيف عم تكون في عمليات عنا ببعض المناطق في الجنوب، كيف عم بيتم تدمير وجرف المنازل، وهذا الشيء اللي اعترض عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون اللي وصل رسالة أنه اليوم هيدا الشيء اللي بيتناقض مع الاتفاق الإطار واللي عم بتقوم فيه إسرائيل، هيدا ممكن يعني كمان يرجع يعيدنا للأول ولنقطة الصفر، وممكن يخلق كمان توتر جديد. فالرحلة اللي انطلقت من قاعدة نيفاتيم الجوية بدل من مطار بن غوريون شهدت تكتم من مكتب رئيس الوزراء، وهيدا بيبين على حالي من الاستنفار. فرضت السرية التامي على تفاصيل المعيد بمشهد بيذكر بأجواء العمليات الاستخباراتية أكثر من الزيارات الدبلوماسية، ولم يخرج منا إلا بعد أن أصبحت الطائرة بالجو، فيديو مسرب لنتنياهو وزوجته على سلم الطائرة بيحكي فيها عن أهداف زيارته لواشنطن. رح يطلب نتنياهو من ترامب الامتناع عن بيع طائرات F-35 لتركيا بمحاولة لتقييد قدرات أنقرة العسكرية لمشكل هيجس لدى نتنياهو، لأنه كمان مش بس يعني طائرات F-35 لتركيا، إنما كمان التقارب التركي المصري، هيدا اللي مشكل قلق جديد لنتنياهو، لأنه اليوم مع كل هالتحالفات، لأنه تركيا عندها علاقات مع إيران، مصر يلي بقيت مثل ما شايفين على الحياد كل هالفترة، يعني فقط مواقف استنكار ولكن ليس أكثر، كان موقفها كتير ضعيف. اليوم إذا لاحظتوا رئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الحرب واستهداف دول الخليج، ما شفنا هيدا التدخل العربي الكبير من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فكمان التقارب التركي المصري يقلق نتنياهو، ويعني كل هالملفات اللي حملها معه للبيت الأبيض، كيف رح يتلقاها وكيف رح يتلقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع التقرير الرياضي من تابعه من بعد استراحة قصيرة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: شهدت منافسات غلاسكو الصباح اليوم تألق أسترالي كبير بمنافسات السباحة. احتكر السباحون الأستراليون منصة التتويج بنهائي سباق 800 متر فريستايل للرجال، وأحرز سام شورت الميدالية الذهبية، بينما نيل إليجا وينتون الميدالية الفضية، وحصل بنجامين غوديمانز على الميدالية البرونزية بإنجاز أسترالي اللافت. وكمان حققت روز ديفيس من نيوكاسل الإنجاز التاريخي بعد ما أهدت أستراليا أول ميدالية لها بمنافسات ألعاب القوى بفوز الميدالية الذهبية بسباق السيدات عن 10,000 متر. شهدت منافسات الجمباز كمان تألق أسترالي. أما برياضة الـNRL، من المتوقع أن يعود نايثان كليري إلى تدريبات بعد غيابه عن مباراة الأسبوع الماضي، فيما لا تزال الأوضاع داخل الويست تايجرز عم تشهد حالي من التوتر بظل جدل الدائر حول المدرب بنجي مارشال. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم على المستوى المحلي العربي والدولي بعد لحظات من الوقت رح نكون مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 8 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. خليني تابع مع مزيد من الأخبار اليوم. جرافات الاحتلال تهدم مبنى سكني ببلدة عرابي بجنين في الضفة الغربية. حرائق إسبانيا وفرنسا أين وصلت جهود السيطرة؟ ترامب يهدد مجددا بالعودة إلى العمل العسكري القوي ضد إيران. الإمارات تدين هجمات حاولت استهداف منشأة بترولية في السعودية. أيضا في عناوين اليوم، وسائل إعلام عراقية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة بسماء أربيل. بغداد تعلن التحقيق في إطلاق مسيرات نحو السعودية. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، بتابعوها بعد لحظات من هالوقت. Good times and the greatest
2: hits on 2ME. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: News headlines. 2ME.
0: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تخصيص 4 ملايين دولار أسترالي لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مصفات نفط جديدة في ويسترن أستراليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل اعتماد أستراليا على واردات الوقود. وسيكون المشروع في حال تنفيذه أول مصفات نفط جديدة تبنى في أستراليا منذ ستينات القرن الماضي، ويأتي في وقت تحذرت فيه وزارة الخزانة من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الوقود والتضخم بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات الشحن العالمية. في ولاية نيو ساوث ويلز تستأنف اليوم لجنة تحقيق مستقلة جلساتها للنظر في مزاعم تتعلق بقيادات داخل حزب الأحرار، تشمل اتهامات بتلقي تبرعات من مطورين عقاريين مقابل التأثير في قرارات حكومية، إضافة إلى مزاعم بشأن إقالة مفوض شؤون البناء من منصبه. بدأت الرحلات التجارية لشحن العمل على مدار الساعة في ويسترن سيدني انترناشونال ايربورت، حيث أقلعت أول طائرة شحن تجارية بعد الساعة 1 فجر اليوم، بينما من المقرر أن تبدأ رحلات الركاب في شهر أكتوبر. مزيد من الأخبار بعد لحظات من الوقت.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من LBCI، أهلا بكم. في الوقت الذي يستعد فيه لبنان لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، يبقى العديد من الجوانب المحيطة بتطبيق المناطق النموذجية في الجنوب محور نقاش بين الطرفين، ولا سيما الآلية المتعلقة بمراقبة التنفيذ في ظل معلومات عن أن الأمريكيين يرفضون أن يكونوا جزءا منها على الأرض.
1: انسحبت إسرائيل من زوتر الغربية وانتشر الجيش فيها وبفرون وصريخة، ولكن آلية التحقق من الانسحاب من جهة ونزع سلاح حزب الله وتفكيك البنى العسكرية التابعة له من جهة تانية لم تكتمل بعد، والجهود الأمريكية مستمرة من أجل تحقيق هذه الآلية. وقالت المعلومات أن الأمريكيين أبلغوا اللبنانيين والإسرائيليين أنه غير معنيين بوجود عسكري أمريكي على الأرض بالجنوب من أجل مراقبة حسن تطبيق المناطق التجريبية بسبب المخاطر التي تحيط بهذا الوجود، لجهة أنه قد يكون عرضة لهجمات يصفها الأمريكيون بالإرهابية. ببيروت وبتل أبيب هناك مجموعتان من الضباط الأمريكيين، يلي ببيروت عم تتواصل مع قيادة الجيش، يلي بتل أبيب عم تتواصل مع قيادة الجيش الإسرائيلي. المجموعتان بنسقوا مع الجنرال جوزيف كليرفيلد من القيادة الوسطى الأمريكية، والهدف الاتفاق على جهة ثالثة محايدة تتولى عملية المراقبة، ولكن لهلأ لم يحصل بعد أي اتفاق على هذا الموضوع، وهو رح يكون أحد مواضيع البحث بجولة المفاوضات المقبلة المرتقبة بأربع آب. لبنان وحسب المعلومات المتوفرة بفضل أنه تتولى اليونيفيل عملية المراقبة في حال اتخذ القرار الدولي بإبقائه بصيغة أو بأخرى بلبنان، ولكن الجانب الإسرائيلي وبحسب المعلومات أيضا رافض حتى الساعة بقاء اليونيفيل وتوليها أي مهام في جنوب لبنان. وبتقول المعلومات أنه كل الوضع بالجنوب وتحديدا المسألة يلي إلى علاقة بآلية الرقابة والجهة التي ستراقب سيناقشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن الثلاثاء.
0: قبل لقاء نتنياهو مع ترامب يوم الثلاثاء، تخوف إسرائيلي من رفضه مشاركة تل أبيب في مراقبة عمل الجيش اللبناني في المناطق التي ينتشر فيها.
2: بينما ركز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن ملف إيران سيشكل جزءا أساسيا من قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف أمنيون إسرائيليون عن قلقهم المتزايد من الملف اللبناني ومن إمكان مطالبة واشنطن تل أبيب بتنفيذ انسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان حتى قبل استكمال تجريد حزب الله من سلاحه. قلق نتج عن مباحثات بين الطرفين سمع خلالها الإسرائيليون تلميحات أمريكية بضرورة الانسحاب ليس فقط من لبنان إنما كذلك من غزة.
3: قائد الجيش اللبناني داعم لحزب الله، والرئيس اللبناني يفعل الأمر نفسه. نحن لا نعلق أمالا كبيرة على أن ينفذ الجيش اللبناني المخترق من قبل عناصر حزب الله ومؤيديه أي عملية إخلاء أو أن يعيد فرض النظام، لذلك نكثف الهجمات وعمليات القصف، ويجب التأكيد أن هذه هي قواعد اللعبة وعلينا التعامل وفقا لها.
2: وفيما انعكس القلق الإسرائيلي بالمزيد من الهجمات والقصف الذي طال أكثر من 10 مناطق، يؤكد مقربون من بنيامين نتنياهو أنه سيرفض أمام ترامب أي انسحاب من الخط الأصفر أو من أي منطقة أخرى قد تضاف إلى المنطقة التجريبية قبل التأكد من نزع سلاح حزب الله، وهو يتخوف من رفض ترامب لمحاولة تل أبيب المشاركة في مراقبة وتيرة عمل الجيش اللبناني في المناطق التي ينتشر فيها. هذا على صعيد لبنان. أما على صعيد إيران فإسرائيل على شروطها.
4: علينا أن نتصرف في هذه الأوقات المعقدة بقدر كبير من العزم والحكمة. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمها الملف الإيراني، وهدفنا بطبيعة الحال هو الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. إنني ذاهب في هذه المهمة ولدي هدف واحد واضح: ضمان أمن دولة إسرائيل وقواتها ومستقبلها.
2: وما بين إيران ولبنان عاد ملف غزة إلى الواجهة، مع انتقال نموذج المناطق التجريبية من الجنوب اللبناني إلى القطاع. فبعد مصادقة الكابينيت على دخول قوة سلام دولية إلى هناك ضمن اتفاق ترامب لوقف الحرب، تمسك الجيش الإسرائيلي بالبقاء في الخط الأصفر داخل غزة ومراقبة المناطق التجريبية التي يفترض أن تنتشر فيها القوة الدولية، وهو ما ترفضه واشنطن وتعتبره شرطا يعرقل تنفيذ اتفاق ترامب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبعد يومين على تعليق الولايات المتحدة حملة القصف على إيران، عادت المسيرات لتشعل أكثر من جبهة في المنطقة. السعودية أعلنت اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، متهمة ميليشيات موالية لإيران بتنفيذ الهجوم ومطالبة بغداد بمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة مع تأكيد حقها في الرد. بالتوازي أعلن الحوثيون استهداف مواقع وخطوط لنقل النفط السعودي من شرق المملكة إلى ينبع. وفي الأردن أسقط سلاح الجو مسيرتين من دون إصابات أو أضرار. إيران من جهتها أعلنت أنها ستوقف هجماتها ما دامت واشنطن ملتزمة وقف القصف، لكنها نفت أن تكون قد طلبت استئناف المفاوضات مؤكدة استمرار نقل الرسائل عبر الوسطاء. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد وجود مفاوضات مع إيران آملا أن تؤدي إلى نتائج إيجابية.
5: Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't drop, don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. في ترجمة عملية للعلاقات مع الدول الخليجية، أعلن وزير الزراعة نزار هاني أن جهاز سكانر عند معبر المصنع سيدخل الخدمة خلال 3 أيام تمهيدا لاستئناف التصدير إلى الأسواق العربية والخليجية. لكن الخطوة تصطدم بأزمة المازوت، إذ لا تحصل محطات البقاع على الكميات التي تحتاج إليها، فيما يعرض الوقود في السوق السوداء بأسعار أعلى. وحذرت النقابات الزراعية من خسائر كبيرة وهددت بالتحرك.
1: يعني كارثة كبيرة بالبلد اليوم هي موضوع المازوت، وصارنا أكثر من أسبوعين عم نناشد الوزراء وعم نناشد الدولة اللبنانية كرمال تأمين مازوت لنقدر نستمر بهذا القطاع. ما في تجاوب، وزير الزراعة اتصل بالجهات المعنية ولكن كل وزارة بتحدفها على الوزارة الثانية. مفروض يتأمن المازوت لنقدر نحافظ على الأمن الغذائي.
2: نحن ما عاد قلنا إلا يعني نناشد فخامة رئيس الجمهورية لآخر مرة، منقول له فخامتك أنت مسؤول عنا، مسؤول عن البلد، حليت لنا مشاكل كتيرة، قصة المازوت إذا ما انحلت نحن منعتذر منك، ونحن بدنا ندعي لأضرابات ولاعتصامات بكل المناطق اللبنانية.
3: مثل ما شفنا الورشة قائمة والشغل ماشي، كنا منتمنى تكون الورشة أسرع من هيك، وكنا منتمنى اليوم نكون عم نحتفل انه بلشنا نعمل سكانر وبلشنا نستخدمه لسكان لنسهل هالشحنات تروح على المملكة العربية السعودية. ولكن اليوم أخذنا وعد من الجمارك ومن الشركة المسؤولة عن الصيانة 2-3 ماكسيموم لآخر هذا الأسبوع هيدي العملية بتمشي والسكانر بتشتغل، ونتأمل انه السكانر القديم يرجع يتصلح ويكون عنا سكانر إضافي تبعنا مع الإخوان بنقابة الفلاحين والنقابات المختلفة مع وزيري الطاقة والمياه ووزير الاقتصاد. الوزراء بيقولوا مادة المازوت متوفرة، ولكن للأسف هناك احتكار لها من قبل الشركات ومن قبل المحطات. اليوم دعوة عبر العموم، خلينا نسلم مادة المازوت للمزارعين ولكل اللي بيحتاجوا مادة المازوت، لأنه هيدي حيوية وأساسية. عنا ترمبات ضخ وعنا برادات وعنا جرارات زراعية كلهم بحاجة لمادة المازوت، فمندعي الشركات لتسليمها.
0: في المقابل الشركات المستوردة للمشتقات النفطية أكدت أنها تزود السوق بكميات أكبر من تلك التي يحتاجها، محذرة من إقدام البعض على عمليات تخزين لتحقيق أرباح.
4: أنا ما فيني أعرف شو في بالضبط بالبقاع، بس أنا اللي فيني أقول لك إياه أنه أول شيء بموضوع المازوت، الشركات المستوردة عم توضع كل يوم الكميات الكافية للسوق، وهيدا الشيء هيدا مبين بكل البيانات اللي نحن عم نسلمها إن كان وزارة الطاقة أو
5: In Sydney at Epping, there's been a car and truck crash on Epping Road westbound near Forest Grove, blocking the right lane. Heavy delays at Rose Bay with traffic lights blacked out. New South Head Road at Newcastle Street and heavy southbound on Warringah Road from French's Forest to the Roseville Bridge after an earlier truck crash closed a lane. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway citybound at Blackburn Road and heavy delays on the Monash Freeway citybound with a breakdown at the South Gippsland Freeway. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21، على صعيد ملبن جيد 15 درجة.
7: سمع.

سوا مكمل احنا وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. اليوم رح هيك مثل دخل هيك فكرة جديدة وبيهمنا دايما نسمع رأيكم ونسمع تعليقاتكم، بالإضافة يعني كمان اليوم مش بس بالتوك باك إنما كمان بالأغاني. نحن رح نجرب أنه نسمعكم هالأغاني الجديدة واللي يمكن نزل مؤخرا، وبالتالي الأمر يلي طبعا بدنا ناخد رأيكم قدي عجبتكم، قدي بتشوفوها أنه غير مناسبة، ومن خلال يعني أكيد تصويتكم ومشاركتكم منشوف الأكترية وين رايحة، يعني إذا هالغنية بتستاهل أنه دل معنا على الهواء أو يعني أنه منحطها بخانقة الأغاني اللي مش مفروض تنسمع يعني أو تنعرض على الهواء. فأكيد حابين نسمع هيك تشاركونا، وكتير مهم لأنه نحن بالنهاية أي شيء بيكون معنا على الهواء بهمنا رأي المستمع والمستمعين، بهمنا رأي المستمعين أنه قديهن راضيين أو غير راضيين، دايما بهمنا مشاركتكم. أي موضوع أي فكرة نطرحها على الهواء بتلاقونا أنه دايما اتصلوا فينا واعطونا أراءكم، مش بس بالتوك باك، كمان هالمرة رح يكون بالأغاني. منسمعكم الغنية وضروري تعطونا رأيكم إذا هي حلوة عجبتكم فاتت لقلبكم، حسيتوها مزعجة، حسيتوها غير مناسبة، حسيتوها هابطة، عطونا رأيكم. أنتوا عطونا رأيكم بأي غنية جديدة عم تنزل على الهواء على 02-965-330. رح نكون نحن وياكم كمان بالبداية. هلأ أكيد رح نبلش نحن وياكم مع مقطع صغير من غنية الفنانة والنجمة نوال الزغبي اللي رح تستمعوا لها، أكيد بعد شوي بتستمعوا مقطع منها، وأكيد بس تسمعوا الغنية كاملة اتصلوا فينا وشاركونا وعطونا رأيكم إذا حبيتوها أو ما حبيتوها، حسيتوها من الأغاني يلي ممكن تدروب، ممكن تكون هيت أو غنية هابطة ما إلا معنى. فأكيد رح نسمع تعليقاتكم على الهواء مش بس بتوك باك إنما كمان أرأكم بالأغاني، رأيكم بالأغاني الجديدة حبيتوا ما حبيتوا، كيف بتصنفوها بأي خاني. فأكيد بهمنا نسمع دايما رأيكم ومشاركتكم. رح أتوقف عند استراحة ومن بعد مباشرة رح نكون نحن وياكم مع تقرير عن أرخص أسعار البترول إن كان بسيدني ملبن ومدينة بريسبن. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تؤمية أستراليا. إذن منروح لبريك ومن بعدها منتابع مع تقرير أرخص أسعار البترول في أستراليا.

عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل. مونجاي ميزا هي

0: خيارك سر مطبخي، عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف, All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين, Marist Brothers of Marcellin. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء, ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب, وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء, وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه انه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بايده, مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة انه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج اور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية, مشان هيك منطلب منك إنك أنت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تقرير اليوم عن أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو تويمي أستراليا.
1: إذن منتبع نحن وياكم مع أرخص أسعار البترول في سيدني. بنبتدي بسيدني عندكم محطة فرانكس أوتوموتيف بمنطقة ماركفيل 179.9 unleaded 91. أيضا عندكم مترو كرويدن ب 176.9 بمنطقة كرويدن. منتابع نحن وياكم أيضا في ملبن بشيل يارافيل عندكم البترول 91 unleaded 185.5 بالإضافة ل ليبرتي نورث ميلبن بنورث ميلبن 186.9. أما بريسبان الأسعار أرخص أسعار البترول ب 7-11 بمنطقة تينغالبا بتينغالبا 183.5 هذا بالإضافة ل في عندكم الأرخص أسعار البترول هي بليبرتي أنرلي بأنرلي 178.5. هيك منكون تبعنا مع أرخص أسعار البترول إن كان بسيدني بملبن أو ببريسبن. منتابع نحن وياكم إذا مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. رح نتابع نحن وياكم اليوم كمان موضوع كتير مهم وضروري نحكي فيه، هو موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يلي ظاهر رح يقعدنا كلنا ببيوتنا نقعد نتفرج على الروبوتات بالعالم، هن اللي عم بيقوموا بعمل الإنسان، إن كان بالنسبة للبناء الكونستراكشنز، كان عندكم بالنسبة للطب، حتى بالطب بالأعلام. بتلاقي أنه فعلا اليوم بكل المهن في تخوف أنه الإنسان يقعد بالبيت ويقعد يتفرج أنه يرتاح، خاصة مع كلام إيلون ماسك اللي بيقلك بعد 5 سنين الذكاء الاصطناعي اللي هو رح يعني أكيد الروبو اللي رح يحل بكتير من المهن ورح ياخد دور كتير من المهن. وتصوروا أنه بعد 10 سنين شو ممكن يصير أيضا من خلال، يعني اليوم كتير مهم أنه الذكاء الاصطناعي يساعدنا، ولكن كمان بنفس الوقت قدي ممكن يستعمل للشر. لأنه حسب ما عرفت معلومة اليوم أنه في معلومة بتقول أنه كمان عم بيلقنوا للذكاء الاصطناعي كيف يكذب. تصوروا أنه كمان حتى ببعض الأوقات كيف بيلقنوا الذكاء الاصطناعي كمان لحتى يستعمل الكذب، لأنه هيدي طبيعة الإنسان أنه بيكذب، فلا ما بيأثر، يعني الذكاء الاصطناعي كمان هو بده يكذب. خلينا نسمع نحن وياكم ما ذكروا إيلون ماسك بحديثه عن الذكاء الاصطناعي وشو ممكن يكون ناطرنا بعد 5 سنين من هيدا الوقت. نسمع.
2: I think AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years.
3: In 5 years?
2: Roughly 5 years is my guess. So there really won't be anything that AI can't do better than humans, apart from being human, perhaps. But assuming that there's not World War III, I think we're headed for an age of amazing abundance. So this is, I guess, a message of optimism.
1: نرجع نسمع الكلام اللي قاله إيلون ماسك عن الذكاء الاصطناعي. طب هو شو قال؟
2: I think AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years.
3: In 5 years?
2: Roughly 5 years is my guess. So there really won't be anything that AI can't do better than humans, apart from being human, perhaps. But assuming that there's not World War III, I think we're headed for an age of amazing abundance. So this is, I guess, a message of optimism.
1: إذن تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو مداخلة على مذاكر إيلون ماسك وكيف بتشوفوا يعني اليوم الذكاء الاصطناعي اللي رح ياخد مكان الإنسان بكتير من المهن، يعني ما بعرف بيقول هون فيما يبدو أنه بالنسبة لافتراض أنه ما تؤدي الأمور إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وبيقول إيلون ماسك بيعتقد أنه نحن متجهين نحو فترة كبيرة ومذهلة من التفاؤل خلال السنوات الخمس القادمة. فإذا تعليقكم على ما ذكره إيلون ماسك بالنسبة للذكاء الاصطناعي اللي بيقول ما بنقدر أنه نتفوق على البشر من ناحية كون البشر، أو ما بنقدر أنه نكون أفضل من الإنسان بالأشياء اللي بتميز الإنسان، البشر عندهم صفات وقدرات مثل الوعي، الإبداع، التجربة الشخصية والمشاعر، وأنه لا يدعي أنه بيتجاوز الإنسان بكل شيء. ولكن بيقول يعني كمان أنه ما تندلع الحرب العالمية الثالثة، التفاؤل القادم يعتمد على حدوث كارثة عالمية كبيرة مثل الحرب الشاملة. إذن يعني بالنسبة لإيلون ماسك يلي بيعتبر أنه الذكاء الاصطناعي رح يلعب دور كتير كبير وكتير مهم خلال السنوات الخمسة المقبلة. خلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، قدي ممكن يأثر على أعمالكم، وقدي أنتو يعني بتشوفوا أنه هيدا لخير البشرية، قدي فعلا الذكاء الاصطناعي رح يكون لخير البشرية، رح يريح البشرية، أم يعني كمان بنفس الوقت رح يلغي دور الإنسان كمان بتالي الأمر. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 أيام مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
9: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News 2ME ABCs.
10: Tonight, Connor with the top stories. The Australian Treasury Department's warned the global oil market is increasingly vulnerable with weaker buffers against supply shocks caused by the ongoing US-Iran war. Reduced strategic reserves, disruptions to alternative trade routes to the Strait of Hormuz, and Ukrainian strikes on Russian oil facilities are all affecting global supply and could see prices rise again if the conflict doesn't wind down. The federal government's weighing up whether to extend discounts on taxes on petrol and diesel, which are due to expire at the end of the week. Secret government files reveal some Australians may have unknowingly consumed horse meat in products sold as beef or lamb, or eaten food containing mouse fur or metal shavings. The New South Wales Greens have used parliamentary powers to obtain thousands of privileged documents from the state's food authority, which allegedly detail serious breaches. An investigation by the ABC's Four Corners program has also found significant issues with product labelling, with 25% of tomato products in supermarkets found to be not from the origin claimed on labels. And the French president's promising every available resource to fight raging wildfires, saying the crisis is the most severe to face France in memory. In both Spain and France, the exceptional scale of the fires have been fuelled by heatwaves that have hit especially hard and early this year, making forests and scrubland tinder dry. The natural disasters are driving calls for stronger action against climate change. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: ترامب يؤكد إجراء محادثات ودية جدا مع إيران ويهددها بشن ضربات قوية في حال فشل الجهود الدبلوماسية. تحذيرات من خطر انفجار الأوضاع في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي ينشر تعزيزات عسكرية كبيرة. رئيس الوزراء البريطاني يلتقي زيلنسكي كأول ضيف دولي ويمنح أوكرانيا منظومة تشويش لحماية مسيراتها بمواجهة الدفاعات الروسية.
12: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
11: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود محادثات ودية جدا مع إيران قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، لكنه حذر من أنه قد يعاود قصف إيران بقوة إذا فشلت المحادثات.
13: لقد دمرنا إلى حد كبير قدراتهم العسكرية وهم يريدون الاجتماع بنا ونحن نجتمع بهم بالفعل لنرى ما الذي سيحدث. فهناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولولا ما قمنا به لما كانوا يتحدثون معنا أصلا. لقد طلبوا عقد اجتماع عبر وسطاء وكذلك بشكل مباشر، ونحن سنلتقي بهم. والسبب الوحيد لرغبتهم في الاجتماع هو أننا وجهنا لهم ضربات قوية للغاية، وكما تعلمون قد تحدث أمور جيدة على ما أعتقد.
11: ونفى ترامب أن تكون الولايات المتحدة تعاني نقصا في الذخائر، مؤكدا أن بلاده تمتلك كثيرا من الذخائر المتطورة وتعمل على زيادتها.
13: لدينا الكثير من الذخائر من أنواع مختلفة، وكما تعلمون بايدن قدم كميات كبيرة منها إلى أوكرانيا، ولذلك نحن نعمل الآن على إعادة بناء المخزون وزيادته، ونعمل على ذلك بسرعة كبيرة حيث يجري إنشاء مصانع جديدة، كما يجري تصنيع الكثير من المعدات، وعلى وجه الخصوص إنتاج المزيد من منظومات الباتريوت، وكذلك يجري التوسع في إنتاج منظومة ثاد للدفاع الجوي الصاروخي على ارتفاعات عالية.
11: كما شدد ترامب على أن تركيا حليف للولايات المتحدة، قائلا إنه لا أحد يملي عليه ما الذي ينبغي بيعه، في إشارة إلى معارضة إسرائيل بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لأنقرة.
13: لقد كانت تركيا حليفا رائعا بالنسبة لي، وأعتقد أن أردوغان قام بعمل جيد للغاية وأدى عملا جيدا في سوريا. إنه صديق لي، لا أحد يملي علي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه. إن تركيا حليف استثنائي.
11: توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران.
14: أنا في طريقي إلى واشنطن لعقد لقاء مع صديق الرئيس دونالد ترامب، ومن واقع خبرتي كرئيس الوزراء فإن التعامل مع هذه المرحلة المعقدة يتطلب قدرا كبيرا من العزم والحكمة. سأناقش خلال اللقاء جميع الملفات المطروحة وفي مقدمتها الملف الإيراني، وبالطبع يتمثل هدفي في الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. إنني أنطلق في هذه المهمة بهدف واضح وجلي، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل وقوتها ومستقبلها.
15: ترامب ونتنياهو، ملفات ملتهبة وخلافات تكتيكية. يلتقي الحليفان وهما مأزومان على وقع قضايا شائكة وطموحات متعارضة، في القلب منها الحرب الإيرانية، خاصة وهي تختتم شهرها الخامس دون بلوغ أي منهما أهدافه المعلنة. وغير واضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية في طريقها لإبرام تسوية سياسية حاسمة مع طهران، أم تنفذ عليها هجمات جراحية عميقة وستحضيرات من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. نتنياهو يأمل في إقناع ترامب بضرورة توسيع المواجهة مع الإيرانيين، حاملا ملفات مثقلة بالخطط العسكرية لشن ضربات استراتيجية تستهدف المفاصل الحيوية لبرنامج طهران النووي والباليستي. هو يتمنى إسقاط النظام الإيراني ليستثمره كرافعة سياسية ترفع من أسهمه وتعزز صورته قبل الانتخابات الداخلية الإسرائيلية نهاية أكتوبر القادم. خاصة وأن سهام انتقادات داخلية تلاحق أداء حكومته بشأن نتائج الحرب وكلفتها الاقتصادية والسياسية. هذا المسار يتصادم مع مسعى ترامب الذي يحرص على إخراج بلاده من دهاليز الحرب، وهو مقبل على الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل. كما تشهد الجبهة الداخلية تراجع معدلات التأييد لأدائه السياسي، وهي منقسمة حول جدول الاستمرار في صراع لا تلوح نهايته في القريب العاجل. واشنطن ترفع مستوى التأهب العسكري فيما يبدو وكأنها مناورة تمنح ترامب هامشا واسعا للتحرك بين مسارين، إما تصعيد الضربات أو استخدام الضغط العسكري لفرض مسار تفاوضي جديد. ونشر ترامب صورة معدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات جوية مكثفة على جزيرة خارج الإيرانية. يرى خبراء أن أي هجوم بري أمريكي على إيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات الإيرانية. الملفات الخلافية ساخنة ومصالح الانتخابات حاكمة والعيون إلى قمة البيت الأبيض ناظرة. ومما لا شك فيه أن نتنياهو يرى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لتغيير وجه الشرق الأوسط وكسر الشوكة الإيرانية وفق قاعدة المصالح تتصالح.
11: إعلان وسائل إعلام إيرانية انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز أثار التساؤلات حول مواقع الألغام التي زرعتها إيران وعددها وكيفية إزالتها.
16: In Sydney at Killarney Heights, there was a truck crash southbound on Warringah Road approaching Roseville Bridge. One lane of Warringah Road remains closed and there are extensive delays all the way back into French's Forest. It's put pressure on the alternative run southbound from the Northern Beaches. Wakehurst Parkway, Spit Bridge and also Motorvale Road southbound through St Ives is very heavy as well. In Melbourne this morning, reports of a crash on the Monash Freeway, City Mound near Ferntree Gully Road, and a crash at Glen Iris, Burke Road at Malvern Road. Trams are affected. Take Taronga Road instead. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21 على صعيد ميلبن، أقصاها بتوصل لل 15 درجة مئوية، والطقس رح يكون جيد.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: سوا منتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا. مثل ما سبق وذكرت قبل شوي أنه حابين كتير نسمع آراءكم وتعطونا أنتوا رأيكم بأي غنية جديدة راح تستمعوا لها. مثل هلأ عم نسمع هيك مقطع صغير من غنية يارا عقلبي شغالي، وبعد شوي راح تستمعوا للغنية كاملة. بتمنى هيك تعطونا رأيكم، لأنه نحن أكيد بناخد دائما بعين الاعتبار رأي المستمعين بأي شيء، كان بالنسبة للتوك باك، بالنسبة لأراءكم حول المواضيع اللي بنطرحها على الهواء، أو كمان حتى بالأغاني، لأنه يعني بالنهاية بدنا نوضع الغنية على الهواء لديما تسمعوها، أكيد تكون بمستوى معين أو تكون يعني أكيد المستمع راضي والمستمعين راضين عن هذه الأغنية. فبهمنا رأيكم، بهمنا تصويتكم لأي غنية. يعني طبعا تسمعوها غنية جديدة بتلاقوا أنه بتستاهل وبتستحق أنه دايما نسمعها، أو غنية هابطة ما في لزوم أبدا ونسمع أكثر من مرة، يمكن لحتى بس نسمع رأيكم وتعليقاتكم حولها على 02-96-530. رح نتابع نحن ويكم مع غنية يارا دي، رح تستمعوا لمقطع منها هلا، وأكيد تستمعوا للغنية كاملة، بس اسمعوها كاملة. بيهمني رأيكم إذا هالغنية بتستاهل وبتستحق تكون معنا أم منشيلها. بدي أرجع للموضوع الغير سياسي اليوم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي، شيء اللي ذكره إيلون ماسك بمقابلته الأخيرة، شيء كتير خطير. صوروا بعد 5 سنين شو اللي ممكن يصير، وكيف ممكن يتغير العالم، وكيف ممكن تتغير المهن. كان بأحدث ظهور له اللي بيقول إيلون ماسك، الملياردير إيلون ماسك اللي عفوا يعني خسر نص ثروته، ولكنه بعده متقدم على كتير من المليارديرية بالعالم، على الرئيس التنفيذي للفيسبوك ميتا وغيره يعني كمان اليوم، لأن هلأ خسر نص ثروته بسبب الأسهم وانخفاض أسهم شركة تسلا وغيرها من الشركات اللي هو طبعا بيملكها، ولكن بعده متقدم وبعده بالطليعة يعني اليوم إيلون ماسك. ولكن الشيء اللي ذكره شيء مخيف. بيقول اليوم مستقبل التكنولوجيا والاي اي اللي توقع أن يشهد العالم تحولات خلال 5 سنوات المقبلة، يعني 5 سنوات للعشرة سنوات المقبلة، بفعل التطور الهائل للذكاء الاصطناعي. فإذن اليوم إيلون ماسك يلي بيشوف هيدا التطور الخطير، وكمان بنفس الوقت بيقول أكد أن القدرات للذكاء الاصطناعي الـ AI بطريقة لحتى تتخطى قدرات العقلية والإدراكية للبشر، وهيدا بحسب رؤيته. وبيقول ما بتقتصر هيدي السيطرة بس على المهمات الروتينية، بل رح تطال مجال الإبداع والابتكار وتحليل البيانات المعقدة. هون متجاوزة أداء أذكى العقول البشرية بكل المجالات. نهاية عصر الندرة والعمل الإجباري على المدى الطويل رح يكون يعني خلال 10 سنوات المقبلة حسب توقعات إيلون ماسك، أنه هيدا التطور بالاي اي بالاشتراك مع تكنولوجيا روبوتات المتقدمة اللي وصفوا بعصر الوفرة القصوى. بيقول أنه تكلفة إنتاج السلع والخدمات رح تنخفض بشكل كبير وشبه مجاني. يعني هذا بيخلي الأنشطة المالية حتى بصيغتها التقليدية يعني الأموال كمان تفقد أهميتها المعتادة، يعني مثل كأنه عم بيقلنا ما بقى رح يكون في مصاري. يعني كمان رح يتحول العمل من ضرورة اقتصادية ملحة لخيار شخصي، بيمارسوا الإنسان للشغف أو الهواية بس لحتى يتحرك لحتى ما يصير هو هيك صنم قاعد بالبيت يعني. بينما بتتولى الروبوتات الجزء الأكبر من الإنتاج المادي والفكري وبيطلب من الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية إعادة هيكلة نظم الدخل العام، يعني شو بيطلع يعني أكيد الدخل لحتى تتوافق مع هيدا الواقع الجديد. اليوم بمعرض تعليقه على مخاوف الذكاء الاصطناعي قلل ماسك من أهمية السيناريوهات السينمائية كمان القائمة على التمرد، وضح أن التحدي الحقيقي بيكمن بفقدان البشر للقدرة على مراقبة وفهم مسارات اتخاذ القرار لأنظمة بتفوق الذكاء بمراحل. ويليش رح يصير فينا؟ فخليني أسمع أنتو رأيكم، شو تعليقكم على ما ذكره إيلون ماسك اللي بيقول أنه بعد 5 سنين الروبوتات اللي راح تاخد دور الإنسان. خليني أسمع رأيكم وتعليقكم على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق. راح أتوقف عند استراحة وما بعدها راح أستقبل اتصالاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة. 02-965-330
1: اتصل هلا هلا Do you understand English؟ على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤميلة متابعة مشوارنا وكمان تعليقاتكم اللي بتهمنا مباشرة على الهواء على 02-96-33-33-0. رح استقبل معي اتصال بخلال هالوقت من منطقة غرينفيل سيدني، معنا ألبير. صباح الخير.
9: صباح النور مدام فلور.
0: يا هلا صباح النور، تعليقك ألبير.
9: يا الـ AI هي tool، it's a tool. It depends who uses this tool. A good person or a crook one. So you can never predict, you know, or put a blame on the tool. There is another group of people. They tend to believe everything they see on the, you know, through the AI or through the videos we see on the mobile phone. I recommend and strongly recommend that people should check before believing.
0: حتى يعني كمان اليوم عم بيلقنوه لحتى يكذب، يعني كمان لحتى ياخد هيدي خاصية لحتى يسرق منها، يعني ما بيسوى.
9: بنكون متحضرين انه ما نصدق كل شيء، ان you know نعمل اول اون ريسيرش and then you know make decisions especially when it comes
0: طيب شو رأيك هون ألبير أنه عم ياخد يعني مهمة كتار من الناس، يعني عم ياخد عم ياخد وظيفهم، يعني الإنسان رح يقعد بالبيت ويتفرج، وحتى كمان رح تنزل الأسعار ورح يكون الإنسان مرتاح بشكل كتير كبير، ورح يعني ما بقى رح يكون في مصاري، يعني مثل ما هو الميل ما بقى رح يكون مستهلك.
9: هذا شيء
0: نعم،
9: هذا شيء معناه من زمان، وقت اللي الماشينز الروبوت توك اوفر اند ذي غانا دو ا لوت اوف دامج يو نو لايك تيكينج جوبز فروم بيبل اند ذات بس بيبل ار سمارت ذي انوفاتيف ذي ويل اوفركم ات.
0: قد ايه عندك خوف يعني انت كمان بعملك بشغلك، انه عندك قلق بهيدا الموضوع؟
9: بشغلي أنا بيتطلب معرفة خبرة بالأقمشة بالقياسات وإلى آخره إلى آخره. هي هاي في دخل بكل شؤون وأعمال الإنسان، ولكن متى راحت الخبرة أنا بوقف.
0: يعطيك ألف عافية، مرسي لك على المشاركة ألبرت. رح أتابع كمان مع مزيد من الأراء على 0296530 من بارامتا سيدني. سعيد صباح الخير.
10: صباح النور لك مستمعين كرام.
0: صباح النور، شو تعليقك على كلام إيلون ماسك؟
10: موضوع الاي اي مدام كلود عم ينحكى وعم يشتغل عليه من 5 سنين، عم نقول 2030 يعني 2030 ما بعد شو في حدا معه مصاري. حتى العقارات كلها عم تنقال انه بدها ترجع الدولة تشتريها، وانت تكوني مرتاحة ببيتك مصاري ما بقى في مئات الالاف من الوظائف المتعددة رح تمحى عن الوجود. الرابط والاي اي هو رح يستلم محله، وخاصة بالبنوك والمؤسسات الكبيرة. هذا يعني تضخم كبير حيكون، بس ولكن بيقولوا حيكون انه الانسان عايش بحياة افضل. نحن عم نحكي بالويسترن وورلد، بالعالم الثالث يختلف كليا، لانه حنضل متاخرين حتى يوم القيامه. موضوع تاني مدام كلود،
0: نعم
10: كثير حلو ويعني وبيفرفح القلب. وافقت الحكومه العراقيه على تاهيل مصفية طرابلس، ومشكور علي الرئيس نواف سلام اللي حيبلشوا من خلال 4 أشهر إعادة تأهيل المصفية وترميمها وضخ البترول عليها مثل ما كان.
0: عظيم، شكرا لك سعيد على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا بالراديو تؤمي مع استراحة من بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 9، كونوا معنا.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: تواجه رئيسة وزراء فيكتوريا جاسينتا آلين ضغوط داخل حزب العمال، وأيضا تقارير تفيد إلى وجود تحرك داخلي بشأن قيادة الحزب. أيضا من بين الشخصيات اللي قد تنافس على القيادة هونيك يعني كمان جاسينتا آلين يلي مش ناوي الاستقالة وتواصل قيادة الحكومة. هالتطورات قبل انتخابات فيكتوريا وصل دعوات داخل الحزب لمناقشة مستقبل القيادة وأفضل طريقة لخوض الانتخابات. بالشأن النقابي أعلنت قيادات الACTU من بين سالي ماكمانس وميشيل أونيل خطط مغادرة منصبهم بعد سنوات من قيادة المنظمة، وبتقول القيادتين أن التغيير بيهدف إلى إعداد فريق جديد للتعامل مع التحديات المقبلة اللي بتواجه العمال والنقابات. أظهرت استطلاعات رأي جديدة استمرار اهتمام الناخبين بحزب ون نيشن مع تركيز المؤيدين على قضايا مثل كلفة المعيشة والهجرة. تدرس الحكومة الفيدرالية خطط لتعزيز أمن الوقود بأستراليا من بين إجراء إنشاء مصفات نفط جديدة بويسترن أستراليا.
12: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
13: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
14: First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى الموجز الإخباري على قناة الجديد. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولجر تورك وفريق عمله في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، إذ رحب الرئيس سلام بزيارته ونوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعنية بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدستوري الإنساني منذ تشرين الأول 2023. كما أعرب الرئيس سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، ولا سيما من جهة دولية محايد مثل الأمم المتحدة. الوفد الأممي زار عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والتداعيات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وملف النازحين. لفت رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن إلى أن المقاومة تمتلك إلى جانب الإيمان واليقين بالله عناصر قوة تتمثل بأهلها وناسها وثباتها وصبرها وقدرتها على الصمود، مشيرا إلى أن أعداءنا وخصومنا يتوهمون أنهم قادرون على القضاء علينا ودفعنا إلى الاستسلام، فيما ينشغلون بسلاحنا لأنهم يعتقدون بأننا ضعفاء. وخلال حفل تأبيني قال: لن يستطيع أحد نزع السلاح، ولن يكون هذا السلاح لأحد، مشددا على أن المطلوب من السلطة اللبنانية العمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بلا قيد أو شرط، منتقدا الانسحاب الجزئي الذي حصل من بلدة زوتر الغربية، ومعتبرا أن البلدة محررة بالأصل. نوه رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقرار الذي صدر عن دولة الإمارات بالسماح لأبنائها بالمجيء إلى لبنان، معتبرا أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك من خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش بمناسبة وجوده في لبنان، والذي نقل تحيات رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمان. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل النائب فؤاد مخزومي الذي أعرب عن تقديره تضحيات المؤسسة العسكرية وثمن جهودها في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. كما استقبل رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان مع وفد مرافق في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدم خلالها خلفه. وخلال اللقاء أكد العماد هيكل أهمية دور اللجنة ودعمها الجيش. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض. أكدت وزارة الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها محذرا للعدوان، ولفت إلى أنها تدين الاعتداءات بمسيرات أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران بالعراق، وأكد عزم المملكة على ردع المعتدين. قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أنهم استهدفوا نقاط إمدادات ونقل النفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستني لليوم الطقس جيد درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن أقصاها 15 درجة وطقس رح يكون كمان طقس جيد ومشمس.

أستراليا 1638 AM على بريكفاست شو. نكمل يعني برنامجنا مع الأغاني، مع المنوعات، مع الأخبار، مع توك باك، مع أرائكم على الهواء. برجع بذكر مستمعينا كتير بهمنا رأيكم لنشوف الغنية اللي راح تستمعوا لها من الأغاني الجديدة، إذا هي من الأغاني اللي حبيتوها واللي حابين دايما تسمعوها، أو بتشوفوها من الأغاني اللي لا تستحق، من خلال آرائكم، من خلال مشاركتكم معنا على الهواء. مع جديد الإصدارات راح نسمع به خلال هالوقت يارا ع قلبي شو غادي. اسمعوا للغنية وعطوني رأيكم، حبيتوها ما حبيتوها، بتشوفوها أنه بتستاهل وبتستحق أنه دايما تستمعوا لها عبر هواء توأمية. دي حلو الواحد يعني كمان اليوم مشاركة رأي المستمعين حتى بالأغاني، يعني إذا عبيلكم تسمعوا غنية حلوة بمستوى حلو كتير بهمنا نسمع رأيكم وتعليقاتكم. هلأ في كتار يلي كانوا عم يشتكوا أنه إيه في أغاني، عطونا رأيكم لحتى نعصم الموضوع ونشوف إذا الغنية على ذوقكم أو ما حبيتوها، حبيتوا ولا ما حبيتوا الغنية، رح نستمع لها. جديد يارا.

لازم يكون في هونيك مطبات أوقات بينجح أوقات كمان بيفشل بالاختيار. بحطرك الخيار لألكون إذا فعلا حبيتوا غنية يارا وبتستاهل أنه دايما نسمع هيدي الغنية على الهواء. خلينا

0: نسمع آرائكم كمان بهالأغاني الجديدة اللي عم نترافق مع عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. إذا أغنية يارا اللي استمعتوا لها أعطوني رأيكم أدي حبيتوها، وبيهمني كتير اسمع تعليقاتكم بهالأغاني والأعمال الجديدة. راح نسمع إذا رأيي من جورج مخول من ملبن. يعطيك العافية جورج، صباح الخير.
1: الله يعافيك، شكرا. ومنلك لك اسم الله عليك يعطيك العافية، يعني بنطبق عليك المثل يلي بقول مثلا شو بالع راديو هذا الزلم. يعني انت
0: تصور اذا مش بالع راديو كيف بيكون الوضع. انا ضروري ابلع راديو.
1: ضروري يعني
0: بقعد بالبيت.
1: صحيح، بمطرحها لأنه الناس كلها بتكون ناطرتك وبدها تاخد وبدها تتغذى الصبح يعني من هالأشياء اللي حضرتك تعطيها. عن جد يعطيك ألف عافية، نعم لك لألك يعطيك العافية.
0: مرسي مرسي لألك جورج، مرسي على كلمة. شو تعليقك؟
1: يارا كثير. لا الأغنية أبدا أبدا أبدا أبدا مش مناسبة لشخصيتها ولصوتها.
0: ما حبيتها
1: أبدا. ما حبيت ابدا. بتعرفي انا وقت بسمع بحسها فاتت هيك وبرتاح وبتعطيني روحي ونفسي. بس بهاي الاغنيه عم بتكون مزعجه. عدد
0: لهالدرجه؟
1: ما بعرف ليه
0: لهالدرجه. وين يعني حسيت انه شوي هيك مش ستايل يارا، مش الحنين اللي بصوتها. ما بعرف
1: ابدا. إيه؟
0: أنا كتير بعشق صوتها ليارا فوقها، يعني كمان تعطيك راحة.
1: أنا كمان حب عم مزبوط بهاي الأغنية بالذات،
0: مش
1: ما عم تعطيكي راحة أبدا. عم تعطيكي عن جد إزعاج، يعني فيها تكرار وفيها مش لألم، ما حسيتها أبدا يعني. ما بعرف.
0: نعم،
1: على كل حال الله يوفقها، وهذا رأي.
0: أي أكيد يعني. أما يكون الفنان ناجح ومنحبه إيه. أوقات بيكون عنده سقطات معينة. نرجع لإيلون ماسك. شو؟
1: إيلون ماسك يعني مصيبة بشرية. إيلون ماسك
0: مصيبة؟
1: إذا بتطلعي على المدى الطويل، إذا بتطلعي على المدى الطويل أكبر مصيبة. يعني اليوم بالبيت مدام كلود لما بتبلشي تعلمي طفلك على كيف يتعاطى بالحياة، لحتى إذا كنت أنت غنية تنقول لحتى أنه ما يجي نهار ويصرف المصريات كيف ما كان، بصير يتعلمي كيف يعني قيمة الدولار إلى آخره. اليوم نحن شو عم نعلم العالم؟ شو عم نعطي البشرية؟ عم نعطيها هلاك جايينا هلاك.
0: هلا بيقلك لا يعني بدو يريحوا للإنسان، بدو يقعدوا بالبيت وما منا بحاجة أنه يكون معك الأموال، لأنه كتير من البضائع يلي ممكن يعني كمان هو بشكل او باخر يعني كمان يعني ما بقت تحتاج للميل، وكمان بدلك قاعد بالبيت مثلا بشو بيوفر لك وقت مع عائلتك. شو
1: هلا وقت العائلة كل شيء اصلا بتعرف يعني لازم
0: يشغل
1: عقله. عرفت كيف يعني؟ اي شو عم بيعمل كثيرنا بيعطلنا يعني نصارة الحياة منا هي عود ونوم لحين النام.
0: نعم. يعني هالخمس سنين اللي جايين علينا والعشر سنين ما رح يكونوا مريحين بقدر ما رح يكونوا بتشوف أنه رح يكونوا تقل على الإنسان أو يلغوا دوره للإنسان. نسمع فاطمة من جرينيكر سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا، صباح النور.
2: انا بسمصوتي لصوته، وانا نفس الساعة عندي مايجرين يعني بحب صوته كتير كتير، بس اغنية ابدا مش حلوة.
0: ما حبيتيها لغنية يارا؟
2: لا
0: ما حسيتيها.
2: حبها كيف لا يارا صوته كتير حلو، بس الغنية ما حبيتها ابدا.
0: اثرتوها
2: يعني بس عم تغني هالساعة فاتت براسك عملتلك مايجرين.
0: اوف لهالدرجة. يعني خلص يعني شيلة ما في لزوم بقى يعني تنوقع على الهواء. قتلتوها ليارا بهالكلام. عطوها شوية بس. أنا في محلات حلوة، أنا حسيت أنه في محلات هيك فيها نغمة حلوة، بس في محلات هيك هالتكرار ما بعرف. مش الحال. اوكي عندك اي تعليق على ايلون ماسك وتوقعاته خلال الخمس سنين المقبلة؟
2: ما هذه
0: نحن
2: متوقعينها مثل ما هو يتوقع. يعني هذا الربع حياخذ كل شيء.
0: حضرتك موظفة؟
2: ايه بشتغل بالمدرسة.
0: اوكي انا عندك خوف على وظيفتك يوما ما؟
2: أنا لا بدهم
0: ياخذوها ياخذوها. حسيت فاطمة بدي بس بدها تتخلص يعني بس بدها ترتاح.
2: كل شيء اتكل على الله شو ما بده يصير يصير خلص اتكل على الله
0: لا وأنا كمان بقصة الأموال يعني كمان ما أنك بقى رح تحتاج كتير للأموال
2: الأموال هلا الأولاد كبروا بقى هني بيصرفوا علي.
0: هني يصرفوا هلا هو ما يعني حتى الأموال يمكن معش كفي لزوم لألا لأنه رح يكون في روبو رح ياخد محل كل شيء ومفروض يعني على دول تبلش تغير بالأنظمة وبالدخل فما بعرف وين رايحين بعد هالخمس سنين. يا حبيبي
2: أصلا نحن ما حيكون إلنا وجود يمكن.
0: لا لا لا خلاص شو يا جورج شو بتقول؟
1: موافق معي كمان
0: على شو؟ على أي
2: نقطة؟ كيفك يا جورج؟
1: على على على على انه الانسان بالنتيجه رايح لا يقعد كومبليتلي يعني ما راح يعمل شيء بعدين.
0: نعم عم تقول لك فاطمه كيفك عم تسلم عليك فاطمه.
1: فاطمه يعطيك العافيه يا فاطمه انا يعني عن جد انه عملت لك وجع راس شوي لا يارا بس ما بقول لك لا يعني لانه حسيت هيك بالاغنيه ما هي الغنيه بتعطيك يا بتعطيك رياحه يا بتجيب لك وجع راس.
2: صحيح
1: عن جد انا لما سمعتها
2: لما انت حكيت الطلب وافق معه يعني عن جد يعني رايك مثل رايي بالضبط.
0: اوكي
1: خيارك كثير مش ظابط هالمره ان شاء الله بالاغنيات الجايه تزبط معه.
0: نعم خلينا نسمع راي زميلتنا رافال من ميلبورن. صباح الخير.
3: صباح الخير. مع الاسف يعني يارا اليوم التصويت عليها لا لا خطيه
0: ليه حبيتي ولا ما حبيتي؟
3: يلا صاروا ثلاثه صباح الخير. أوه. كل المستمعين وصباح الخير جول صباح الخير فاطمة
2: صباح النور.
3: أضم صوتهم صراحة
0: وصل. اوكي فاطمة يعني كمان هون كانت قالت المحبة جورج محبة كاميرا فالمحبة خلينا نروح لإيلون ماسك. شو بتتوقعي بعد هالخمس سنوات؟ شو تعليقك على كلامه انه رح الذكاء الاصطناعي
3: يعني
0: رح يكون نعم
3: خليه بس يركز بالحكومة يسوي لنا روبوت شي لحكومة لشغلة تفيد البشرية ممكن انه اكثر نستفاد انه يغير العاملين.
0: انتو رح تتغير الحكومة عندكم قريبا هيك حاسي. شو رأيك بالنسبة للجدل اللي صاير بميلبورن بالنسبة لرئيسة ولاية فيكتوريا؟
3: ننتظر اليوم نشوف شنو الأخبار اليوم في اجتماع في طرح قد تكون أفكار جديدة وقد فعلا رايحين للتغيير لرئيس الحكومة في فيكتوريا.
0: نعم.
3: بعد الأمور ولكن الأمور غير مبشرة بالخير صراحة.
0: نعم.
3: بس ما زلنا ننتظر نعرف العملية السياسية دائما ممكن أن تتغير في آخر لحظة سواء راحت أو إجا غيرها أو بقت أكيد إحنا الأهم أن نأخذ خدمات جيدة من
0: نعم.
3: الحكومة هناك واجبات وحقوق للمواطن الأسترالي من حقه أن يعيش بسلام وبأمن وبراحة بال عدم الضغوط الكثيرة الحياتية اللي تتعرض لها العوائل بشكل كامل في كل أستراليا وليس في فيكتوريا.
0: نعم جورج أنت مع التغيير اليوم؟
1: أكيد هو الشيء الحافز الحلو بالسياسات الأسترالية إنه في يعني اتجاه ومنظار واحد لل حكومات وللزعامات بأستراليا يعني إذا اشتغل اللي وصل على الحكم بنظافة بيستمر ما اشتغل ما في ولاء أعمى من الناس لا لا لا له مثل ما عنا يعني ببلادنا. وهذا الشيء حلو يعني مما اجى بده يجي بنمط جديد وبده يحاول يحسن ويشوف الأخطاء اللي مرعت فيها الحكومات السابقة أنه يصحح فيها وهذا شيء صحيح.
0: نعم مش قليل يعني وصلنا هلأ بمعلومة بخلال هالوقت أنه في فيديو انتشر لنائب رئيس الولاية في فيكتوريا بن كارول اللي يعني كمان بيقول أنه عينه منا باتجاه أنه يكون منافس لجاسينتا ألين وبيقول أنه ما بدي نفسها وعندي طفل وعندي زوجي ويعني ما بدي اطلع لأكثر من هيك. يعني شو رأيكم هل هو كذبي برأيك رفل أنه هيدي كذبي لأنه شفنا بفترات سابقة مثل ذكروني بجوليا جيلارد اللي كانت قالت بفترة سابقة أنه أنا ما بدي أعمل تشالنج مع كيفن راد ورجعت غيرت بموقفها. شو بتشوف يعني بموقف نائب رئيس؟
3: كل شيء وارد كل شيء وارد. قد يكون الرجل فعلا كلمته صادقة وقد يكون فعلا صادق ولكن سوف تتغير في اللحظات الأخيرة يعني كل شيء وارد.
0: نعم يعطيك ألف عافية وشكرا لهالمشاركة القيمة وشكرا كمان لجورج وفاطمة اللي شاركونا كمان بهالموضوع. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم نطرحه على الهواء فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. خليني أرجع أذكركم مستمعينا بالنسبة لما ذكروا إيلون ماسك وخلينا نتابع بهيدا الموضوع لكل اللي عنده أي مداخلة.
4: AI may exceed the sum of human intelligence in about in around 5 years.
5: In 5 years.
4: Roughly 5 years is my guess. So there really won't be anything that AI can't do better than humans, apart from being human, perhaps. But assuming that there's not World War III, I think we're headed for an age of amazing abundance. So this is, I guess, a message of optimism.
6: To ME Australia and To ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا To ME Australia To ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا To ME Australia. To ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: سوا من مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. أكيد عم ناخد أراءكم بالنسبة لمواضيع اليوم وأخبار اليوم، خاصة في ما بيتعلق بالنسبة لرؤية إيلون ماسك للمستقبل الذكاء الاصطناعي خلال 5 إلى 10 سنوات المقبلة، اللي حكي عن التفوق خلال هالخمس سنوات اللي رح يتجاوز الاي اي القدرات العقلية للبشر، وكمان تفوقه على المهمات البسيطة، يعني مش بس أنه على المهمات البسيطة رح تكون، إنما رح يشمل الإبداع والابتكار، تحليل البيانات، واللي قد يكون متفوق على ذكاء البشر وعقول البشر. اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي والروبو رح تنخفض تكلفة السلع والخدمات بشكل كتير كبير لحتى تصير شبه مجانية. ده حلو. ما بعرف إذا بتشوفوا يعني كمان هذا الموضوع مهم، يعني ما أنك بحاجة بعد يعني للأموال حسب رؤيته، أنه خلال 5 و10 سنوات المقبلة، وهذا الشيء اللي رح يحول العمل من الحاجة لمجرد أنه هيك هواية بعملك. يعني أنت إذا نويت ممكن يكون هيك هواية مجانية، هواية أنه تشتغلها، بس أنه منه مفروض عليك تشتغل. رح يتحول العمل إذا من حاجة للبقاء إلى مجرد هواية أو شغف، وهذا بيجبر الحكومة على تغيير نظم الدخل والاقتصاد. لكن التحدي الحقيقي هو بتمرد الآليات كما بالأفلام، بعجز البشر عن فهم أو مراقبة نظام ذكي بفوقهم بكتير. يعني الذكاء الاصطناعي رح يكون أذكى من الإنسان، لكن نقول أنه لو ما الإنسان اللي هو ذكي اللي هو اللي عمل بالنهاية الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم قد تكون لدى الذكاء الاصطناعي قدرة على تفوق بالذكاء على الإنسان. رح نتابع مع فاتن من بيرود سيدني. صباح الخير فاتن.
1: صباح النور، كيفي؟
0: يا هلا، صباح النور.
1: خطرت لي فكرة، بس انتو عم تحكي عن الانسان ما يكون عنده شغل ويكون الروبوت عم يعمل له شغل وهيك، ما يبين احنا شوي بعيد عن الموضوع، بس الفكرة خطرت لي وحبيت خبركم منها. المرة كان في بروفيسور، تعرف بروفيسور دارس وبارم العالم وهالكين، وكبر بالعمر راح بده يتقاعد. وين قرر يقعد؟ راح على جزيرة حلوة وفيها نخل وهيك وبحر وهيدا، راح يتقعد. بعد الظهر نزل يتمشى على البحر، قام لقى شباب هن من أهل الجزر، يعني بتعرفي هدول شوي بيكونوا لايت باك وما كتير بيشتغلوا، ملايين إلا مسطحين كل النهار، يقوموا بعد الظهر ينزلوا يتصيدوا سمكة سمكتين ويجوا يشوون ويأكلون ويرجعوا يتصيدوا ويقعدوا يرقصوا كل الليل.
0: نعم.
1: أما هو ينزل كل يوم يلاقي نفس المنظر. أم سأل حدا من أهل الضيعة يعني وقال لهم، قال لهم أنتوا ليش هيك حياتكم تافهة؟ قالوا له ليش؟ قال له روحوا اشتغلوا، روحوا عبلاد تانية، ما تقعدوا بهالجزيرة، برموا وتعلموا واشتغلوا وهلكوا وجمعوا مصاري ورجعوا لهون تقاعدوا. أم إجا رئيس الضيعة وهذا طلع فيه هيك، قال له، قال له ليش بدنا نروح نتعب ونهلك وآخر شي نيجي نتقاعد؟ لك أنت هلكت وتعبت وهلكت ورجعت هلا نحن متقاعدين كل حياتنا اصلا. فهذا بفرجيك انه الانسان بيتعب وبيشتغل وبيهلك وبالنهايه
0: بيحطن على صحته.
1: اذا اذا اذا لو ما جبنا من هلا الروبوت يعني بوفر علينا هالفيئه بكير والركض والسواقه والرياحه، ليش لا؟
0: ما يعني هيدا شيء.
1: بس ما يلغي وجود، هو اصلا بكلامه قال احسن شيء اخترعوا لحد هلا الاي اي، يعني اكثر شيء ما حدا يقدر يخلقه هو الانسان، يعني قدره ربنا بتضل هي النمبر 1.
0: نعم، بس ظاهر ان الذكاء الاصطناعي رح يتخطى ذكاء الانسان حسب يعني كمان كلامه لإيلون ماسك. رح يتخطى الامور
1: الابداعيه. نحن حتى بالوقت الحاضر الذكاء الاصطناعي بتعرفي انت تخطى الذكاء الانساني في اشياء, بتعرفي انت تشات جي بي تي وغيره, يعني ناس كتير ما بعرف تعرف تتصرف الا ما خليني اسال شات جي بي تي. يعني الانسان حتى عقله ما بقى بيقوله ليفكر ويطلع موضوع.
0: صحيح.
1: يعني انا بعرف كم ستودنت باليوني بالوقت الحاضر عم يقدموا الاسايز بيسالوا شات جي بي تي بيجيب الأسئلة مكتوبة من أولها لآخرها.
0: حتى الصغار, يعني حتى الصغار يقولوا لك تيتا روح اسألي تشات جي بي تي مثلا على شغلات مثلا بيسألوك. حتى الصغار بلشوا يتعودوا يعني على هيدا الموضوع.
1: صحيح. يعني كنا بالأول الفان نمبرز نحطهم على تليفوننا ونحفظهم, قبل هيك كنا كلنا حافظين نمر تليفون بيوتنا. غيبا يعني هلا لا, هلا على تليفوننا حتى اولادنا ما حافظين نمرتهم على اسمهم, بنكتب الاسم ليطلع لك النمبر.
0: صحيح.
1: يعني عم نحن بايدنا عم نلغي عقلنا بايدنا وعم نخلي اذر بيبل يتحكموا فينا.
0: خلينا نسمع راي عمر.
1: يستفيد من ورانا, يعني ايلون ماسك عم يستفيد من قله, يعني ما بدي اقول غباء الانسان لان الانسان اذا عز عقله ما هو غبي, بس عم يستفيد من التنبلي تبعتنا اللي احنا عم نوصلها.
0: نعم.
1: هو عم يستفيد من ورانا فيها وحيعوزها ضدنا, يعني وان داي حيلغي وجودنا.
0: نعم.
1: نبقى نحن اصلا بنصير نحن الروبوت والروبوت هو اللي ممشينا.
0: هو اللي ممشي كل شيء. عمر مراك سيدني, صباح الخير.
2: صباح النور ستي فرونت.
0: صباح النور
2: للست المتوسطة.
0: يا هلا.
2: أنا سامع المثل اللي قالته بخصوص الغزيرة أنه عم التقاعد, وأنا وافق هذا الشيء أنه بالنهاية كلنا نسعى للتقاعد كل إنسان, يعني
0: نعم
2: مش هيك
0: بس أنه ما نتقاعد على بكير
2: وليش لا, ما بما أنه هذا الهدف.
0: طيب أنا شو بيعمل
2: مثلا بتضلك تقطع اللوتو لتربحية لللوتو. طب إذا ربحتيها على عمر 20 أو ربحتيها على عمر 70 أي واحدة أصغر؟
0: يعني صرت معناتها من كذا شخص يعني كمان أنه ما مصدقين عن الله قيمته فعلا أنه نروح لهيدي المرحلة. قد إيه الإنسان تعبان؟
2: لا. لأنه نمط الحياة اللي وصلته الثورة الصناعية بالعشرينات وصل لهون.
0: نعم.
2: وصلت صرنا عايشين بدوامة, يعني نحن روبوت. يعني
0: كيف بتقضي وقتك؟
2: بقول لك عن الشعب الفرنسي كيف عايش, بقول لك بولو مترو دودو.
0: طيب بالنهاية انه انت كيف بتقضي وقتك في حال انه خلص صار الروبو عم بيقوم بالمهمات وخلص تلم الذكاء الاصطناعي مكان الانسان, انت كيف بتصرف وقتك كل نهار كشاب؟
2: فينا نعيش ما بعرف فارم طبيعة اكتيفيتيز شو ما كان. هلا النقطة اللي انا مش قادر افهمها كيف وسيلة العيش, يعني المدخول كيف بيكون او كيف بيصير هون بتشوفي.
0: لما بيقولوا انه ما عاش بحاجة للاموال, بتصير الاليت والروبو يقوم بكل المهمات والدول.
2: بدك تروح على السوبر ماركت تشتري شيء.
0: ما بعرف كيف بدها تصير, يعني في تغيير للنظم.
2: يعني لتاخذي
0: روح بتجيب تحمل الابداع وتحمل حالك وبتفل وهيك عم بيقول. أيوة. فما بعرف عن جد, يعني
2: في شغلة كمان بدي ألفت الانتباه لها أنه الضربة اللي صارت من أمريكا على إيران يلي هي أول ضربة واللي استيلوا فيها السيد الخامنئي, اشتغلوا بالتعاون مع شركة أنتروبيك يلي هي لها شركة كلود
0: صح
2: الاي اي
0: بقى. بس نكرت
2: أنتروبيك حللت. لا مش مظبوط طلع البنتاغون وصرحها بقى أنتروبيك حللت بيانات بدها 15,000 سنة
0: نعم
2: ليكون الدقة بهالقد عن لوكيشن وعن بيانات وعن معلومات و حطوا لهم اياهم بظرف 10 دقائق في الساعة صاروا طالعين. يعني اليوم الاي اي هالقد بسهلك. هلا انت اذا بتحطي مثلا فايل بي دي اف من لتسي 1000 صفحه بتقولي له فتش لي على الجمله اللي فيها كذا كذا كذا, بلحظه بيطلع لي فيها. طب اي واحده احسن تقري الف صفحه لتطلع هي الجمله ولا هو بلحظه بيطلع لي فيها؟
0: على اسمع
2: من حبيب. ناحيه عقل الانسان
0: نعم
2: صح، من ناحيه عقل الانسان عقل الانسان رايح الى بدك يعني على تخدر على على على كسلنه، بلشت القصه بالكالكولاتريس من الكالكوليتر.
0: صحيح،
2: قبل كنا نحفظ جدول الضرب وجدول الجمع وإلى ما هنالك، صارت هلا بلحظة يعني الكالكولاتريس صارت موجودة على التليفونات وعلى المكانات الكالكولاتر وكل شيء. رجعت الأرقام التليفونات صارت موجودة، عم بحكيك عن قصص
0: نعم التطور التكنولوجي يعني. صحيح عمر، شكرا لك على المشاركة، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع مزيد من أراءكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو مداخلة، وعطونا أراءكم كمان بالأغاني اللي عم تمرق معنا. يارا ظاهر أنه سمعنا بعض الأراء حول الغنية، خلينا بخلال هالوقت كمان نتابع مع غنية تامر حسني إذا حبيتوها أو ما حبيتوها، عطونا رأيكم. عم نسمع مقطع منها، وبس تسمعوا الغنية كاملة ياريت تتصلوا وتشاركونا وتعطونا أراءكم على الهواء.

0: إذن نكمل نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا مع آخر أهم الأخبار بجولة سريعة حول أهم التطورات لليوم انطلاء من أخبارنا طبعا اليوم الأسترالية. المنافسة الظاهر رح تكون بفيكتوريا على زعامة أو رئاسة الولاية من بعد استطلاعات الرأي والتحدي الكبير اللي عم بيواجه جاسينتا ألين وظاهر رايحين لعملية التصويت لنشوف إذا رح تبقى، لأنه هي قررت أنه ما تقدم استقالتها رغم كل الضغوطات اللي عم تكون عليها والتحديات اللي عم تواجهها، إلا أنه قبلت التحدي ورح تبقى بمنصبها. لنشوف كمان نائب رئيسة الولاية نيو ساوث ويلز اللي قرر أنه كمان ما يخوض الانتخابات وبده يهتم بعائلته، ولكن مين بيعرف إذا رح يغير موقفه، لأنه تعودنا يعني بكتير من الأوقات بحزب العمال ممكن هاي اللي صارت مثل خصلي وعادي، يعني ممكن يغيروا موقفهم أو يعني عادي بتمرق الأمور خلاص صارت بالطبيعة. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا مع آخر أهم الأخبار لبحث ملف إيران. نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن. حرائق إسبانيا وفرنسا أين وصلت جهود السيطرة؟ ترامب يهدد مجددا بالعودة للعمل العسكري القوي ضد إيران. في عناوين اليوم، الوفد الأمريكي ينسحب من اجتماع مجلس الأمن أثناء كلمة فرنسا. إذن تجدد حرائق بوردو وماكرون الأسابيع المقبلة ستكون عصيبة. الحقيقة شو اللي عم بيصير بفرنسا وبإسبانيا شيء محزن جدا، أنه تشوف هذه المساحات الشاسعة، يعني حتى كمان الحرائق عم تمتد على مناطق سياحية مهمة مثل بوردو، خاصة اليوم إسبانيا يلي تم إجلاء الآلاف من الأشخاص بسبب هذه الحرائق. رح نتابع مع أراءكم على الهواء. معنا اتصال من الجولد كوست كوينزلاند. بيير صباح الخير.
1: صباح النور كلود and all the listeners. Another exciting program and merci. Questions for the people. It's fantastic. Yes, AI. Advantage and disadvantage. AI is the next step of computers. Around the 70s and 60s, the computers. Everybody saying, it's the end of the world. That's it. There's no more employment. Well, AI became more educational, which will help technology, medicines, and every step in everything you can think
0: كتير
1: of.
0: كتير كتير من المهن. نعم رح يحل محل الذكاء الاصطناعي.
1: Exactly. Now, if you go back, his dream is going back to George Jetson in 1962. A cartoon, American cartoon, showing people all the robots. A person going to work, he comes in, the robot cleans and do everything. And that's what they make the first steps in the vision they created. If people think, people watching cartoons, it is a step forward to show people it is cartoon, but it is the future. And yeah, if people watch George Jetson flying cars from A to B, there's no more going to be on the road and in the air. That is AI, is improving traffic also. Also, AI, the advantage about it is when you person,
0: بيير، هل برأيك يعني كمان لكل المستمعين اللي عم بيتابعونا بخلال هالوقت، هل الذكاء الاصطناعي راح يساعد الإنسان أم يلغي دوره للإنسان بشكل كبير؟
1: مزبوط، سؤال مزبوط. Yes, don't forget we human, we create those AI, we create computers, we create the technology for our benefit. The benefit is that the disadvantage is there's no communication. We depend on it too much, like a GChat, and all that, people are now, instead of asking themselves question or research, they ask the teacher, oh, what can I do for today? And you'll tell them, what shall I have for dinner? And you'll tell them.
0: No.
1: They depend in every day, every moment.
0: إذا كنت زعلت مع مدامتك بتروح تسأله الشات جي بي تي شو بعمل مثلا لحتى راضية.
1: If you have a problem, ask the question and they will give you, they analyze it. And yes, the speed in fast speed second, it's all got to do with scientists. You know, the scientists is the future, in the past and the future. People can fear because anything new in our living standard everyday use, we fear. So we think, oh, is that going to be it? No. So we start questioning.
0: نعم بس هذه لأول مرة يعني أكيد مع كل تطور تكنولوجي جديد العالم بيتخوف منه ولكن هالمرة مختلف لأن يمكن بس بلشنا بالتكنولوجيا وهيك التواصل الاجتماعي العالم تخوفت منه بشكل كتير كبير ولكن ما لغيت دور الإنسان ولكن مع الذكاء الاصطناعي يلي في كتير من المهن رح يعني كمان يتم إلغائها ودور الإنسان كمان يعني كمان يتراجع لورا بشكل كتير كبير الدور البشري فكر من هيك الذكاء الاصطناعي يمكن مختلف عن أي تطور شدناه وشكل خوف عند الناس والبشرية
1: فهل
0: أي تفضل
1: The trade, if you look at it, Japan started all robots producing, putting all the car together. That's robots. What I will say is we always got to be in on guard because they can make mistakes. You know, example, banking. Or any institution now, if computer went down, or if you're working in the retailing, the till went down.
0: نعم صحيح هيدا الشيء اللي عم بيصير يعني وهيدا كمان متخوفين منه لأنه ذكاء الاصطناعي بيعمل يعني أخطاء هو بيقول لك أنه أنا كمان بعمل أخطاء شكرا لك على المداخلة على طبعا هذا الرأي دايما اللي منحب نسمعه كمان منك بيير رح أتابع معكم مستمعينا مع جديد الإصدارات جديد تامر حسني عطوني رأيكم بهالغنية اللي رح نسمع مقطع منها

0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
3: أطلق باحثون من ماكواري يونيفرسيتي في سيدني أكثر من 100 نحلة محلية في منطقة بيكون هيل في إطار مشروع لإعادة هذا النوع إلى مواطنه الطبيعي بعد اختفائه من أجزاء واسعة من المدينة. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النحل في تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات ونشر البذور مع استمرار مراقبة أعدادها في المنطقة. تواجه رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا ألين ضغوط داخل حزب العمال بعد تقارير عن وجود تحرك داخلي بشأن قيادة الحزب. وأفادت التقارير بأن نائبها بين كارول من بين الشخصيات التي قد تنافس على القيادة، ولكن هو أمام الكاميرا ونكر أنه سينافس رئيسة الولاية. أيضا تأتي هذه التطورات قبل انتخابات فيكتوريا وسط دعوات داخل الحزب لمناقشة مستقبل القيادة وأفضل طريقة لخوض الانتخابات المقبلة. أعلنت قيادات الACTU من بينها سالي ماكمانس وميشيل أونيل خطط مغادرة منصبهما بعد سنوات من قيادة المنظمة. وقالت القيادتان أن التغيير يهدف إلى إعداد فريق جديد للتعامل مع التحديات المقبلة التي تواجه العمال والنقابات. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: Australia News.
4: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. Labor sources, including the supporters of the Victorian Premier, are expecting she'll lose a vote this morning to spill her leadership. If this happens, she's vowed to fight on and contest a messy month-long leadership ballot, which is set to be against her deputy Ben Carroll. Or she might resign ahead of a November state election. Labor faces a wipeout after being in power for more than a decade. The price of fuel and its supply are major talking points for the Albanese government today. Treasury's warning if the war in the Middle East continues, fuel prices could go up, especially because global oil reserves have been depleted. The government's also weighing up whether to extend discounts on taxes on petrol and diesel, which have helped keep fuel cheaper during the crisis. Also, both sides of federal politics are supporting a proposal to build a new oil refinery in Western Australia. And firefighters in Spain and France are working desperately to gain the upper hand over massive wildfires, given temperatures are expected to soar again in the coming days. Fires have already swept across vast tracts of both countries, forcing communities to flee. The blazes are being considered as the worst in memory and are sparking calls to combat climate change. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولي.
1: ترامب يصف المحادثات مع إيران بالودية للغاية، ويهدد بتوجيه ضربات قوية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ويلتقي ترامب في وقت لاحق من اليوم. وزير الخارجية الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي ينشر تعزيزات عسكرية كبيرة. رئيس الوزراء البريطاني يلتقي زيلينسكي كأول ضيف دولي، ويمنح أوكرانيا منظومة تشويش لحماية مسيراتها بمواجهة الدفاعات الروسية.
2: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
1: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات ودية جدا مع إيران.